صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعين صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بداية نهار موفق نتمنى للجميع. اليوم الجمعة 9 تشرين الأول 2026. نتمنى دايما تكونوا بخير وسلام.

جولة سريعة على أبرز برامجنا لهالنهار. 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد موجز أخبار 9:15 صباحا الاقتصاد أولا مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب، بعده منكون بعد موجز أخبار 10:15 صباحا مع برنامج حنين مع شادي معلوف، وبعد موجز أخبار 11:15 شو رح ندرس بالحلقة الأخيرة بالتعاون مع المركز التربوي للبحث والإلماء، وموضوع الحلقة تغييرات المنهج الجديد في حقلي التربية البدنية والرياضية والموسيقى مع منسق حقل الرياضة والصحة الدكتور طارق عساف ومنسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد. واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات بين الإعلام والكتابة والتلحين، الخط السريع وتجربة جديدة للزميل إلياس. بعد موجز أخبار 4:15 لثلاث تشويسز مع المدربة على تطوير الذات كارلا كيشيشان وكيم، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. جالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس على المسؤولين في بيروت وبحثت مع رؤساء جوزيف عون ونويه بري ونواف سلام ملفات الجنوب والجيش وترتيبات ما بعد اليونيفيل. جال السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد على الرؤساء الثلاثة وبحث تطورات الجنوب واتفاق الإطار والعلاقات اللبنانية الأمريكية، وأكد الرئيس جوزيف عون التزام لبنان تنفيذ الاتفاق الإطار داعيا للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال الانسحاب. ميدانيا، يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده جنوبا مع قصف مدفعي طال عددا من البلدات استمر حتى هذا الصباح، وهذا القصف استهدف بلدة المنصور أطراف برعشيد، فيما تعرضت زوتر الشرقية لقصف بقذائف فوسفورية. عين مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون أمس البروفيسور بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية لمدة 5 سنوات، وديانا مراديان مديرة الإدارة الإحصاء المركزي، وأبقى التوقيتين الصيفي والشتوي من دون تعديل. في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عرض رئيس الحكومة نواف سلام واقع الاقتصاد والمعيشة، متحدثا عن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار المحروقات والإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن فريق الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة نائب جي دي فانس ناقش خططا لتنفيذ حملة عسكرية قصيرة مكثفة ضد إيران، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفية. وفي النبأ الأخير، بحث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون الاستراتيجي خصوصا في مجالي الطاقة والتجارة. إلى هنا نأتي لختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منوب. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوتي كل لبنان ليوم الجمعة 9 من تشرين الأول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: تجديد الالتزامات الأوروبية بدءا ببعثة تدريب عسكرية، لبنان يشدد على التحذير من الفراغ ما بعد اليونيفيل. وأيضا نقرأ من عناوين النهار: الممر إلى رميش مهدد بعد اليونيفيل، ودعوات إسرائيلية للأهالي تعالوا إلينا. نقرأ من أسرار الآلهة في النهار: يقول مسؤول أمني لبناني سابق إن حزب الله ما كان ليعلن عبر أمينه العام البدء بدفع بدلات إيواء من دون أن تكون توافرت له الأموال اللازمة للعملية، لأن عدم التزامه يسبب ارتدادا واسعا عليه حتى داخل بيئته، وإما اعتبار وصول المال مجرد شائعة فكلام غير دقيق إطلاقا. وفي أسرار الآلهة أيضا: ادعت النيابة العامة في بيروت على 10 أفراد استغلوا اسم الطبيب اللبناني العربي فيليب سالم لترويج أدوية وبيعها في الأسواق مستغلين حاجات مرضى السرطان. ننتقل إلى رئيسية النهار التي كتبت: أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية كايا كالاس أثناء زيارتها بيروت أن الاتحاد الأوروبي أنجز التخطيط لبعثة جديدة لتقديم التدريب والاستشارات للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بعد تلقيه دعوة رسمية من السلطات اللبنانية. وأوضحت أنها تتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد إنشاء البعثة رسميا يوم الاثنين 12 من تشرين الأول. وأوضحت أن البعثة تهدف إلى تعزيز سلطة الجيش والقوى الأمنية على الأراضي اللبنانية وأمن الحدود والأمن الداخلي بما يتماشى مع القرار 1701، مشددة على أنها لن تحل مكان اليونيفيل ولن تقتصر على الجنوب. ولفتت كالاس إلى أن مستقبل الوجود الأممي في الجنوب هو قيد النقاش، وأن الاتحاد مستعد للعمل مع لبنان والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على المرحلة المقبلة، محذرة من أي فراغ أمني بعد مغادرة اليونيفيل. إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم: كتب حزب الله يرد على الأمريكيين بتأكيد برنامج المساعدات المالية. بقلم سابين عويس من الصفحة الرابعة نقرأ أيضا: لن ينجو رياض سليمي بقانون العفو في حال ثبوت أن المال ليس عاما بل خاصا، يصبح اللجوء إلى مسألة اختلاس الأموال الخاصة المودعة لدى المصرف المركزي غير مشمولة بالقانون. ومع إقرار قانون العفو العام وفي انتظار ما ستؤول إليه أو سيؤول إليه قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، انكب القانونيون على دراسة بنوده ومندرجاته، ولاسيما الشق الذي يتعلق بالاستثناءات التي لاحظها والتي تختلف بين حالة وأخرى وبين دعوة وأخرى. وإذا كان الاستعجال في إقرار هذا القانون قد ارتبط بملف الموقوفين من دون محاكمات، فإن ما يثير أيضا المتابعين إمكان شموله لحالة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامه.

وفي الصفحات 7 و8 و9 تقارير وردت في النهار: عروس قبل الأوان، نسبة زواج القاصرات في 5 دول عربية بحسب هذا التقرير بقلم هلا حمصي، يرتبط الزواج المبكر بحرمان الفتيات من التعليم ويحد من فرصهن في التطور الاجتماعي والمهني والاقتصادي ويزيد من تعرضهن للعنف والتبعية. في هذا التقرير أرقام متداولة حول نسبة زواج القاصرات في 5 دول عربية: لبنان 20%، العراق 24.31%، الأردن 8%، مصر 5.7%، تونس 3.87%.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عنوانها: أوروبا ترفض الفراغ الدولي في الجنوب وعون لإلزام إسرائيل بوقف النار والتدمير، سلام لضرائب جديدة، والانكماش سببه الحرب، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح 3 جنود بالجنوب. واشنطن تضع إسرائيل في أجواء شن عمليات ضد إيران قبل نهاية الشهر. القوات اليمنية تنقذ مئات العمليات أو تنفذ مئات العمليات ضد الحوثيين وتستولي على مخازن وأسلحة. ونقرأ من صحيفة اللواء: في همسها تتصاعد في أوروبا اهتزازات ثقة أصحاب السندات بالأوضاع في عدد من بلدان القارة العجوز بدءا من فرنسا إلى بريطانيا. في غمز اللواء: لم تكن وزيرة خدماتية على رأس وزارة حساسة من مؤيدي إعادة التعيين شخصية أكاديمية في المركز الذي يشغله قبل أيام انتهاء الولاية الأولى. وفي لغز اللواء: تهتم مراجع لبنانية بمجريات ما يجري على جبهة الخليج من دون إبداء أي ترجيحات مخالا ما يصدر عبر التصريحات المعلنة. إلى رئيسية اللواء والتي كتبت: أوروبا ترفض الفراغ الدولي في الجنوب وعون لإلزام إسرائيل بوقف النار والتدمير. حضر الوضع الجنوبي وسائر القضايا المرحة في البلاد على جدول أعمال مجلس الوزراء، حيث نوه الرئيس جوزيف عون بعمل الوزراء لجهة الذكاء الاصطناعي وانضمام مرفأ طرابلس وبيروت إلى موانئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط بأوروبا، وكذلك تنظيم مرفأ بيروت منويا بإعادة هيكلة وزارة الصحة كنوع من الإصلاح على حد تعبير رئيس الجمهورية. وبرزت معلومات لقناة الجديد من وزارة الخارجية الأمريكية حول جولة المفاوضات العسكرية المرتقبة يوم 20 من الشهر الحالي، مفادها أن الإدارة الأمريكية غير راضية عما جرى في المنطقة التجريبية الأولى في الجنوب، وأنها بصدد العمل على تحديد منطقة تجريبية ثانية محتلة وضمان الانسحاب الإسرائيلي منها وتشكيل لجنة التحقق من الانسحابات وانتشار الجيش اللبناني. وعلى صعيد اللجان المشتركة الأربعاء، نيابيا دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة في 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل لدرس جدول أعمال من 8 بنود أبرزها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 تاريخ 30 حزيران 2026، يرمي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب سد بصري، ومشروع الكلية الصحية في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية، واقتراح قانون الحق في الغذاء وإنشاء المجلس الوطني للأنظمة الغذائية وللنظم الغذائية، واقتراح قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 80/2018 إدارة النفايات الصلبة، واقتراح قانون يرمي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقبنة، واقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل الظروف الحالية القاهرة بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود عن العام الدراسي 2025-2026، كما ورد في رئيسيات اللواء هذا الصباح. ونقرأ من رئيسية اللواء أيضا: أكثر من 200 مليون دولار. علمت اللواء من مصادر حزب الله أن الأموال المرصودة للإيواء تفوق 200 مليون دولار وأنها أصبحت في حوزة الحزب، فيما أن الجزء المخصص للمتضررين سيغطي حربي 2024 و2026. على أن يبدأ دفع مبالغ الإيواء خلال وقت قصير جدا وسط معلومات شبه مؤكدة بأن مبلغ الإيواء للعائلة الواحدة قد يتخطى
$3,000. ونتابع تشير المعطيات التي يستند إليها حزب الله إلى وجود أموال مرصودة من جهات دولية وعربية بينها الاتحاد الأوروبي والعراق بمبالغ تتخطى $300 مليون، ما يطرح سؤالا مباشرا: لماذا التأخير ما دامت الموارد متوافرة وتكلفنا فوائد أيضا؟ ولماذا تبقى القرارات التنفيذية معلقة فيما الناس تدفع يوميا كلفة التأخير، بحسب مصادر متابعة لصحيفة اللواء؟ هذه المصادر تابعة لحزب الله.

0: الأخبار كتبت في عناوينها: الجبهة الثامنة، معركة الوعي، رحلة السردية واللغة والهوية قبل وبعد تأسيس الكيان، نفوذ الصهاينة في وسائل إعلامنا لتكريس انكسار العرب، أوروبا تبحث عن دور أمني لا يزعج أمريكا وإسرائيل، بري وسلام تقاطع لمواجهة تفرد عون، أسرى فلسطين إبادة لما وراء السجون. وفي الصفحة الثانية والصفحة الثالثة نقرأ مما ورد في صحيفة الأخبار بقلم ندى أيوب: بري وسلام تقاطع الضرورة في مواجهة تفرد عون، سلوك عون يطرح سؤالا حول الشريك المسلم لرئيس الجمهورية في مشروع السياسي. السعودية تغطي تجاوزات عون، تؤكد مصادر مطلعة أن السعودية تؤمن غطاء سنيا لقدم رئيس الجمهورية بعض الصلاحيات لرئاسة الحكومة، ويتمحضر ذلك بغياب تام لأي انتقاد لعون من قبل خطباء الجمعة أو تصريحات نواب السنة. تضيف المصادر أن السعوديين أبلغوا عون أنهم يغضون الطرف عن تجاوزه بعض الأصول الدستورية وموقع رئاسة الحكومة مقابل عدم طرح أي تغيير حكومي ورفضهم أي محاولة منه لاستبدال نواف سلام بالرئيس نجيب ميقاتي. وبحسب مطلعين طبعا على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة الثانية، بحسب مطلعين تتصل المسألة بموقع رئاسة الحكومة نفسه، إذ لا تريد الرياض أن يتحول اختيار رئيس الحكومة إلى صلاحية فعلية لرئيس الجمهورية، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار. السعودية تغطي تجاوزات عون. ونقرأ من الأخبار بقلم رضا صوايا في الصفحة الخامسة: خرائط البيئة تقلص المحميات، تصحيح يثير اعتراضات، الخرائط الجديدة ترسم خريطة 11 محمية طبيعية بدقة بعدما كانت حدودها عامة، وهناك اعتراضات بالجملة. مطار القليعات، هل كان التلزيم اعتباطيا؟ اختيار توزيع الأعباء بين المستثمر والخزينة هو جزء من إعداد المشروع وليس تفصيلا منفصلا عنه. زينب بزي كتبت في الصفحة السابعة من الأخبار: القطاع العام يطالب بعشرة لترات بنزين بدلا للنقل. يصف أمين سر رابطة موظفي الإدارة العامة وليد الشعار في حديث إلى الأخبار الاجتماع بالإيجابي، كاشفا عن مسعى جدي وانفتاح بينه وبين الوزير ومستشاريه والمدير العام للوزارة على التفاوض، ويؤكد أن الرابطة ليست متمسكة بالتصعيد ذاته وأن أي إيجابية سنقابلها بإيجابية. ويقول الشعار إن المطلوب ليس بالضرورة إعادة الرواتب فورا إلى ما كانت عليه عام 2019، بل الانطلاق من أساس موحد ومنطقي يمكن زيادته تدريجا، لكن توحيد الرواتب بحسبه لا ينفصل عن إعادة النظر في التقديمات والتعويضات الموزعة على قطاعات الدولة. ولا تقتصر مطالب الرابطة على الأجور، بل تشمل أيضا إعادة تنظيم الترفيع الوظيفي على أساس الكفاءة بعيدا عن التدخلات السياسية، وتعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وتحسين أوضاع الأبنية الحكومية التي يفتقر بعضها إلى أبسط مقومات العمل. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيضم عيانات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
4: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. صحيفة الجمهورية كتبت: حراك أوروبي لتلافي فراغ اليونيفل، تامبا تنتظر موعدها، ولبنان يطرح شروطه، عون يطلب بديلا لليونيفل، سلام أمام تعهداته المعيشية، قانون الانتخاب تنحني له الرقاب أم قانون تنحني له المصالح. وفي العناوين: مغزى جولة فلوريدا إن حصلت. ونقرأ من أسرار الجمهورية: علم أن مسؤولا كبيرا بدأ يضع ملف تفعيل الهيئات الرقابية واستقلاليتها في صلب جدول أوليات المرحلة المقبلة، مع تشدد واضح حيال أي تدخل سياسي في عملها وضمن أولوياتها. أيضا في أسرار الجمهورية: الورقة التي قدمها وزراء خلال جلسات الموازنة قد تعود إلى الواجهة عند المناقشة في المجلس النيابي، وأن الاعتراض كان نتيجة عدم الأخذ ببنود هذه الورقة. ومن أسرار الجمهورية أيضا: يتوقع ألا يتوقف مسار إلغاء الوظائف الشاغرة أو غير الضرورية عند وزارة الصحة، وأن تتحول غربلة الملكات إلى جزء من الإصلاح الإداري المقبل.

إلى رئيسية الجمهورية ونقرأ منها علامة الجمهورية أن لا موعد رسمياً محدداً بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا، وسيغيب عنها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقال مصدر سياسي بارز للجمهورية إن موعد المفاوضات كان قد أعلن فقط من الجانب الإسرائيلي من دون أن يتبلغه لبنان رسميا، علما أن لبنان كان ينوي طرح مسائل تتناول ضرورة وقف الاعتداءات، ولا سيما منها عملية التفجير والجرف واستكمال التفاوض حول إعادة الأسرى وإنجاز تصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، تمهيدا لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. وفي السياق نفسه تقول مصادر دبلوماسية للجمهورية مفاوضات تامبا ستكون مفترقة طرق حاسما للبنان، فإما أن ينجح بدعم عربي ودولي صارم لبناء منظمات حماية بديلة تحفظ السيادة والحدود، وإما أن يفرض الإسرائيلي شروطه بحسب مصادر دبلوماسية لصحيفة الجمهورية. ننتقل إلى صحيفة الديار التي كتبت كباش مالي بين واشنطن وحزب الله، أوروبا تخشى الفراغ وإسرائيل تفخخ اليونيفيل، السعودية على خط أوروبا في لبنان والقمة المرتقبة تدفع في اتجاه وقف النار ومنع الفراغ جنوبا، عون من مجلس الوزراء ضرورة إنشاء وزارة الذكاء الاصطناعي، لمن يصوت ترامب وبوتين لنتنياهو أم آيزنكوت؟ ونقرأ من صفحة مقالات فادي عيد كتب بويز للديار: لبنان يعيش مرحلة الوقت الضائع، الأمريكي لا يقوم بدور الضامن لأي انسحاب إسرائيلي. سونيا رزق كتبت في الصفحة الثالثة من الديار: بعبدة على خط إزالة اعتكافي وزير الطاقة، وريشي فتح قناة التواصل. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات في الصفحة الثالثة من الديار: أوضحت مصادر القوات للديار بأن هدف الاعتكاف أي اعتكاف وزير الطاقة دفع الحكومة نحو تحمل مسؤولياتها حيال الوضع المتأزم للكهرباء، لأن استمرار هذا الواقع الأليم سيؤدي إلى إفلاس مؤسسات كهرباء لبنان، والمطلوب الإسراع في دفع المستحقات كي يستطيع الوزير القيام بمهامه. وأشارت المصادر إلى أن صدي أبقى الباب مفتوحا أمام التسوية، وكل ما يقال إنه بصدد الاستقالة ليس صحيحا. وأكدت المصادر بأن العلاقة جيدة بين بعبدة والسراي ومعراب، وكل ما يقال هو عكس ذلك وهو مجرد شائعات يطمح إليها الخصوم. وفي السياق ووفق المعلومات، فإن النائب ريشي الذي يعرف بنجاحه في التقارب بين السياسيين وجمع المتناحرين يعمل اليوم ضمن قناة التواصل بين بعبدة ومعراب، والاتصالات جارية لتحقيق المزيد من الانفتاح، إذ حمل ريشي خلال زيارته بعبدة رسالة إلى الرئيس عون من معراب تحت عنوان ملاحظات على الأداء الحكومي، بحسب ما ورد في مقالة سونيا رزق هذا الصباح في الديار بعنوان: بعبدة على خط إزالة اعتكاف وزير الطاقة، وريشي فتح قناة التواصل.

0: ونقرأ من رئيسيات الديار وفق مصادر مطلعة على الأجواء في السراي الحكومي. المشكلة تكمن في تعقيدات أمريكية على مسار تقديم المساعدات الذي يبطئ جهود الدولة بالقيام بواجباتها. فالخزانة الأمريكية تريد اعتماد آلية تتبع الأموال تبدأ من الجهة المانحة وتصل إلى المقاول المنفذ، وتشمل الإفصاح عن المالك المستفيد للشركات وحساباتها المصرفية والمتعاقدين الفرعيين. ويشدد الأمريكيون على منع استخدام جهات مرتبطة بحزب الله في أعمال إزالة الركام والبناء والنقل وشراء المواد، أي وضع فيتو على غالبية المقاولين العاملين في المناطق الشيعية. ويتطلب الأمر تدقيقا بالجهات الموردة والمستفيدين النهائيين لفحص مسبق يتعلق بالملكية والعلاقات المالية والأسماء المدرجة على قوائم العقوبات. وفي هذا السياق فإن المساعدة الطارئة بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي مقيدة في إطار ضيق لا يصل إلى المواطنين مباشرة، بل يستخدم بأغلبيته لإصلاح البنية التحتية والمباني الحكومية. كما تربط الإدارة الأمريكية مراحل إعادة الأعمار بتوسيع سلطة الدولة وانتشار الجيش في المناطق التي تنتقل إليها المسؤولية الأمنية وفق اتفاق الإطار. وفي الوقت نفسه لا تعمل واشنطن على إجبار إسرائيل على تنفيذ ما عليها وفق مصادر مطلعة على الأجواء في السراي الحكومي لصحيفة الديار. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون: الجيش بحاجة إلى دعم بالمعدات والآليات الضرورية. الرئيس بري لإيجاد بديل لقوات اليونيفيل تحت المظلة الأممية. الرئيس سلام نفى التحريض على الجيش خلال زيارته الأمريكية. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. بقلم عون الكعكي: بين الحزب وبين إسرائيل المواطن يدفع الثمن. بقلم دافيد عيسى: القرش الأبيض في رزنامة الأيام السوداء. ننتقل إلى نداء الوطن: الحوثيون يغطون هزائمهم بدخان الإرهاب في السعودية. تعديلات القانون 44 تسد الثغرات وتصعب التبييض على الحزب وسواه. أوروبا صارمة: نزع السلاح. في أسرار نداء الوطن: علم أن كل التسريبات والشائعات المتداولة عن وجود خلافات داخل حركة أمل وربطها بالوضع الصحي للرئيس نبيه بري مصدرها مجموعة تدور في فلك أحد أجنحة حزب الله. وفي أسرار نداء الوطن: علم أن أحد نواب الحزب تعمد تسريب معلومات عن الحصول على مبلغ 200 مليون دولار للتضليل ووضع الحكومة أمام مساءلة خارجية، ووفق المعطيات والأموال التي ستصرف موجودة في لبنان ويحتفظ بها أو يحتفظ بها الحزب منذ فترة سيطرتها على مرافق الدولة ومرافئها، عاد عن تجارة الممنوعات والتهريب على ذمة أسرار صحيفة نداء الوطن تحديدا في الصفحة الثالثة. ونقرأ من رئيسيتها في الشق التفاوضي: علمت نداء الوطن أن بعبدة لم تتبلغ حتى للأمس موعد المفاوضات المرتقبة رغم تأكيد واشنطن انعقادها ومضيها في وضع الاستعدادات اللازمة لها. وفي هذا السياق اعتبر مصدر أمريكي أن المباحثات المستمرة تندرج حاليا في خانة وقت بدل الضائع بين إنتاج أو بانتظار حسم الكباش العسكري مع إيران واتضاح معالم المرحلة المقبلة. ووفق هذه القراءة فإن إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة يتيح مواصلة البحث في الترتيبات الأمنية ولو من دون تحقيق اختراق سياسي حاسم بحسب معلومات نداء الوطن. وفي صفحة مقالات بقلم كلارا جحا: عقوبات جديدة وعين واشنطن على الكاش إيكونومي، مفاوضات لتقطيع الوقت والجنوب ينتظر. عيسى يحيى: طريق حام مع ربون طفيل شريان الحدود المنسي. التوقيت الشتوي باق ويتمدد. وأيضا نقرأ من صحيفة نداء الوطن، وتحديدا في الصفحة 14 بيروت تفتتح اليوم معرضها العربي الدولي للكتاب. روما وطأة الأزمات، تستعيد بيروت موعدها مع الكتاب في الدورة 67 في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب والذي يفتح أبوابه عصر اليوم، وتتواصل فعاليته حتى 18 من تشرين الأول 2026 من 10 صباحا حتى 9 ليلا. ونقرأ من نداء الوطن في الصفحة الأخيرة بقلم روجي نهرة: قطف الزيتون في قرى مرجعيون موسم تحت قيود الحرب والأذونات. بحسب الآلية المعتمدة للحصول على أذونات قطف الزيتون في الأراضي الواقعة ضمن الخط الأصفر، يتوجب تسجيل أسماء المزارعين لدى البلديات على أن يرفق الطلب أو يرفق الطلب بالمستندات المطلوبة، منها حضور صاحب الأرض أو الضامن أو المسؤول عن العقار، صورة عن هوية صاحب الأرض أو الضامن أو المسؤول عن العقار من الوجهين، صورة عن هوية صاحب ورشة القطاف من الوجهين، صورة عن هوية جميع العمال العاملين في العقار من الوجهين، وصورة عن السيارة التي تقل العمال مع ذكر رقمها. ويبقى موسم الزيتون في قرى مرجعيون هذا العام رهنا بمدى القدرة على تأمين الأذونات والوصول الآمن إلى الأراضي، وسط آمال بأن يتمكن المزارعون من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مواسمهم وعدم تكرار خسارة موسم كامل للسنة الرابعة على التوالي، حيث يخسر المزارعون مصدرا أساسيا لرزقهم فيما يأملون بقطف ولو جزء من محصولهم. بقلم روجي نهرة في الصفحة الأخيرة من نداء الوطن: قطف الزيتون في قرى مرجعيون موسم تحت قيود الحرب والأذونات. العربي الجديد عنوان الضحايا في القصف الحوثي على السعودية: بريطانيا تخضع للبلطجة الإسرائيلية. وننتقل لصحيفة الشرق الأوسط: ثلاثة شروط يمنية للسلام أبرزها إنهاء الانقلاب، ترامب لدى ربط على إيران قبل الانتخابات، ضغوط على لبنان لكبح تمويل حزب الله. ونقرأ من مستقبل ويب دوت نت: بحسب ما ورد عون أمام كالاس، لبنان يتطلع إلى التوقيع على شراكة استراتيجية مع الاتحاد. مجلس الوزراء يصدر مذكرة بشأن انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي. الخارجية الأمريكية: ضغوط متصاعدة لقطع تمويل حزب الله. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا، أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم دائما عبر أثير صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: مشاريع تطوير قطاعي سكك الحديد والنقل المشترك، التوسع، العقبات والانعكاسات الاقتصادية يناقشها الاقتصاد أولاً مع مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان زياد شيا، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت. ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز

0: أكثر سلاسة وأمانا، نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية كلوفيس بويس، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: استحقاقات لبنان الأمنية تستقطب مفادين دوليين. ممثلة الاتحاد الأوروبي تبحث في لبنان عما بعد اليونيفل، وجولة دبلوماسية أمريكية على الرؤساء الثلاثة. عون يدعو إلى شراكة أوروبية، وبر يحذر من فراغ أمني بعد اليونيفل. سلام يستعرض الأوضاع المعيشية ويعد بإجراءات لتخفيف الأعباء. مجلس الوزراء يبحث النقل والكهرباء ويقر ملفات إدارية. لا تعديل في آلية التوقيت وتأخير الساعة نهاية الشهر. المنطقة والعالم رهن إشارة حرب بين التهديد والتأجيل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: مرحب.
4: شو؟ ثروات دولية؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: قلب الصحون؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. لا، خربت لي بيتي. هيتي بدنا نروح.
5: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت
8: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورت
8: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
9: تبريد تعبوري
8: البنوكي مثل الدكان، ما في سحب وما في دين. مصريات العالم وين مسكرة؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتصدر الاستحقاقات الأمنية في لبنان واجهة الاتصالات الدبلوماسية مع توافد مفدين دوليين لبحث المرحلة المقبلة، لاسيما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل تحذيرات من تداعيات أي فراغ أمني على الحدود. وفي هذا السياق يدعو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا، فيما يواكب لبنان جولة دبلوماسية للسيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد على رؤساء الثلاثة وسط ترقب لما ستحمله من مواقف ورسائل. وفي الشأن الداخلي، استعرض رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع المعيشية واعدا بإجراءات تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فيما بحث مجلس الوزراء ملفات النقل والكهرباء. أما إقليميا ودوليا، فالمشهد لا يزال رهينة احتمالات الحرب بين التهديد والتأجيل في انتظار ما قد تفرضه التطورات السياسية والميدانية، وسط تساؤلات عما إذا كانت المواجهة ستبقى مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، أم أن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد.
1: إذن بين الشراكة الأوروبية والهواجس الأمنية لما بعد اليونيفيل والرسائل الأمريكية، يتحرك لبنان على خط الاتصالات الدولية في مرحلة دقيقة تتداخل فيها الاستحقاقات الأمنية مع الحسابات السياسية. وفي هذا السياق، جولة أوروبية في بيروت حملت ملفات الجنوب والجيش وما بعد اليونيفيل إلى طاولة البحث. بدأتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بعبدة، حيث التقت رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد أمامها على تطلع لبنان إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وعلى أهمية دعم صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما أكدت كالاس استعداد الاتحاد لمواصلة دعم الجيش وقوى الأمن والجهات الاجتماعية والإنسانية.
0: ومن بعبدة إلى عين التين، حيث بحثت كالاس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الجنوبية وإعادة الأعمار، وجدد بري تمسك لبنان باستمرار اليونيفيل تحت المظلة الأممية، محذرا من أي فراغ أمني في الجنوب.
1: ومن عين التين إلى السرايا، حيث استقبل رئيس الحكومة نواف سلام كالاس مؤكدا مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، وتناول البحث التطورات في الجنوب وأهمية تنفيذ الإطار الثلاثي وفق مبدئي التبادلية والمرحلية مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من الالتزامات. كما بحث الجانب أهمية وجود قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل واستمرار الدعم الدولي للجيش بما يمكنه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتثبيت عودة الأهالي.
0: ومن الخارجية، أعلنت كالاس أن الاتحاد الأوروبي أنجز التخطيط للبعثة، متوقعة إقرارها رسميا الاثنين المقبل، ومشددة على أنها لن تحل مكان ليونيفيل.
2: فيما يتعلق باليونيفيل، يجب أن يكون هنالك وجود دولي، لذلك الدول الأعضاء الأوروبية التي تساهم حاليا في اليونيفيل ستستطيع أيضا أن تساهم في هذه القوة الدولية.
1: الوزير يوسف رجي شدد على أن لبنان اتخذ قرارا سياديا بحصر السلاح واستخدام القوة بيد الدولة وحدها.
3: أوروبا وقفت إلى جانب لبنان في السنوات الصعبة. اليوم لبنان يعمل من أجل قلب الصفحة، من أجل إعادة فرض سلطة الدولة.
0: وفي كفر شيما، تسلم الجيش هبة أوروبية تضم آليات هندسية ونقل آليات هندسية ونقل ومولدات ومعدات مختلفة لتعزيز قدراته اللوجستية والعملانية. كالاس زارت مرفأ بيروت، حيث جالت في محطة الحاويات واطلعت على إجراءات الأمن والسلامة، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لدور المرفأ الاقتصادي والأمني ولأهميته بوابة للمنطقة.
1: في جولة دبلوماسية على رؤساء الثلاثة، بحث السناتور الأمريكي جيمس لانكفورد في بيروت تطورات الجنوب ومسار اتفاق الإطار والعلاقات اللبنانية الأمريكية. وفي بعبدة، أكد الرئيس جوزيف عون التزام لبنان تنفيذ الاتفاق، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال الانسحاب وإعادة الأسرى، مشددا على حاجة الجيش إلى الدعم والمعدات اللازمة لبسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا. كما تناول البحث الإصلاحات الاقتصادية والعلاقات اللبنانية السورية وملف النازحين.
0: وفي عين التين شدد رئيس نبيه بري على أن إسرائيل لم تلتزم الاتفاقات المبرمة من القرارين 425 و1701 إلى اتفاق تشرين الثاني 2024 واتفاق الإطار الثلاثي، معتبرا أن المشكلة تكمن في عدم التزامها بموجبات هذه الاتفاقات.
1: وفي السرايا شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات المتبادلة وآلية للتحقق من التنفيذ وفق مبدئي التبادلية والمرحلية، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش ومسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار.
0: في السياق وعلى خط المفاوضات، علمت صحيفة الجمهورية أن موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في طنبا، وسيغيب عنها رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. وقال مصدر سياسي بارز لصحيفة الجمهورية أن موعد المفاوضات كان قد أعلن فقط من الجانب الإسرائيلي من دون أن يتبلغه لبنان رسميا، علما أن لبنان كان ينوي طرح مسائل تتناول ضرورة توقف الاعتداءات لا سيما منها عمليات التفجير والجرف واستكمال التفاوض حول إعادة الأسرى وإنجاز تصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق تمهيدا لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم. أما آلية التحقق فهي من اختصاص اللجنة العسكرية التي يترأسها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، ولم تبد بعد باختيار الدولة أو الدول التي ستألف منها فريق التحقق.
1: في المواكبة الخارجية للتطورات اللبنانية، بحث وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لدريان آخر التطورات في لبنان وسبل تعزيز التعاون بين الدوحة وباريس. وأكد الخليفي وقوف قطر إلى جانب الشعب اللبناني مشددا على أن استقرار لبنان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وضرورة لاحترام سيادته الكاملة على أراضيه.
0: ميدانيا، تتواصل اعتداءات الإسرائيلية جنوبا من قصف مدفعي وتفجيرات لعدد من القرى استمر حتى ساعات الصباح. حسين معنا.
4: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي استمر حتى هذا الصباح واستهدف محيط ميفادون وزوتر الشرقية، كما استهدف خلال ساعات الفجر النبطي الفوكة وأطراف كفر تبنيت وبني حيان وطلوسة. كذلك تعرضت بلدة المنصور لقصف مماثل مصدره دبابة مرجابة متمركزة في البياضة. أما الطيران الحربي فقد حلق فجرا على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية وشن غارة قرابة الساعة الخامسة فجرا استهدفت بلدة كفر تبنيت، بعد أن كان استهدف ليلا بسلسلة غارات وادي سلوكي وبني حيان والمنصوري. كما تكثف أمس القصف المدفعي الذي استهدف حداثة وحاريس والنبطي الفوكة وبيت يحون ومشاع المنصوري وأطراف كفر تبنيت وميفدون وحلتة ووادي الحجير لجهة الغندوري. وفي مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، وقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في الخيام وكفر كلا وعتشيت القصير والطيب. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 3 جنود إثر انقلاب مركبتهم خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، وقال إن القتيل هو النقيب إلاف حييم سافالومس من اللواء 7، فيما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الحادثة بالخطير.
0: في قصر بعبدة عقد مجلس الوزراء أمس جلسته برئاسة الرئيس جوزيف عون، حيث تابع ملفات إدارية واقتصادية وخدماتية. وأعلن سلام تحديد 15 من تشرين الثاني موعد الانطلاق أول رحلة تجارية من مطار القليعات، على أن تعلن تفاصيل الرحلات وفتح الحجوزات في الأول من الشهر المقبل. كما بحث المجلس خطط النقل العام والكهرباء، فيما دعا عون إلى الإسراع في إنشاء وزارة للذكاء الاصطناعي. الوزير بول مرقس تلا البيان.
5: طرح موضوع اعتكاف الوزير وجرى البحث خصوصا في الحلول اللي عم بتابعها دولة رئيس مجلس وزراء والعبرة بهذه الحلول اللي سنذهب إليها.
0: في سياق متصل، برزت مؤشرات الانفراج أزمة اعتكاف وزير الطاقة والمياه جو صدي، إذ علمت نداء الوطن أن وساطة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أفضت إلى تأمين اعتمادات تتيح تسديد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المترتبة على إدارات الدولة، بما يساعد على تمويل شراء الفيول وزيادة ساعات التغذية ويمهد لإنهاء أزمة الاعتكاف. وفي موازاة هذا المسعى، كشف رئيس الحكومة عن توجه لفتح اعتماد بقيمة 50 مليون دولار لمصلحة مؤسسات كهرباء لبنان.
1: حياتيا وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين، عرض رئيس الحكومة نوار سلام واقع الاقتصاد والمعيشة، متحدثا عن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار المحروقات والإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء، من تشديد الرقابة على المولدات إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع العام وتوسيع برنامج أمان.
6: في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها. طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة. خيارنا الأساسي هو تحسين الجباية ومواجهة التهرب، مش تحميل ناس ضرائب جديدة.
0: ماليا، أعلن مصرف لبنان مواصلة الإجراءات القضائية في لبنان والخارج لاسترداد الأموال المختلسة أو المحولة أو المستخدمة بصورة غير مشروعة، وكشف فتح حساب مستقل باسم حساب استرداد الودائع تحول إليه حصرا الأموال المستردة لمصلحة المصرف، إضافة إلى حساب مماثل لدى المصارف المراسلة.
1: دخل مجلس المفتين على خط الحملة التي تستهدف دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، محذرة من محاولات تهميش دورها وإضعاف موقعها، مؤكدا التصدي لأي استهداف للمرجعية الدينية والوطنية، كما دعا إلى دعم الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات، ورحب بالمساعي الدبلوماسية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.
0: بعد الجدل حول تغيير التوقيت، أبقى مجلس الوزراء العمل بالآلية المعتمدة من دون أي تعديل، ولم يقر استمرار التوقيت الصيفي بموجب مذكرة لرئاسة الحكومة تؤخر الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 24-25 تشرين الأول إذانا بالعودة إلى التوقيت الشتوي.
1: من أخبارنا العامة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن فريق الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة نائبه جاي دي فانس ناقش خططا لتنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران. أضافت الصحيفة أن البنتاغون قدم لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى تستهدف إيران والحوثيين، بينها ضرب ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وأفادت مصادر أمريكية بأن مسؤولين أطلعوا إسرائيل على استعدادات عسكرية لاحتمال استئناف العمليات ضد طهران خلال الأسابيع 3 المقبلة. وبالتزامن أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال لاستئناف القتال مع إيران خلال الفترة المقبلة.
0: بحث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون الاستراتيجي خصوصا في مجالي الطاقة والتجارة. وفي الملف الأمريكي، أعلن بازشكيان تبادل المقترحات مع واشنطن عبر وسطاء مع إدخال تعديلات عليها، مشيرا إلى أن طهران ستجتمع مع الوسطاء لبلورة المقترح النهائي وتثبيته.
1: أعلنت مكافحة الإرهاب بكردستان العراق أن مسيرتين استهدفتا مخيما للاجئين الكرد الإيرانيين في أربيل، وهو الأول من نوعه.
0: أفاد إعلام ألماني بأن إيران تضع قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن دائرة الاستهداف.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل من دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة منخفضة ورياح ناشطة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
0: واحة الحياة أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة تلياني نيجروني لوقية $2.40، جبني إيمونتال لوقية $1.95.
4: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
5: أبو جاد عطول مبيضة.
4: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
6: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
7: عن شو عم تحكم؟
4: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت تعبورت تعبورت،
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورت تعبورت تعبورت،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
9: تبري تبري تبري تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: في مذكراته التي ينشرها في كتاب صادر باللغة الفرنسية قبل أن تترجم إلى العربية لاحقا، يروي النائب مروان حمادي كيف أومأ الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بيده إلى ضيوفه وليد جنبلاط ومروان حمادي وصحبهما قائلا: انسوا بشير. وذلك بتاريخ 12 أيلول 1982، أي قبل يومين تماما من جريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل. الواقعة تؤكد تورط النظام السوري الأسدي في اغتيال رئيس جمهورية لبنان المنتخب قبل أن يغتال النظام نفسه الرئيس المنتخب أيضا رونيم عوض وثلة من الشخصيات السيادية. وبغض النظر عن النظرة إلى بشير الجميل، فإن العملية جريمة يحاكم عليها النظام السوري المخلوع والذي ورث فيه بشار الأسد النظام عن أبيه. صحيح أن الجريمة ليست يتيمة، ويتحدث حمادي في كتابه عن محاولة أخرى لاغتياله منها ما يتعلق بإسرائيل، لكن الفارق أن إسرائيل دولة عدوة، وإن لم يعترف الجميع بالعداء لها والعداوة معها، إلا أن سوريا كانت تعيرنا على الدوام بأنها تعطينا وتضحي من أجلنا كدولة شقيقة، وأننا لا نقدر لها تضحياتها. وهذا كلام معسول، إذ لم تعمل دمشق يوما إلا لحماية أمنها الإقليمي، وجعلت كما فعلت إيران دوما لبنان واجهة متقدمة لصراعها مع إسرائيل، تخوض فيه وعبره حروبها، ويدفع وطن الأرز ثمن كل تلك السياسات والصراعات. وهذا ما حصل ويحصل حتى اليوم، فالحرب بلغت أرض إيران في الآونة الأخيرة للمرة الأولى، وتغيرت قواعد اللعبة وصولا إلى تجاوز الأذرع واغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في عقر داره. عودة إلى الكتاب وإلى اعتراف الرئيس حافظ الأسد بنفسه بالتدخل في الجريمة التي طاولت رئيس جمهورية بلد شقيق، وهنا تبرز علاقة الأخوة والتنسيق والتعاون التي حكمت لبنان. ولعل ما كتبه أولى نصيف في كتابه الجديد الصادر أيضا الاثنين المقبل عن غازي كنعان عناصر كثيرة مكملة لفضح أوجه التدخل ومدى فداحة الجرائم التي ارتكبها النظام الأسدي في لبنان. ولعل الجميع يدرك أن سقوط ذاك النظام قد بدل قواعد اللعبة في المنطقة، وأدى إلى تهاوي أحجار الدامة واحدا تلو الآخر، وعساه المقبل من الأيام يدحرج ما لم يتدحرج بعد.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: استحقاقات لبنان الأمنية تستقطب مفادين دوليين، ممثلة الاتحاد الأوروبي تبحث في لبنان عما بعد اليونيفيل، وجولة دبلوماسية أمريكية على الرؤساء الثلاثة، عون يدعو إلى شراكة أوروبية، وبري يحذر من فراغ أمني بعد اليونيفيل، سلام يستعرض الأوضاع المعيشية ويعد بإجراءات لتخفيف الأعباء، مجلس الوزراء يبحث النقل والكهرباء ويقر ملفات إدارية، لا تعديل في آلية التوقيت وتأخير الساعة نهاية الشهر، المنطقة والعالم رهن إشارة حرب بين التهديد والتأجيل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

تغييرات المنهاج الجديد في حقلي التربية البدنية والرياضية والموسيقى مع منسق حقل الرياضة والصحة الدكتور طارق عساف ومنسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد. ضيفي شو رح ندرس في حلقته الأخيرة؟ الجمعة 11:30 صباحاً مع سلام اللحام عبر صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. صبيحة يوم أحد غادرت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل المقر العام للبعثة في النانكورة مع عدد من حفظة السلام متوجهين إلى موقع لليونيفيل في بلدة المنصوري. وعند وصول الفريق كان حفظة السلام الإيطاليون يتحضرون للخروج في دورية، يراجعون الخرائط ويناقشون مسارها قبل الانطلاق، وهو روتين أصبح أكثر صعوبة في منطقة تتغير فيها الأوضاع الأمنية يوماً بعد يوم.
1: We're here at a UN position in Mansouri in South Lebanon where our peacekeepers are getting ready to go out on a patrol.
2: نحن هنا في موقع تابع للأمم المتحدة في بلدة المنصوري في جنوب لبنان، حيث يستعد حفظة السلام للخروج في دورية. يواصل حفظة السلام تنفيذ الأنشطة العملاتية ومراقبة ما يحدث على الأرض وتسيير الدوريات ودعم الأطراف في تنفيذ القرار 1701 الذي تزداد أهميته الآن أكثر من أي وقت مضى. ومن المهام الرئيسية لليونيفيل مراقبة ما يحدث في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق والإبلاغ عنه. الطريق الرئيسية التي نقوم من خلالها بذلك هي عبر الدوريات التي ينفذها حفظة السلام يوميا، وهذا ما دأبنا على القيام به دائما. وبالطبع جعلت ظروف النزاع الحالية هذه المهمة أكثر صعوبة، ويجب أن تتم هذه المهمة بأمان.
0: من برج المراقبة في موقع اليونيفيل تمكنت أرديل من رؤية مبانٍ تحولت إلى أنقاض في أنحاء البلدة، فيما يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مراقبة التطورات في المنطقة والإبلاغ عنها.
1: We're here in the village of Mansouri where peacekeepers have observed and reported extensive destruction of the village.
2: نحن هنا في بلدة المنصوري حيث رصد حفظة السلام وأبلغوا عن دمار واسع في البلدة نتيجة عملية هدم متعمد نفذها جيش الدفاع الإسرائيلي، وغارات جوية وضربات بمقذوفات طالت البلدة وحولت معظم المباني التي نراها خلفي في البلدة إلى أنقاض. يواصل حفظة السلام مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه، ونواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف انتهاكاتها. وكما نرى هنا في المنصوري فإن المدنيين هم من يتحملون الكلفة الأكبر للنزاع. نحن كحفظة السلام نؤمن بأن وجود مجتمعات قوية ومستقرة وجنوب لبنان قوي ومستقر ومنطقة قوية ومستقرة على امتداد الخط الأزرق يتطلب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى أراضيهم والعودة إلى منازلهم وإعادة البناء والعيش بسلام.
0: وبينما كانت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل وحفظة السلام الذين يرافقونها متواجدين في موقع اليونيفيل المطل على بلدة المنصوري، وقع انفجار في البلدة. وكان الدخان مرئياً من الموقع. شهدت بلدة المنصوري دماراً واسعاً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دمرت أو هدمت العديد من مبانيها بفعل عمليات الهدم المتعمد والقصف المدفعي والغارات الجوية. ولم يقتصر الضرر على المنازل والمباني، بل طال أيضاً الأراضي الزراعية وسبل العيش التي يعتمد عليها أهالي المنطقة.
1: As peacekeepers, we believe that the key to resolution 1701 and the key to peace.
2: كحفظة السلام نؤمن بأن مفتاح القرار 1701 ومفتاح السلام هو وجود مجتمعات قوية ومستقرة. ولهذا السبب لطالما دعمنا المجتمعات المحلية في جنوب لبنان على مر السنين، لأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار من دون السلام، ولا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل من دون أن يتمكن الناس من العودة إلى منازلهم وأراضيهم وأحيائهم وسبل عيشهم.
0: القرار 1701 هو الإطار المتفق عليه لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب لبنان منذ عام 2006، وواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل دعم الأطراف في تنفيذ القرار، مما ساهم في الحفاظ على فترة من الاستقرار النسبي في الجنوب لنحو 17 عاماً. لكن مع قرار مجلس الأمن إنهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026، أثيرت في وسائل الإعلام تساؤلات حول من قد يعنيه رحيل البعثة بالنسبة إلى إحدى أبرز مهام اليونيفيل، ألا وهي القدرة على مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بشكل حيادي. وسألنا الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن ذلك.
3: تتمثل إحدى أهم مهام حفظة السلام في مراقبة ما يحدث على الأرض والإبلاغ عنه بحياد، وهذه مهمة لا يستطيع سوى عدد قليل إن وجد من الجهات الأخرى القيام بها، وقد كانت هذه المهمة بالغة الأهمية طوال فترة النزاع، حيث أراد المجتمع الدولي ووسائل الإعلام وغيرهم معرفة ما يحدث بالضبط هنا في جنوب لبنان، وحفظة السلام هم من يستطيعون مراقبة ما يحدث والإبلاغ عنه بدقة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها نظراً إلى محدودية قدرتنا في بعض المراحل على التحرك في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا بسبب الوضع الأمني، فإننا مع ذلك نستطيع من أبراج المراقبة مثل هذا البرج الذي أقف فيه الآن في المنصورة أن نرى ما يحدث على الأرض وأن نراقب جميع انتهاكات القرار 1701 من جانب الطرفين وأن نبلغ عنها تماما كما نرصدها. هذه المهمة بالغة الأهمية يطلع بها حفظة السلام، وسنوصل الاطلاع بهذه المهمة حتى 31 من كانون الأول 2026.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقف
7: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟
1: ما إلكن إلا الراديو، نقابة الإعلان في لبنان.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد تعا تعا بولد تعا بولد تعا.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعا بولد تعا بولد تعا.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعا بولد تعا بولد تعا.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تعا تعا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون.

في عناوين النشرة: استحقاقات لبنان الأمنية تستقطب مفادين دوليين، ممثلة الاتحاد الأوروبي تبحث في لبنان عما بعد اليونيفل، عون يدعو إلى شراكة أوروبية، وبر يحذر من فراغ أمنية، سلام يستعرض الأوضاع المعيشية ويعد بإجراءات لتخفيف الأعباء، مجلس الوزراء يبحث النقل والكهرباء لتعديل في آلية التوقيت وتأخير الساعة نهاية الشهر. المنطقة والعالم رهن إشارة حرب بين التهديد والتأجيل إلى ما بعد

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: مراحب
2: شو؟ ثروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاف؟
1: غير. يا خربت لي بيت. هيتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
6: تبرد تبرد تبرد
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد تعبورد
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد تعبورد
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تبرد.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير. تتصدر الاستحقاقات الأمنية في لبنان واجهة الاتصالات الدبلوماسية مع توافد مفادين الدوليين لبحث المرحلة المقبلة

0: لاسيما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في ظل تحذيرات من تداعيات أي فراغ أمني على الحدود. وفي هذا السياق يدعو رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تعزيز الشراكة مع أوروبا فيما يواكب لبنان جولة دبلوماسية للسيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد على الرؤساء الثلاثة وسط ترقب لما ستحمله من مواقف ورسائل. وفي الشأن الداخلي استعرض رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع المعيشية واعدا بإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين فيما بحث مجلس الوزراء ملفات النقل والكهرباء. أما إقليميا ودوليا فالمشهد لا يزال رهين تحت احتمالات الحرب بين التهديد والتأجيل في انتظار ما قد تفرضه التطورات السياسية والميدانية وسط تساؤلات عما إذا كانت المواجهة ستبقى مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية أم أن المنطقة ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد.
1: إذن بين الشراكة الأوروبية والهواجس الأمنية لما بعد اليونيفيل والرسائل الأمريكية يتحرك لبنان على خط الاتصالات الدولية في مرحلة دقيقة تتداخل فيها الاستحقاقات الأمنية مع الحسابات السياسية. وفي هذا السياق جولة جديدة في بيروت حملت ملفات الجنوب والجيش وما بعد اليونيفيل إلى طاولة البحث، بدأتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس من بعبدأ حيث التقت رئيس الجمهورية جوزيف عون. عون شدد أمامها على تطلع لبنان إلى شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وعلى أهمية دعم صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، فيما أكدت كالاس استعداد الاتحاد لمواصلة دعم الجيش وقوى الأمن والجهات الاجتماعية والإنسانية.
0: ومن بعبدة إلى عين التين حيث بحثت كلاس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات الجنوبية وإعادة الأعمار، وجدد بري تمسك لبنان باستمرار اليونيفيل تحت المظلة الأممية محذرا من أي فراغ أمني في الجنوب.
1: ومن عين التين إلى السرايا حيث استقبل رئيس الحكومة نواف سلام كلاس مؤكدا مضي الحكومة في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، وتناول البحث التطورات في الجنوب وأهمية تنفيذ الإطار الثلاثي وفق مبدئي التبادلية والمرحلية مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من الالتزامات. كما بحث الجانبان أهمية وجود قوة دولية بعد انتهاء ولاية اليونيفيل واستمرار الدعم الدولي للجيش بما يمكنه من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
0: ومن الخارجية أعلنت كلاس أن الاتحاد الأوروبي أنجز التخطيط للبعثة متوقعة إقرارها رسميا الاثنين المقبل ومشددة على أنها لن تحل مكان اليونيفيل.
2: فيما يتعلق باليونيفيل يجب أن يكون هنالك وجود دولي، لذلك الدول الأعضاء الأوروبية التي تساهم حاليا في اليونيفيل ستستطيع أيضا أن تساهم في هذه القوة الدولية.
1: الوزير يوسف رجي شدد على أن لبنان اتخذ قرارا سياديا بحصر السلاح واستخدام القوة بيد الدولة وحدها.
3: أوروبا وقفت إلى جانب لبنان في السنوات الصعبة. اليوم لبنان يعمل من أجل قلب الصفحة، من أجل إعادة فرض سلطة الدولة.
0: وفي كفر شيما تسلم الجيش شبة أوروبية تضم آليات هندسية ونقل مولدات ومعدات مختلفة لتعزيز قدراته اللوجستية والعملانية.
1: في جولة دبلوماسية على رؤساء الثلاثة بحث السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد في بيروت تطورات الجنوب ومسار اتفاق الإطار والعلاقات اللبنانية الأمريكية. وفي بعبدة أكد الرئيس جوزيف عون التزام لبنان تنفيذ الاتفاق داعيا إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها واستكمال الانسحاب وإعادة الأسرى، مشددا على حاجة الجيش إلى الدعم والمعدات اللازمة لبسط سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا. كما تناول البحث الإصلاحات الاقتصادية والعلاقات اللبنانية السورية وملف النازحين.
0: وفي عين التين شدد الرئيس نبيه بري على أن إسرائيل لم تلتزم الاتفاقات المبرمة من القرارين 425 و1701 إلى اتفاق تشرين الثاني 2024 واتفاق الإطار الثلاثي، معتبرا أن المشكلة تكمن في عدم التزامها بموجبات هذه الاتفاقات.
1: وفي السرايا شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الالتزامات المتبادلة وآلية للتحقق من التنفيذ وفق مبدئي التبادلية والمرحلية، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش ومسار العودة والتعافي وإعادة الأعمار.
0: وفي المواكبة الخارجية للتطورات اللبنانية، بحث وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان آخر التطورات في لبنان.
1: ميدانيا، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا من قصر مدفعي وتفجيرات لعدد من القرى استمرت حتى ساعات الصباح. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
4: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصر المدفعي الذي استمر حتى هذا الصباح، واستهدف محيط ميفدون وزوتر الشرقية، كما استهدف خلال ساعات الفجر النبطي الفوكة وأطراف كفر تبنيت وبني حيان وطلوسة. كذلك تعرضت بلدة المنصور لقصف مماثل مصدره دبابة ميرجابة متمركزة في البياضة. أما الطيران الحربي فقد حلق فجرا على مستوى منخفض جدا في الأجواء الجنوبية، وشن غارة قرابة الساعة الخامسة فجرا استهدفت بلدة كفر تبنيت، بعد أن كان استهدف ليلا بسلسلة غارات وادي سلوكي وبني حيان والمنصوري. كما تكثف أمس القصف المدفعي الذي استهدف حداثة وحاريس والنبطي الفوكة وبيت يحون ومشاع المنصوري وأطراف كفر تبنيت وميفدون وحلتة ووادي الحجير لجهة الغندورية. وفي مسلسل التفجيرات ونسف المنازل، وقد نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في الخيام وكفر كلا وعتشيت القصير والطيبي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في قصر بعبدة عقد مجلس الوزراء أمس جلسته برئاسة الرئيس جوزيف عون، حيث تابع ملفات إدارية واقتصادية وخدماتية، وأعلن سلام تحديد 15 من تشرين الثاني موعدا لانطلاق أول رحلة تجارية من مطار الليعات، على أن تعلن تفاصيل الرحلات وفتح الحجوزات في الأول من الشهر المقبل. كما بحث المجلس خطط النقل العام والكهرباء. للوقوف عند آخر تطورات مجلس الوزراء، لاسيما بعد اعتكاف وزير الطاقة عن حضور الجلسات، معنا عبر الهاتف النائب الدكتور فادي كرم. صباح الخير.
5: صباح الخير لك المستمعين.
0: دكتور فادي، يعني اليوم أوردت صحيفة الجمهورية أنه برز مؤشرات انفراج لأزمة اعتكاف وزير الطاقة، هل هذه المعلومات صحيحة؟ وماذا يعني الاعتكاف، لسيما وأن هناك انتقادات كثيرة حول هذا الاعتكاف إذ أنه ليس استقالة؟
5: صحيح هناك محاولات إيجابية، وهذا شيء كثير طبيعي، يعني من طبيعة الأمور أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يلتفتوا للمطالب الصحيحة اللي عم يطلبها وزير الطاقة، لأنه هو عم يطالب ما عم يطالب بشيء فئوي أو شيء خاص بفريق، ما هو عم يطالب بشيء لمصلحة كل اللبنانيين، وأكيد رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بهمون هذا الأمل. اليوم في أكيد اطلاع على جدي بكل تفاصيل اللي طرحوه، عم يلتقى حل ومخرج يحسن وضعية التنزيل الكهربائية تهيئة الطاقة بلبنان لكافة المواطنين، تخفف فاتورة على المواطن، هو هذا الأساس، وهذا أساس الاعتكاف يعني، وأساس الخطة اللي عم يطرحها القصيرة الأمد اللي عم يطرحها وزير الطاقة. لذلك أي نعم، في أجواء إيجابية بخصوص هذا الموضوع لتلبية هذه الطلبات ورجوع وزير الطاقة الاعتكاف استمرار بتحمل مسؤولية، كان بمجلس الوزراء كان بالوزارة اللي ما توقف عن قيام فيها بها، لأنه رايح الأمور إلى انفراج وليس إلى استقالة.
0: نعم، إن شاء الله. دكتور، يعني اليوم ما هو تقييم القوات اللبنانية لأداء الحكومة وأنتم مشاركون فيها؟ لسيما أيضا قرأنا في الأخبار اعتراضات وأن هناك مشادات، أو كأنه عم بيفرجونا في جروبات أو أحزاب يعني، وكأنه في ائتلاف سني شيعي ضد رئيس الجمهورية الماروني. أنتم أين أنتم من هذا الاصطفاف، وهل صحيح ما يحكى؟
5: إتنا كل هاي الأجواء غير صحيحة أبدا، وبعيدة جدا عن أجواء الحكومة وعن الأجواء السياسية، كان بموضوع التحالفات الغير اللي ما أنا موجودة حتى بالفكر، يعني مش بس مش موجودة ولا بالنية ولا بالفعل. طبعا نحن كقوات لبنانية بيكون عندنا بعض الملاحظات، لأنه نحن كلنا ظلنا متجانسين أفريقاء الموجودين بالحكومة، في نقاشات، ولكن هذه الحكومة حطت خط سياسي لإعادة بناء الدولة منه هين وبده جرأة وعم يتطور شوي شوي. نحن كقوات لبنانية نتمنى يكون في وقع سريع أسرع من الواقع اللي عم تعتمد الحكومة، لأنه الأمور لا تنتظر، والشعب اللبناني بوضع كتير صعب كله ناتج عن أنه الدولة بعد ما ثبتت سيادتها بكامل الأراضي اللبنانية وما ثبتت سياستها بكل القطاعات. الدولة العميقة ما زالت تعمل، والدولة العميقة وراها الأخبار هودي ورا جريدة الأخبار طبعا مع حزب الله، لأنه الدولة العميقة وأصحابها والقيمين عليها ما بيريدوا يكون في دولة، ما بيريدوا يكون في دولة لأنه مصالحهم وأموالهم وامورهم ما تحققت الا لانه ما كان في
0: دوله. نعم. دكتور فادي، يعني بالعوده الى القطاعات الحياتيه وقطاع الكهرباء، يعني وانتم تقدتم التيار كيف دار القطاع اليوم، يعني لا تجدون ان هذا يثير التشاؤم الى حد ما؟ انتم ايضا يعني اتيتم بوعود لم تستطيعوا تحقيقها.
5: لا، نحن أول شيء ما حكينا بوعود ما حققناها، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام عم يطلع على لسان أخصامنا السياسيين لحتى يحطموا بصورتنا. الوعود اللي وعد فيها وزير الطاقة عم يمشي فيها، وهي أولا عدم الاستدانة من الدولة، ثانيا عدم تأليف الهيئة الناظمة وتشكل الهيئة الناظمة، ثالثا إشراك القطاع الخاص، وهذا الشيء ماشي هلأ، والمناقصات وليتر أوف إنتنت يعني الرسائل قدمتها شركات للاستثمار في عملية إنتاج الطاقة وتوزيعها، هاي الخطط اللي وضعها وزير الطاقة ماشي فيها، واليوم عم يطرح شيء على الحكومة لتوفير على المواطن واعتكف لحتى ينفذها. فلذلك لا، المسارين مختلفين، مسار التيار الوطني الحر سابقا كان مسار الاستدانة وإيقاع الدولة بديون أكبر وأكبر لتأمين بعض ساعات التغذية اللي كلفت المواطن الكثير الكثير، أما نحن فمنه هذا خطتنا. المسار مختلف تماما وعم نحققه شوي شوي، ولما بيتعرقل أما بيوقف بوجهنا بعض الأمور وزير الطاقة عم يتصرف.
0: نعم، النائب الدكتور فادي كرم، شكراً جزيلاً لك.
1: حياتياً، وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين، عرض رئيس الحكومة نواف سلام واقع الاقتصاد والمعيشة، متحدثاً عن تداعيات الحرب وارتفاع أسعار المحروقات والإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء، من تشديد الرقابة على المولدات إلى تحسين أوضاع موظفي القطاع العام وتوسيع برنامج أمان.
6: في عوامل ما بنقدر نتحكم فيها، ما بقدر نتحكم بسعر النفط العالمي، ما بقدر نتحكم بمضيق هرمز، بس كمان في واجبات علينا ما فينا وما بنقبل نتهرب منها. طلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف عمليات الكشف والرقابة. خيارنا الأساسي هو تحسين الجباية ومواجهة التهرب، مش تحميل ناس ضرائب جديدة.
0: ماليا، أعلن مصرف لبنان مواصلة الإجراءات القضائية في لبنان والخارج لاسترداد الأموال المختلسة أو المحولة أو المستخدمة بصورة غير مشروعة، وكشف فتح حساب مستقل وكشف فتح حساب مستقل باسم حساب استرداد الودائع تحول إليه حصرا الأموال المستردة لمصلحة مصرف لبنان. الكاتب في الاقتصاد السياسي والأستاذ الجامعي دكتور بيير خوري تحدث عبر صوت كل لبنان عن تقرير البنك الدولي الذي صدر مؤخرا ويشير إلى ارتفاع نسبة الانكماش والتضخم معا، واستبعد خوري أي تغيير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
7: ارتفاع بال 25 نحن شهدنا نمو استثنائي 4 فاصلة نمو حتى بمعظم أصقاع الأرض ما عاد موجود، بالناتج أنه أنت طالعة من مصيبة كنت وبلد عم بيلم حاله بأشياء صغيرة عم بيرجع ينتج عن جديد، عم بيرمم، يعني في كتير حركة اقتصادية كانت مرتبطة بشيء بنسميه نشاط ما بعد الحرب، وعم بيقولوا انه هذا المسار انقطع بسرعة لانه 26 استعدنا مسار الانكماش. الاقتصاد متوقع السنة ينكمش حوالي 6.4%، ولكن عندك مشكلة اضافية انه مع الانكماش في ظاهرة اسمها التضخم. بالعادة ستنا نحن لما يصير انكماش بيكون ناتج انخفاض الأسعار أو يترتب عليه انخفاض الأسعار. انكماش يعني ضعف بالطلب. كيف في ضعف بالطلب؟ وتضخم 17%. هاي الظاهرة المركبة اللي بلبنان يلي هي تشبه شيء بيسموه بالعالم الركود التضخمي.
8: فائض الخزينة للناتج المحلي اللي سجل عام 2025 هل هو مؤشر إيجابي؟
7: بس هي عم تشتغل على صفر عجز، بمعنى عم بتأمن مداخيل اللي عايزتها من الناس بغض النظر عن مستوى الخدمات اللي عم بتقدمها. انتبهي انه أغلبية المصاري الموجودة السنة بالخزينة هي أموال عم تروح لتمويل الأجور، يعني الخزينة ما عندها أي نشاط تنموي. من غير المنطقي إنها تعمل فائض، مش لازم، يعني مش لازم تعمل فائض. يعني اليوم كل الفائض اللي عندك عايم مبدئيا من الضرائب غير المباشرة، يعني من التبقى طبعا أكيد زائد ضرائب مباشرة على الأجور، يعني التبقى وضرائب مباشرة على الأجور والرسوم والغرامات، واللي صاروا بشكله يعني 80% من الميزانية. فهذا أنت عم تضغطي فعليا على اللي ما قادر يدفع، عم تضغطي على اللي ما قادر يدفع وترجع تعملي فائض لنا كثير منطقية. إذا هو فائض ظرفي عربي فليكن، بس إذا استمرت ظاهرة الفائض بميزانية تصمم لتكون متوازنة في شيء غلط، لأنه أنت كمان عم تسحبي جزء مصاري من الاقتصاد ما لازم تسحبيهم.
8: تثبيت سعر الصرف له كلفة اقتصادية متصاعدة، هل برأيك سنشهد مرة أخرى تحرير لهذا السعر وسيرتفع، ستنخفض الليرة مقابل الدولار؟
7: هلا مش مطروحة، لأنه هلا الليرة هامشية بالسوق. إحنا غير 2019، 2019 كانت الليرة بتشكل حوالي 40% من التداولات و 43% من الودائع، يعني إلى حجم الليرة بالسوق. يعني نسبة الدولارات بين 60% و 65%، بينما اليوم نسبة الدولارات 93-94%، كل الليرة بتعطي 6% من التداول. بالتالي بلبنان اليوم صار سعر الصرف سعر مرجعي. هل هو لازم يكون فعليا 89.5 ولا 105 ولا 80؟ ما بقى نقدر نعرف، لأنه ما عنده الحجم الضروري لتخلق الليرة عمليات يقدر السوق يسعرها. اثنين، لأنه هالحجم من العمليات هذا المصرف لبنان يستوعبه.
1: دخل مجلس المفتين على خط الحملة التي تستهدف دار الفتوى ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، محذرا من محاولات تهميش دورها وإضعاف موقعها، مؤكدا التصدي لأي استهداف للمرجعية الدينية والوطنية، كما دعا إلى دعم الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وإنجاز الإصلاحات، ورحب بالمساعي الدبلوماسية لإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.
8: بعد الجدل حول تغيير التوقيت، أبقى مجلس وزراء العمل بالآلية المعتمدة من دون أي تعديل، ولم يقر استمرار التوقيت الصيفي، وبموجب مذكرة لرئاسة الحكومة تؤخر الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 24-25 تشرين الأول إذانا بالعودة إلى التوقيت الشتوي.
1: إلى أخبارنا العامة، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن فريق الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقيادة نائبه جاي دي فانس ناقش خططا لتنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران. وأضافت الصحيفة أن البنتاغون قدم لترامب 5 خطط لعمليات عسكرية كبرى تستهدف إيران والحوثيين، بينها ضرب ترسانة الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. وأفادت مصادر أمريكية بأن مسؤولين أطلعوا إسرائيل على استعدادات عسكرية لاحتمال استئناف العمليات ضد طهران خلال الأسابيع 3 المقبلة. وبالتزامن أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال استئناف القتال مع إيران خلال الفترة المقبلة.
8: بحث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تعزيز التعاون الاستراتيجي، خصوصا في مجالي الطاقة والتجارة. أعلنت مكافحة الإرهاب بكردستان العراق أن مسيرتين استهدفتا مخيما للاجئين الكرد الإيرانيين في أربيل، وهو الأول من نوعه. وفي النبأ الأخير، أفاد إعلام ألماني بأن إيران تضع قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا ضمن دائرة الاستهداف.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

0: كان في النشرة استحقاقات لبنان الأمنية تستقطب مفادين دوليين. ممثلة الاتحاد الأوروبي تبحث في لبنان عما بعد اليونيفيل. عون يدعو إلى شراكة أوروبية وبر يحذر من فراغ أمنية. سلام يستعرض الأوضاع المعيشية ويعد بإجراءات لتخفيف الأعباء. مجلس الوزراء يبحث النقل والكهرباء ويقر ملفات إدارية. المنطقة والعالم رهن إشارة حرب بين التهديد والتأجيل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: مشاريع تطوير قطاعي سكك الحديد والنقل المشترك، التوسع، العقبات والانعكاسات الاقتصادية، يناقشها الاقتصاد أولاً مع مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان زياد شيا، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
8: كبرت
9: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
10: تع بورد تع بورد تع،
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
10: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عليك ضرائب ورسوم لصالح وزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: مشاريع تطوير قطاعي سكك الحديد والنقل المشترك، التوسع، العقبات والانعكاسات الاقتصادية، يناقشها الاقتصاد أولاً مع مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان زياد شيا، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة، زوروا موقعنا plaza.co.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث السبت

0: وكان استهدف ليلى المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين. فاصل ونعود لمتابعة موجز الأخبار.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. استهدفت مسيرات قوات الدعم السريع شرق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان، وقالت مصادر عسكرية للشرق بلومبرغ إن عددا من الضحايا والجرحى من المدنيين قد سقط في هذا الهجوم. بحسب نيويورك تايمز، يدرس الجيش الأمريكي خيارات عسكرية لاستئناف العمليات الواسعة النطاق ضد إيران. تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط إلى حد ما، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما والتي تسببت في اضطرابات في الأسواق. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بازيلا شطورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام ب95 سنت.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير. أطلق رئيس الهيئة الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير من خلال برنامج صار الوقت بالأمس الإنذار الأخير قبل الانهيار الاقتصادي الكبير كما قال. هذا ليس مجرد كلام بل حقيقة تثبتها الأرقام والوقائع الاقتصادية والمالية. فنحن في لبنان نعيش في أسوأ أزمة، حيث قدر البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.2%، وهناك مؤسسات مالية دولية تتحدث عن انكماش نسبته 10%، ويترافق ذلك مع توقع البنك الدولي أن يصل التضخم إلى 17.5%. وبالأرقام، كشفت المؤشرات انخفاض حركة القطاع السياحي حوالي 50% والقطاع التجاري حوالي 40%، أما القطاع الصناعي فقد تراجع نشاطه بحوالي 35%. هذا غيض من فيض، لكن المشكلة الكبرى التي تشكل ضغطا كبيرا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والدولة فهي تتمثل ببند المحروقات الذي يحرق جيوب المواطنين عمال وأصحاب عمل. اليوم أصحاب العمل والعمال والدولة على الأرض يا حكم، كلهم فلسين، وإزاء ذلك لابد على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها التي تبدأ بحوار هادئ ولكن سريع وعلمي ومنطقي بين الأفرقاء الثلاثة، يعني بين أصحاب العمل والعمال وحتى الدولة، لاتخاذ خطوات تريح العمال وأصحاب العمل من دون أن يكون لها تأثير سلبي كبير على خزينة الدولة. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يعني هذا الكلام وضعنا سيء جدا، شفتوا أنتوا يعني من الأيام الفترة الأخيرة خصوصي مع ارتفاع أسعار المحروقات كيف كانت الأوضاع، كيف تدحرجت، واليوم الوضع سيء لأسوأ. والأكثر من هيك، نحن خلينا نتذكر بحلب الحرب 2024 رغم قساوة الحرب وامتدادها ومن قبل مساندة وإلى آخره، كنت شفته أنه ما لاحظنا بهل ضغوطات الكبيرة، هالمعاناة الكبيرة وهالأزمات الكبيرة. كان في مشكلة وتراجعات ولكن كانت مكموشة وغير خطيرة لسبب واحد، نحن نشوف كان المغتربين اللبنانيين هن كان الامداد الكبير، وكان وقتها لا في تضخم عالمي ولا كان في حرب الخليج. اليوم في حرب الخليج في تضخم عالمي، يعني يلي بأوروبا يكفوا حالهم لبناني، ويلا يلي بالخليج يلي خايفين، ويلي بتعرفوا انتو في أزمات وأكون في أزمات، كل العالم بتقول خلي قرشك الأبيض ليومك الأسود. مشان هيك شفنا في شح في التحويلات، في شح في الأنفاق، وهذا ظهر جليا على تراجع وضعية الاقتصاد اللبناني مع بند المحروقات والتضخم. يعني في أعباء هائلة على المؤسسات وعلى العائلات، وبالتالي هناك في تآكل بالمداخيل. هي المشكلة، يعني هي مشكلة مزدوجة. على كل حال، في عنا نحن بند أو في موضوع ملف كثير مهم، أو في يعني أمر يساعد اللبنانيين على استيعاب هاي الصدمات. ونحن نعرف أنه موضوع النقل يلي هو يعني كلفة يومية صعبة ويمكن مؤثرة جدا على المواطن، خصوصي مع ارتفاع أسعار المحروقات. وهلأ على المؤسسات اللي عم يشتغلوا بدهم يدفعوا 5 لترات بنزين يوميا كل ما ارتفع السعر لحد 800,000، يعني موضوع صعب جدا. إضافة لأمور الثاني إلى علاقة بسكرة الحديد والعلاقة باللبنان، كيف بيسهل عليه الشحن والنقل بالداخل وبالخارج مع التواصل الخارجي. على كل حال، بيسرني جدا اليوم حدث اليوم استضيف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة سكرة الحديد والنقل المشترك الأستاذ زياد شير. صباح الخير أستاذ كريم. يعني اليوم بدي بلش معك من موضوع مباشرة، راح أخلي ملف النقل المشترك لبعدين والنقل، ولكن اليوم مثل ما سمعنا في عندك حدث كثير مهم طالع اليوم، أنت بتضبي بالإذاعة صوت كل لبنان طالع بعد منا على البربارة، لأنه افتتاح وأطلاق نموذج من طرين قطار كهربائي مثل عملته البلدية. خبرنا على هذه التجربة أول شيء وأهميتها وأبعادها.
1: أول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية. نحن يعني على مسافة كم ساعة رح نوصل أكيد على حدث هو بحجمه ممكن يكون صغير، ولكن بمعانيه كتير كبيرة. معانيه هي أنه نحن بعدنا بألف خير. هذه المسارات اللي كان يمشي عليها قطار يعني من أكثر من 150 سنة، نحن بالوقت الحاضر عم نحاول نعيد الروح إلى هذه الخطوط، إلى هذه المسارات، من خلال تعاون بيننا كمؤسسة عامة لسكك الحديد والنقل المشترك والسلطة المحلية اللي هي بلدية البربارة، واللي مشكورين على هذا التعاون الكبير اللي أبدوه واللي ترجم من خلال ولادة هذا المشروع، واللي هو رسالة أمل للمستقبل، رسالة أمل لكل الناس أنه نحن قادرين أنه نستنهض حالنا، وقادرين أنه ننفض عنا غبار كل الأزمات اللي عم تعصف بالبلد.
0: نعم أستاذ زياد، كتير منيح اللي عم تحكي اليوم. خلينا بس نوضح للمستمعين، هو من 150 سنة كان هذا الخط القطار، ونستذكر تراث تخليد في موضوع القطار وأحياء هذا الخط، ولكن من 150 سنة، ولكن هذا هو سكة الحديد أو سكة هالقطار، هي كانت ماشي من حوالي يمكن 50 سنة.
1: صحيح،
0: يعني هي كان القطار يمشي عليها،
1: يعني هي كان طول أنا 150 سنة بدأ.
0: نعم.
1: يعني بال 1895،
0: يعني هذا هو الخط
1: هيدا القطار زيته. نعم. زيته على نفس المسار، على نفس الخط، بمسافة 3 كيلومتر ونص.
0: نعم.
1: بعض الناس يعني بيطلع معهم بيقولوا لك انه طب هيدا المطلوب، انه ولو يعني هيدا اللي طلع معكم. لا، انا بدي اقول لهيدا الناس نحن بامكانيات معدومة عم نعمل. نعم. عم نعمله، وبدي اقول لهود الناس انه بين خيارين، ان نترك هذه المساحات وهذه المسارات منسية أو عرضة للتعديات، أو أنه ضمن إمكانياتنا المتاحة نحولها إلى مكان لفصحة أمل، نحولها لمكان أنه نقول نحن بعدنا بألف خير، لتوعوي تثقيفي تعليمي تجريبي لكل الناس، للطلاب. نعم. للمواطن اللبناني. بعتقد لا، نحن خيارنا انه نعمل اللي عم نعمله.
0: خليني بس كمان اوضح للمستمعين، اذا قلنا نحن اليوم سكة قطار عم تعيدوا احيائها، وبالتالي في اليوم قطار كهربائي، هل هذه السكة يعني بالمساحات واتساعها وعرضها، هل هي ذاتها رح يكون اذا في يوم الايام او بعتقد اذا في مصاري بصير احياء هذا الخط القطار من بيروت على طرابلس، هي السكه ذاتها حجمها، هي بيمشي عليها القطار
1: 100%.
0: يعني انت اليوم في منه بس انه
1: نفس المسار. ايه؟ هو ستاندرد، بتعرف يعني منه
0: لا في سكه صغيره
1: في سكة في هلا في الخط الضيق اللي كان قديما يطلع من بيروت على رياق.
0: نعم.
1: مرورا بالبقاع، ظهر البيدر، صوفر، بحمدون، علي، بعبدة، هيدا كان يسموه الخط الضيق، ولكن الخط الساحلي واللي هو صار ستاندرد يعني يعتمد بكل دول العالم، الخط العريض.
0: انت ما عم تحكي
1: خط العريض،
0: خط العريض اللي هو العريض. اذا في حال فيما بعد،
1: ونحن يعني الشيء بالشيء يذكر. نعم. نحن اطلقنا المسار الجدي لإعادة الوصل بين لبنان والخط العربي اللي هو كانوا يسموه خط الحجاز.
0: نعم.
1: واللي عم بيصير في تعاون مع الحكومة السورية بإطار وصل مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية.
0: أستاذ زياد شيا اللي ما سمعنا، أستاذ زياد شيا رئيس إدارة ومدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان، ضيف اليوم بالستوديو. سي زياد يعني هلا بحكي عن موضوعتين لانه موضوع هيك مختلف، هيك موضوع استراتيجي له علاقه بالتجاره بالنقل في روابط لبنان بالتجاره الخارجيه واعاطه كنقطه او مرتكز اساسي كوصلي بين هي الشرق والغرب للنقل، وحتى خصوصي اليوم في اتجاه لتغيير مسارات التجارة بالخليج أو تنويعها أو توسيعها في إطارات البر، ومثل ما شفنا كمان موضوع النفط. سيد زياد بدي أرجع أركز على هذا الخط لأنه أنا اليوم لازم مستمعين ويعني أنا بدي أقول خارج أنه هذا الانتقاد ويلي أنه يعملوها نوع من الفكاهة اليوم إذا أنتوا اليوم عملتوا 3.5 كيلومتر هلأ هذه سكك حديد جدية،
1: نعم،
0: وما بعد بعد هذه الخطوة هل هناك إشراك بلديات أخرى طبعا لتكبير هذا الخط؟
1: قبل ما نقطة على هيدي النقطة، لا بدي أقول لهودي اللي عم بيتنمروا، لهودي اللي عم بيعملوا فكاهة، لا عندهم قصور، وهودي ناس مع الأسف يعني هني لا بيرضيون نعم. أنه نبقى مساحة منسية وعرضة للانتهاك وللتعرض وللشبيحة يعني ننط على المحل التاني
0: نزبطوا 3.5 كيلومتر من
1: هالمنامات بدوني أنا لا نتركهم مثل ما هني عندي أنا إمكانيات صفر شو بعمل
0: نعم
1: بتركهم ولا أنا لا في تمدد
0: نعم.
1: في تواصل عم بيصير مع البلديات المحيطة إن كان على ميلة البترون ولا على ميلة جبيل عم بيصير في تواصل وعم بيصير في
0: هي بلديات مبدعة
1: قناعة مطلقة انه اللي عم ينعمل ضروري انه ينعمل لا نحن مكملين بإرادة وبعزم وما رح نطلع لورانا بسخافات بعض
0: برأي الناس. بلديات الجبال والبترون هل
1: رح يتعاونوا
0: حماسي
1: نعم نعم والتقيت فيهم ورح يتعاونوا إن كان على مستوى البلديات أو على مستوى
0: المرجعية السياسية أنه من خلال العدوى نوصل
1: طبعاً.
0: بعد شوي لشكة
1: طبعاً
0: أو
1: طبعاً.
0: ما في تعديات بين بترون وشكة ما فيها
1: ما كتير بدأ شوية شغل ولكن مبدئيا هناك قناعة عند البلديات أنه يساعدونا طيب. حتى نوسع هذه المسار
0: حتى كمل أنا وياك سي زياد شيء كثير منيح عم تحكي أنا سؤال إذا نحن اليوم عم تم إحياء هذه المساحة وتفكر بين بترون وجبال سؤال يعني إذا أجا تمويل برأيك بصير وصلة بيروت طرابلس سهلة ولا
1: نعم نعم فضل. نعم أصلا أنت بتعرف القطار بالبلد يلزمه استقرار وقرار
0: نعم
1: القرار مأخوذ يعني بصراحة أنه من فخامة رئيس الجمهورية لدولة رئيس الحكومة وبي يعني مواكبة إذا بدي أقول لك يومية من معالي وزير الأشغال العامة نعم. النقل فايز رسامني واللي يعني صارت معركتنا هي أنه نحن نفتش عن بدائل أنت اليوم بأزمة ومأزق عالمي كبير خاصة بعد اللي عم يصير بمضيق هرمز وبباب المندب وإلى ما هنالك لابد أن يكون هناك بدائل بالممرات العالمية أو حتى على مستوى النقل الداخلي أنت بتعرف يعني كلفة الديزل كلفة البنزين المازوت صارت يعني فوق قدرة الناس أنه تتحملها لابد من بدائل البدائل هي النقل العام
0: لا.
1: النقل العام شو؟ يا قطار يا باص
0: 100%
1: بتشوف بالشعب اللبناني نحن كلنا منه يعني مش عم بحكي عن أنه كل 10 سيارات فيهم مواطن ما بيجوز لا يجوز بتستفح الأزمة المحروقات بتستفح الأزمة السير يعني في شيء عجيب غريب بهذا البلد يا أما نحن بدنا ناخد قرار جريء كبير ومن هون يعني بشكر الحكومة اللبنانية أنه استجابت لطلب معالي وزير الأشغال العامة والنقل واللي هو بالفعل علامة فارقة على مستوى الإداء الحكومي واللي مشكور دولة رئيس الحكومة وفخامة الرئيس وكل الوزراء أنه تجاوبوا مع هذا المسعى وهناك خطة لنقل عام عم نوصل إلى أسطول قد يصل إلى 250 باص هذا الموضوع
0: ايه؟
1: هذا الموضوع بيقولوا لك شو بنعمل فيهم لا عندنا خطتنا عندنا خطة متكاملة كي يعني نعزز ونوسع شبكة النقل العام في لبنان ومن دون ما أنه يكون هناك يعني عملية تطنيش للقطاع الخاص أو للباصات الخاصة كله له دوره
0: على كل حال
1: كله له محله.
0: استاذ زياد ما تحرق الحلقات, بدنا نترك
1: المستمعين يطلع البرد
0: هلا مستعجل او انك مستعجل؟
1: لا بالعكس, هوني اذاعه عزيزي ومنحبها ولهالسبب انه انا اصريت انه لبي هيدي الدعوه بهيدا اليوم اللي انا بعتبره استثنائي بعد 50 سنة حتى ولو على مسار قصير على بيبي مشروع متواضع, ولكن عجلة هذا القطار تطلق ولو على هذا المسار ولو على هذا المسار.
0: أنا بدي أقول لك أنا يعني شغلت وعملت بالاقتصاد وبالإعلام, أنا بقول لك هي خطوة مباركة وكتير مهمة, بتعطي إشارة قوية أنه رجع سكك الحديد تنهض من جديد. صحيح. على كل نحن رح نحكي عن نقل المشترك بس بالبارت تاني, خليني استوفي أنا معك الموضوع سكك الحديد, لأنه سكك الحديد كما النقل المشترك هو علاج ل أو يشكل معالجة حقيقية لموضوع النقل, كمان سكك الحديد شو, خلينا نحكي باستراتيجية, شو خطتكم أنتوا اليوم بالنسبة, نحن بنعرف في مسارات برية لربط لبنان اقتصاديا بين لبنان وسوريا من ميلة الشمال أو عبر المصنع, ولكن خلينا أول شيء أحكي على الخط الساحلي, هل هناك لديكم خطة ورؤية أنه لربط المدن اللبنانية كنقل اللبنانيين بين المدن عبر سكة الحديد؟
1: يعني أول شيء مسار بيروت طرابلس هذا مسار حيوي, وهذا طبعا من ضمن الرؤية اللي عنا إياها أنه يجب أن يتم استكمال الدراسات اللي انعملت. في دراسة انعملت مع البنك الأوروبي للاستثمار بال 2016 بعتقد, ويجب تطوير هذه الدراسة على قاعدة المعطيات الجديدة وانعملها أبديت, لأنه في يعني بعض الظروف اللي طرأت أو أنه ممكن بعض المعطيات اللي
0: هي مهمة, هو النقل
1: على هذا الخط بيروت طرابلس, وأنت بتعرف يعني الطامة الكبرى أو يعني الشيء الأساسي أنه كل مداخل بيروت يعني عم بيكون في عليها ازدحام مروري يعني هائل.
0: نعم.
1: إن كان على الممر اللي بيجيك من الحزمية أو من خلدي أو من الدورة.
0: نعم.
1: هذه الثلاث ممرات يعني في عنا أفكارنا, عنا دراساتنا, طبعا القرار هو أساس مثل
0: ما. ليه ما بتلزموا هذا للقطاع الخاص بيقول فيه مثلا؟
1: بدك يعني
0: إرادة حكومية,
1: بدك إرادة حكومية بهذا الموضوع.
0: مجدي أنت برأيك إذا ما نحكي بين بعضها
1: بالمادة؟ لا, بغير المباشر مجدي طبعا, يعني أنت آخر شيء النقل ليس هنالك من فائدة أو إذا بدك يعني جدوى مالية مباشرة, ولكن هناك جدوى غير مباشرة
0: اقتصادية اجتماعية
1: شاملة وتنعكس على كل القطاعات من دون استثناء.
0: إلى الآن هناك دراسات هناك ولكن, طبعاً ولكن ما في تلزيم.
1: هناك دراسات وليس هنالك تلزيم حتى هذه اللحظة, ولكن الحراك اللي أنا عم حسه واللي عم شوفه واللي عم بلمسه
0: أنه في تقدم
1: قد يعني يخدنا إلى مكان يعني منشوف فيه خطوات عملية بهذا.
0: نعم.
1: الإطار.
0: أستاذ زياد شيء كثير منيح بهذا الإطار, سؤال صغير بسيط من شيء مستعجلين نحن وياك, موضوع النقل للمواطنين, نقل الركاب. أنتوا بضم مصلحة السكك الحديد, هل موضوع المترو بيقع عندكم ببطاقكم؟
1: كل شيء في فكرة بالنقل المشترك, إن كان مترو وإن كان قطار وإن كان
0: ترمواي
1: ترمواي وإن كان
0: بسيط, في أفكار بالنسبة للمترو أو بعد؟
1: في بعض الأشياء اللي بصراحة مش حابب أحكي عنها هلق, لأنه أنت بتعرف تعودنا بالبلد أنه نحكي وما نعمل.
0: نعم.
1: في بعض الأفكار اللي عم تندرس, بس رح سمي شيء منها, شيء له علاقة بالمونوريلز يعني لأنه هيدا ما بده استملاك. عم تندرس هيدي الخطوة, عمل اجتماع مع الوزير رسامني, عم ينحكى مع بعض الاستشاريين, عم ينحكى مع بعض الشركات الكبرى اللي تنشوف كيف في إمكانية أنه تنضج هذه الفكرة. ما راح أحكي أكثر.
0: شو هي الفكرة؟
1: المونوريلز يعني هيدا على خط واحد سكك, بدك يعني ما بدك استملاك له.
0: ليه؟
1: لأنه بينعمل على الصورة, فيك تعمله على الكورنيش البحري بجسر بكذا, بيربط لك
0: هيدا وجهه بينطرح بأوتي بينطرح
1: هيدا من ضمن الأفكار اللي عم تنشغل, بس ما بدي اتوسع في
0: أكثر. أنا بدي لك شغلة واحدة. نعم. عن جد كتير منيح, يعطيكم العافية والحكومة, ولكن هل البلد بعده قادر يمشي بهذا البطء؟ يعني كل العالم سبقتنا كتير, هل مطلوب أما الرأس ريع؟ أنا سمعته كذا مرة للوزير فايز رسامني بيقول خي يطرحوا الأمور يلي بتتلزم للقطاع الخاص، منشوف القطاع الخاص إذا كان فيها جدوى بيروح علي. إذا
1: بدك رأيي الشخصي، نعم، الروتين الإداري يصلح عندما يكون هناك انتظام عام، تعمل روتين إداري، ولكن ليس هنالك انتظام عام بالبلد، هناك نعم عندك مأزق، يجب أن نتخطى الكثير من الروتين الإداري. نعم. ومن هون نظرية الوزير رسامني أنه خي نحن ما فينا نضلنا مربطين، يعني نعم يجب أن تطلق يعني أيدي بعض القطاعات.
0: يعني مثلا هيدا إذا في جدوى مجدي بينقل العالم بفيد العالم، القطاع الخاص بيهجم عليه.
1: صحيح،
0: بتبينوا إخر شيء القطاع الخاص بياخد نسبة بيربح، بتأمن للمواطنين خدمات والدولة بتربح.
1: صحيح.
0: سي زياد شيب يعني خلي انتقل لأنه بدنا عنوية الهيئة وقت طويل كتير، ساعتين عنه هذا النقاش،
1: بس بوعدك أنه بحلقة تانية
0: هلأ سي زياد وعدتنا أو معتنا ما فينا نطلع قبل ما يخلص الوقت للعشرة
1: لا وعشرة. لا طبعا يلا يلا
0: المهم بقنا عشرة يعني وعشرة تيخلص البروغرام
1: فخخلك انت.
0: المهم بهالإطار هيدا كنت عم بحكيك بموضوع
1: النقل،
0: كنت عم بحكي ركاب، رح أحكي بالمواضيع استراتيجية يلي العلاقة يلي عم تعملوه هلأ حاليا بالشمال رابط لبنان سوريا، أهمية هذا الموضوع أمتى ممكن يتنفذ.
1: هيدا مش أمتى ممكن يتنفذ، هيدا يسلك طريقه بشكل يعني دقيق وجدي، وخاصة من خلال الدراسة التي أطلقت أو نعم يعني عمل دفتر شروط ورست على شركة رفيق خوري من الشركات المحترمة والمرموقة بالبلد، واللي هي عم تستكمل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية والبيئية وعلى كافة المستويات لربط مرفأ طرابلس بالعبودية. بلشنا من مدة شي شهر تقريبا، عنا لازم خلال 3 شهور أو 4 شهور نكون خلصين، عم يصير في تواصل مع
0: خلصين
1: دراسي ولكن مع دفتر شروط.
0: مين
1: تخلص دفتر شروط بتروح مباشرة، إذا بقت الأمور يعني مساعدتنا منروح على تلزيم.
0: تلزيم لمين؟
1: تلزيم بتروح على
0: يعني مين بدي مول أهم شيء
1: كله مع قطاع خاص، ما فيك دولة لبنانية غير قادرة.
0: يعني انطلع خطار موضوع القطاع الخاص.
1: طبعا قطاع خاص، والأهم التلزيم. هناك تعاون جدي مع الجانب السوري.
0: نعم.
1: كي يبصر هذا المشروع النور، لأنه هنالك يعني جدوى مشتركة سورية لبنانية، ومن هذا المنطلق تم زيارة لوزير الأشغال وكنا معه إلى سوريا، يعني تلقينا بالجانب السوري وزير النقل السوري، وتم بعد منا يعني تشكيل لجنة فنية مشتركة نحن وياهم، زرنا المسار من لبنان إلى سوريا اللي هو الحدود اللبنانية السورية بطول 35 كيلومتر، وداخل الأراضي السورية تنوصل لحمص عندك 65 كيلومتر، ولكن الشقفة المقطوشة أو المقطوعة هي 5 كيلومتر من العبودية إلى محطة العكارة.
0: سؤال،
1: نعم،
0: إذا لزم برأيك ده بده وقت سوري ده بده وقت حتى
1: خليني يعني يكون يعني بعض الأسئلة بتجاوبك عليهم الدراسة.
0: نعم.
1: يعني نحن بننطر بعد 3-4 أشهر والدراسة
0: بتجاوب. طيب كنتوا حكيتوا كمان سريعا لأنه بهمني أنا كمان انتقل في البارت تاني من هذا النقل المشترك.
1: نعم.
0: بالنسبة حكيتوا أنه بدكم ترجعوا تحيوا سكة الحديد من مرفق بيروت باتجاه المصنع.
1: طيب. هذا الموضوع لا أخبرك عنه. بعد زيارة قمنا بها ومتابعة من وزير النقل السيد فايز رسامني، عملنا زيارة لفخامة رئيس الجمهورية وشرحنا له.
0: نعم.
1: ولدولة رئيس الحكومة القاضي إسلام شرحنا له خطتنا وأهمية أن يعني يصير في عمل على موضوع نفق بيروت البقاع.
0: نعم.
1: اللي هو انطلاقه من بيروت، من مرفق بيروت، من هذه المنطقة.
0: هو ما كان في سكة حديد سابقا تطلع
1: بهذا الخط؟ لا، كانت قديمة تطلع هذا الخط الضيق اللي كنت
0: ما بقينش هيدا
1: هيداك يعني بالمواصفات الجديدة كلها جبال وما بينعمل أنفاق.
0: نعم.
1: الدراسة من بعد ما شفناه هون حول مبلغ من احتياطي الموازنة إلى مجلس الإنماء والأعمار كي يقوم بهذه الدراسة وهذه الجدوى من خلال يعني بعض الشركات اللي عم بتقدم على هذا المشروع واللي بعتقد صار في شورت ليست حتى يكون في يعني دراسة بتاخذنا ما بتاخذنا يعني بأكثر من 3-4 تشهر أو 6 شهور
0: على رح يكون في دراسة بعد 3-4 شهور
1: وبعدين سؤال الشركات تتقدم على
0: وهيدا النفق بيكون بس للقطارات أم معه مسار سيارات
1: يعني هيدا من ضمن كمان الأسئلة اللي بده يجيب عليها الاستشاري ولكن الخط الأساسي هو قطارات هل يمكن أنه أنت فت بالنفق شايك فليكن أنه شو المانع أنه يكون نفق قطار
0: وسيارات
1: يعني ما في مانع هيدي كمان انت لشو بتلزم
0: يعني انا بسأل سؤال عن يقول قطار سكك الحديد انطلق
1: نحن بما علينا ان نقوم به عم نقوم به بشكل كامل وما في شيء بيوقفنا الا الظروف القاهرة ان شاء الله ما
0: نصدق على كل حال هيت انا وياك نشوف كمان في قطاع مهم بهمه هذا الموضوع القطار وسك الحديد وربط لبنان في العمق العربي هو قطاع منتج وقطاع صناعي أنا وياك يعني نستمع أو نحن باتصال مباشر مع نائب رئيس جمعية الصناعيين الأستاذ زياد بقداش صباح الخير
2: صباح الخير لك ولضيفك وللمستمعين
0: صباح الخير أستاذ زياد يعني اليوم بدي بلش لك من القطار شو الفكرة بس تسمع انه في قطار ما يربط لبنان بالعمق العربي وصولا للخليج هيدا بيريحكم انتو كصناعيين
2: لا اكيد اليوم القطار نحن بالاساس اذا كان بيمشي بس بلبنان بيريحنا اكيد لانه هيدا بعرف انه بيشجع السياحة وبالاضافة بيصير عندك الموضوع النقل ارخص
0: نعم.
2: اما اذا كان تطورنا وصلنا يعني احلام مثل ما عم نحكي انه نوصل موصولين مع سوريا مع بلاد العربية كمان هذا حلم اذا بدك اذا تحقق
0: نعم.
2: هذا على صعيد السياحي وعلى صعيد كلفة النقل اكيد بيكون هذا شيء ممتاز وهذا بريح الصناعيين وبريح التصدير
0: نعم
2: نحن عم نحكي بهذا الموضوع من سنين مش من اليوم يعني بس للأسف كلنا بنعرف شو الوضع بلبنان بس خلي يكون في قطار من صور لطرابلس بتحللك نص مشاكلك
0: 100% استاذ زياد بقداش اليوم نحن المحروقات في يعني قبه الارتفاعات اسعارها اليوم ما مدى تاثير او تاثر القطاع الصناعي في هذه الارتفاعات وخصوصا انه نحن بنعرف يعتمد بشكل كبير على الطاقه
2: استاذ الفونس ولا شك انه اليوم المحروقات هي مشكله كبيره بس في عندك مشاكل اكبر بلبنان يعني للاسف يعني اليوم نحن كلنا بنعرف في شح بموارد الدوله في شح برقم اعمال المؤسسات واكيد في شح بجيوب العمال والموظفين والرابح الأكبر هو الاقتصاد الغير شرعي اللي عم يجني أرباح على ظهر الاقتصاد الشرعي هلأ اليوم موضوع المحروقات شغلة كتير كبيرة المؤسسات كلياتها عم تدفع دوبل اللي كنا ندفعه السنة الماضية والسنين الماضية بالنسبة لموضوع البنزين وموضوع خصوصا المازوت معظم المصانع صار حاطين طاقة شمسية بديلة كلنا عم نوفر تقريبا 30% لأنه مش كل المصانع بيشتغلوا 24/24 بيضطروا يحطوا بطاريات مشان يشتغلوا يعني المصانع اللي هي عم تشتغل 10 ساعات و16 ساعة منه ملائم لقلق لتحط البطاريات مشان هيك عم نوفر 30% بس
0: طيب.
2: أكيد اليوم هالكلفة تبعيتنا عم تنزاد المنافسة بوجود الضرائب وبوجود سعر المازوت وغيرها وغيرها وغيرها وأهم شيء هي انخفاض رقم الأعمال بطلنا منافسين مع الخارج وصعب رح يكون موضوع التصدير حيكون صعب كثير لنا
0: أستاذ زياد يعني تمشي بهيدا الإطار أنه إطار وقطار وأستاذ زياد وزياد زياد شيا وزياد بقداش أستاذ زياد بقداش بالنسبة لموضوع الأداء القطاع الصناعي هل تراجع أم ثابت كيف بتقيم الوضع اليوم
2: لأقول لك شغلي أول شيء كل الأسباب اللي عم نحكي عنها نحن هي قصة الشح اللي كنا عم نحكي ما معروف شو هي ما بدنا نرجع نعيدها هي الحروب وعدم تطبيق القرارات الدولية وأهم شيء إنه عدم وجود مصارف هلأ اليوم الوضع الصناعي بقول لك إنه أحسن من غيره إيه أحسن من غيره بس في تراجع أكيد في تراجع بحدود 30% بس بعدنا عنا المشكلة الأكبر هي موضوع التصدير.
0: نعم 30% شو تراجع الأداء الصناعي 30 يا كارثة.
2: أكيد لأنه كلتنا بنعرف اليوم القدرة الشرائية عند المواطن نزلت.
0: نعم.
2: يعني مش ما نهرب من أرضها. ما تنسى أنه في عندك ربع لبنان وضعه منه مقبول يعني اليوم
0: الجنوب يعني.
2: من صيدا لآخر الجنوب الشغل صفر. أما بموضوع المناطق الثانية عم نحكي بقاع وضاحية كمان الخوف اللي عم بخليه وما عم بسمح لهم أن يشتروا الكميات اللي هن بديها يعني اللي كان بيشتري لنقول 100 قلبة عم بيشتري 10 قلب بيجي عم بيشتري 10 تانية كلنا بنعرف الوضع يعني خصوصا نحن هلأ بحرب أو لا حرب اللي هو أصعب من الحرب يعني.
0: نعم وهلأ التصدير مثل ما طلعت آخر الأرقام انخفض تصدير حوالي 200 مليون دولار.
2: التصدير في شيء بإيدنا وفي شيء مش بإيدنا. لا أكيد اللي بإيدنا هو كلفتنا صارت عم تعلى يعني شئنا ما بينا يعني كنا قبل الحروب كنا منافسين بالنسبة للمنطقة لسوريا ولتركيا وده اليوم ما بقى نحن أسعارنا منافسي. هلأ اليوم كلتنا بنعرف موضوع الخليج بما كمان وضعهم لا يحسد عليه كمان في عندك انكماش بالسوق. أما بموضوع السعودية نحن صرنا غايبين عن السوق حوالي 4-5 سنين.
0: هون سؤال مشان المواطن أو المستمع اللي ما يسمعنا بالنسبة للسعودية إعادة السعودية رفع حظر استيراد الصناعات اللبنانية أو المنتجات اللبنانية إلى أسواقها نتيجة هذا الرفع صار في إمكانية للتصدير. هل اليوم عم تحسوا عم ترتفع الكميات عم تصدروا كصناعيين؟ نعم
2: في خبرية منيحة وفي خبريات ما كتير منيحة بالنسبة للسعودية. أول شيء بالنسبة للسعودية القطاعات اللي هي إذا بدك النوعية والمصداقية ما بتجي بالدرجة الأولى بتجي بالدرجة الثانية. هدول يا جماعة بعد لهلأ ما رجعوا فاتوا على المملكة العربية السعودية لأنه بدهم يروحوا ويرجعوا يعملوا دراسة من الصفر وخصوصا أنه دخل التركي ودخل الصيني ودخل المصري. أما الصناعات هلأ أنا سمعت هذا من أسبوع الصناعات اللي هي النوعية هي أولوية والمصداقية هي أولوية. أنا اليوم سمعت أنه من المستحضرات إذا بدك
0: التجميلية
2: التجميل بالإضافة لموضوع الدهانات هيدول الزباين اللي كانوا بال2022 هم اتصلوا باللبنانية أنه دخيلكم ما زال فتح السوق تعالوا لعنا
0: يعني
2: عانوا من البضاعة التركية وبضاعة المصرية وعانوا من المعاملة من من من من الصينيين.
0: نعم.
2: قالوا له دخيلكم تعالوا لعنا هذه شغلة كثير منيحة بالنسبة لنا صراحة حتى سمعت أنا من أسبوع
0: يعني يحيى أصعى ماشي أمور يحيى أصعى
2: هلا ما بعرف
0: يعني بدنا نسأل على
2: كل حال بس أكيد هيدي إذا بدك فاتحة منيحة للتصدير يعني وإن شاء الله خير والباقي المصانع والصناعية كلهم رح يرجعوا يروحوا على السعودية ليجوا يعملوا الدراسة من الصفر يعني كلنا بنعرف لأن الوضع منه هي بس إن شاء الله خير ونقدر نستعيد على القليل 50%
0: أول سنة ما كان عليها ب22. بشكرك أنا على هالإيضاحات كلها سواديات بقداش نائب رئيس جمعية الصناعيين شكرا لك.
2: شكرا
0: لك.
3: الاقتصاد أولا
0: من تابع حالة اليوم برنامج الاقتصاد أولا أكيد ضيفي زياد شيا رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان. أستاذ زياد بدي روح عن وياك على الملف اللي هو
1: قبل ما تروح فيني أحكي
0: شغلي
1: على سيرة الحلم حلمي أن تنتقل كل القطاعات من يعني هذه الرؤية أنه هيدا حلم وهيدا حلم وهيدا حلم إلى رؤية مختلفة على قاعدة التعاون بين كل القطاعات لحتى نعمل إنتاجية.
0: نعم.
1: ولكن إذا بدنا نضلنا نفكر على قاعدة المستحيلات لن تقوم قيامة لهذا البلد. هوني دعوة من عندكم.
0: نعم.
1: أطلق إلى كل الناس إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمعنيين والمؤسسات لا قيام لهذا البلد إذا ضلينا عايشين بتابو إنه هيدا ما بينعمل وهيدا مستحيل إنه ينعمل.
0: نعم. حق الحال هذه صرخة أو نداء كتير مهم لأنه اليوم في ظل هذا المأزق اليوم ضروري تكاتف الجميع. اليوم وين مين عنده نقطة قوة في مكان ما يستخدمها
1: والكل بيستفيد
0: كل بيستفيد
1: طبعا
0: ونحن ضروري كل يستفيد لانه اذا
1: حلقة متواصلة
0: واذا استفاد القطاع الخاص استفاد الدولة 100%. وبتوظف عمال صحيح. وبتعطيهم معاشات وبتزيد المعاشات. ما هذه حلقة متواصلة صحيح. اليوم بالنسبة للنقل المشترك استاذ زياد بلش لك من الحادثة الأخيرة. اما رح نعلق على الحادثة نحن بنعرف هذه جانبية, ولكن عم بيبين انه اليوم في يعني فئة متضررة يعني بس, ولكن اليوم في مصلحة عامة. كيف تعالج هي الأمور لمنع الاحتكاكات؟ وهل الأمور نحن اليوم بدنا نروح على شيء شرعي حقيقي يعني تحت سقف القانون أو بتضل فوضى؟
1: أنا فيني أكد لك الحادثة الأخيرة اللي صارت يعني عن جد بشكر هذا الرأي العام, مش بشكره ولكن كتير حبيت ردة فعل الناس.
0: نعم.
1: الناس سواقة إلى الدولة, إلى هيبة الدولة, إلى الانتظام العام. الدولة هي ملاذ كل الناس. الناس تعبت, تعبت من التشبيح, تعبت من الزعبرة, تعبت من الانتهاكات. من هيدا المنطلق أنا بقول لك نحن كقطاع نسعى, نحن منا ملاك
0: عندنا
1: هفوات نحاول نصلحها.
0: هذا بلد أنه قايم على 3/4 عام على التشبيح
1: 100%. ما فيك تكمل هيك. من هون أنا ما بخفي عليك مع معالي وزير الأشغال العامة أخذنا قرار لن نسمح بأن يمر أي تعدي على السائقين, لأنه كرامة هذا السائق المعطر اللي هو كبير بالسن أو مش كبير بالسن ومش عرضة للتشبيح ولا عرضة للانتهاك. كرمال هيك تم التعاطي بحسم وسيتم التعاطي بحسم مع أي حالة للاعتداء على الدولة على هيبة الدولة.
0: إيه شيء هيبة الدولة وهيبة القانون وهيبة الناس والعالم
1: وكرامتها. وهون دعوة لكل المعنيين من أجهزة أمنية وقضائية أن لا ترحم يعني بهذا الموضوع لمعاقبة المرتكبين.
0: طب القانون خيم عليه. طب القانون أنا بدل لك شغلة وحدة. اليوم وقت نحن نسمع أنه والله في تهريب وفي فساد وفي أنه دول ما تروح عليها مصاري ومنه ما يجبوا مثل العالم والناس وإلى آخره. طيب أوكي, مين مسؤولية ضبط كل هول؟ منه الدولة؟
1: طبعا.
0: طب كيف يا هالموظف ما يطالب بزودات الدولة وبالتالي هو من إيده عم يروح على الدولة مصاري؟
1: صحيح. يعني أنا مثلا بعطيك مثل, أنت بأزمة عالمية وبأزمة داخلية على مستوى النقل العام, على مستوى كلفة الانتقال الموظف الطالب إلى ما هنالك. طيب شو الحل؟ الحل هو من خلال النقل العام
0: 100%.
1: يجب حماية هذا القطاع
0: ودعمه. يجب حماية هذا القطاع ودعمه وتطويره وتوسيعه. على كل حال يمكن نحن صرنا بدنا نوقف مع فاصل إعلان صغير ومن ثم بنكمل انا وياك. بضلنا 8 دقائق 7 دقائق بنكفي بالنقل المشترك. تنطمن العالم اخر شيء. بدنا نطمن العالم نطمنهم اخر شيء. لانه وصلنا على كل حال فاصل اعلن ونعود.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL واعاده الاستماع لبرامجنا باي وقت, حملوا تطبيق VDL نيوز او ادخلوا على الموقع الالكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة, مرتدلة الياني نيجروني لوئي $2.40, جبني إيمونتال لوئي $1.95.
4: كبرت تعبولت
5: الهرمو سكر أو ما سكر, انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
5: انترنتك صار تعبان, تيك توك تيك يم سليمان, كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 6/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,825,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,843,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,692,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولا.
5: وصلنا المحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان الأستاذ زياد شيا. أستاذ زياد، اليوم إن حكينا على هذا، ولكن اليوم بالنسبة لكم خلينا نعمل عرض سريع بالأرقام، قدي عنكم أنتم اليوم بساط الخطوط تمشوا عليها، وبعدين تنحكي شو أفاق التوسع بهالإطار.
6: العاملين على الأرض عنا تقريبا حاليا شيء 90 باص.
5: نعم،
6: 85 ل90 باص.
5: الخطوط
6: هي في جزء منه انطلق، في جزء منه كان منطلق، في جزء منه عم ينطلق، في جزء منه راح ينطلق خلال شهر ونص. بنكون
5: خلينا نشوف
6: سكرنا كل الباصات الموجوده الا العمانية اجانا 20 باص.
5: بس خلينا نشوف اليوم نحوان غطينا الخطوط.
6: الخطوط هي عندك 11 خط زائد 5 بيصير عندك 16 خط.
5: باتجاه وين؟
6: باتجاه عندك بيروت طرابلس، بيروت سور كنا ولكن هلق وصلين لصيدا، بيروت شطورة، بيروت بعبدة، بيروت بكفية.
5: حلو.
6: داخل بيروت 6 خطوط.
5: حلو.
6: وعندك أضفنا لألون خطوط جديدة هن
5: رحنا على طرابلس.
6: في طرابلس موجود،
5: عكار.
6: طلعين على عكار.
5: حلو.
6: طلعين على بكفية، طلعين على جرد علي، طلعنا على البقاع الغربي رشية، طلعنا بلشنا مبارحة، بلشنا البقاع الغربي رشية. بالمرحلة في عنا كمان خط عرمون، يعني دوحة عرمون قبر شمون بشمون الشويفات.
5: هل هيكون في باتجاه اللؤلؤ باتجاه فقرة؟
6: هودي ما نحن موعودين بمية باص.
5: هل 20 باص العماني شو عملنا فيهم؟
6: هلق نحن في
5: هل جديد هول اجوا بالكرتونة تبعتهم.
6: يعني مشكلتنا كانت ولا أخفي سرا انه بالباصات الفرنسية اللي اجتنا ماشي اكتر من 1,000,000 كيلومتر. يعني هودي نصهم
5: متقادمين هول.
6: هودي كانوا بدي يروحوا للكب،
5: بدهم صيانة.
6: مش مشكلة هلق.
5: خليهم على الساحل هول،
6: خليهم على الساحل نستفيد ببعض منه، والبعض منه صار لازم يكون خارج
5: الخدمة. نعم.
6: نحن ضمن الخطة اللي وضعت الدعم اللي أطلقته الحكومة اللي على لسان رئيس الحكومة بالأمس.
5: نعم.
6: بمسعى من الوزير رسامني، نحن رايحين على أسطول يتجاوز 250 باص.
5: حلو.
6: حتى نقدر نغطي كل الخطوط تقريبا.
5: أنا السؤال نحن هلأ، فإذا كم عنا باص هلأ؟
6: عنا الماشي تقريبا شي 80.
5: قديه بدنا نكب منهم الفرنسية؟
6: لا هو عم بحكيك الماشين الفرنسية شو حاطينهم داخل خارج الخدمة. في عندك شي 20 باص خلص ما بطلين.
5: فإذا 80
6: يعني كلفة صيانتهم أكثر من سعره
5: 80. فإذا بدنا من 80 يطلع على 200.
6: ايه.
5: يعني خطة
6: طموحة. نحن واصلين لل 250 باص لازم قبل رأس السنة.
5: حلو. ومنين بدنا نجيب هالباصات؟
6: في الدولة أخذت قرار بدعم هذا القطاع، بيعلن عنا الوزير سامي.
5: ولكن فهمت أنه في منحة كمان هبة من الصين.
6: من الصين 100 غير ال
5: رح يجي 100
6: طبعا. وصلنا لآخر المطاف. هلا ما حكيتنا
5: حسين أمتى بتجي هبة
6: الصينية؟ وصلنا لآخر المطاف، يعني الأخوان الصيني قداش هني سريعين ببلدهم، ولكن مشكورين طبعا نعم. لأنه هبة إلنا 6 أشهر على أساس موعدين بهذه الهبة، وعملنا كل الإجراءات القانونية والمشاورات التقنية نحن وياهم، شو القياسات شو نوعيتها، ويتصنعوا على شيء يلائم الواقع اللبناني. حلو. كان على مستوى الطرقات، إن كان على مستوى المناخ، إن كان على مستوى السعة اللي نحن بحاجة لها.
5: هلا كثير بيبعتون كهربائية، باصات كهربائية.
6: لا نحن على الديزل. هلا الكهربائية انتبه في خطة مع الوقت، يعني في أفكار كثير موجودة، ولكن هناك عوامل عديدة يجب أن تتوفر.
5: كان قبل سي زياد عمين حكى أنه ما في إقبال المواطنين على النقل المشترك.
6: هو جزء من عدم إقبال المواطنين اللي المشاهد اللي شفناها يعني بالباص.
5: هل تغير المزاج اليوم؟
6: طبعا تغيرت، لأنه نحن عنا يعني نظام، أقول لك نحن منا ملاك، ولكن نسعى إلى أن نقدم خدمات إلى المواطن اللبناني تليق به. نعم. من خلال الخدمات اللي عنا إياها، إن كان على مستوى الجي بي أس، غرفة العمليات، البطاقة المسبقة الدفع، الكاميرات الموجودة بكل الباصات. يعني نحن مرتبطين، يعني كل شوفير كل باص بنعرف شو عم بيصير معه.
5: حلو.
6: من خلال غرفة العمليات. حلو. الموجودة هذه لا تتوفر. أحسب هيك الناس، المواطن هو حريص انه يطلع عنا، حريص
5: لانه في امان كثير.
6: في امان لدرس. اذا حدا انت طالع بالباص ضيعت 100 دولار، اذا معك 100 دولار معك 100 دولار
5: معي اكثر.
6: عرفت انه دغري ببين عنا. غرفة عمليات بتكشف لنا كل الخطوط بكل البساط،
5: حتى الاهل بيبعتوا باص مراقب للدوله. يعني انا
6: وعندنا الجوجل ماب. نعم. يعني صار
5: بيعرف،
6: وعندنا الابلكيشن.
5: خلني اشوف هذا الكلام كثير جيد، ولكن نسبه التشغيل عندك سعه نسبه التشغيل
6: ده سنه اليوم. عدد الركاب اليومي اللي نحن هلا. نعم. يتراوح بين 7000 و8000 ركب يومي.
5: انتوا هذا
6: كنقل مشترك
5: مجدي هيدا برايك على 80 باص
6: مقبول باص. ولكن نسعى الى اكثر. نحن التارجت تبعنا يصل الى 12000. في حال تم دعم القوى الامنيه والقضائيه بشكل كامل. هم عم بيلعبوا دور ايجابي. ولكن نحن طموحنا ان نحمي هذا القطاع. وانا بقول بنفس الوقت، يعني اي حدا عنا عم بغلط دغري عم نحاسبه. يعني
5: هلا بالنسبه للتشغيل في قطاع خاص عم يشغله يدير،
6: ما هو هيدي الشراكه
5: القطاع. مين هلا هو
6: هلا رست انت بتعرف يقدموا على الهيئه الشراء العام الشركات اللي بتتوفر الشروط فيها الموضوعيه، واللي تقدموا عليها قدموا شركه الاحدب وربحوا.
5: هلا ربحوا
6: امتى؟ بس طبعا نحن ربحوا بشروط مبكله. نحن في عندي هيئه. نعم. اشراف ومتابعه من عندنا المؤسسه. نعم. يعني كل ساعه بساعتها وانا عم بتدخل بالمباشر
5: بكل. يعني هلا هن ما يديروا، هلا ما يهني ما يسيروا الباصات ويديرون الى اخره تحت مراقبه واشراف،
6: مراقبه واشراف ساعه بساعه. نحن
5: على كل حال نحن هيدا كثير مهم. انا قبل ما تختم انت بدعوي، انا بدي ادعي العالم والناس أنه اليوم النقل المشترك، أنا بتقول إذا بيطلع ابني بين باص خاص أو نقل مشترك أنا ببعته على نقل المشترك، لأنه أكيد أمين. أنه قلبي أنا بدق كتير بالليل وبنهار إذا بعته مع أي باص، لأنه أنتم بتعرفوا اثنين هو للدولة، هو أرخص، هو كل شيء. نحن منا مع أقصاء أي حدا، بس أبداً. السوق بيساع كتير. صح. ولكن على الدولة أنه في هناك باصات غير مرخصة تشتغل بشكل غير شرعي، وفي سواقين غير لبنانيين عليهم قبع هذه المخالفة جدا. وساعة السوق بيساع للبنانية للنقل المشترك، لكن اللبنانية نداء أنا منك سي زياد بالنسبة لنقل المشترك. شو بتقول؟
6: حبيت اللي حكيته وختمت عني حضرتك سي ألفونس. البلد بيساع الكل، ولكن يجب أن ننظم هذا الموضوع
5: ونطبق القانون
6: ونطبق القانون على الجميع. هذه دعوة مفتوحة لكل الناس حتى نحمي هذا القطاع اللي هو عصب كل القطاع.
5: شكرا زياد شيا، رئيس مجلس إدارة مدير عام مصلحة النقل المشترك و السكك الحديد في لبنان. حلقة اليوم برنامج الاقتصاد اولا انتهت. اطيب التحيات مني الفونزي ومن الزميل هادي الهاشم، وشكرا والى اللقاء.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلام؟

0: بريدجستون، الطريق إلى الأمام. سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان. استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحديثة. أشار رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع إلى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعة التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، واعتبر أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا طويلة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وتعليقا على التطورات الأخيرة في ملف الكهرباء، وأعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدع تكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، قال جعجع: المشكلة الأساسية معروفة، لبنان لا يملك القدرة الإنتاجية الكافية، والمعامل القائمة لا تؤمن حاليا سوى نحو ثلث حاجة البلاد إلى الطاقة، وهذا الواقع ليس وليد الأشهر الأخيرة، بل هو نتيجة تراكم سنوات طويلة لم تنجز في خلالها الاستثمارات المطلوبة في الإنتاج، فيما أنفقت مليارات الدولارات على شراء الفيول بدلا من بناء قطاع قادر على تأمين الكهرباء بصورة مستدامة. من ملبورن في أستراليا، شدد النائب غياث يزبك على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر، محذرا من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر إذا لم تحسن الدولة برؤسائها ومسؤوليها التعامل معها بحزم وحكمة. ودعا يزبك الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة، منتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة. انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 23 ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز. في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو بدعوة من مجلس النواب البولندي، عقد الوفد النيابي اللبناني الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامي والنائبين سيمون أبي رميا ومارك ضو سلسلة لقاءات برلمانية ودبلوماسية تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان، ولا سيما في الجنوب اللبناني، والسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبولندا وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشدد الوفد اللبناني على أهمية استمرار الاهتمام الدولي بلبنان وضرورة العمل على ضمان استمرار وجود القوات الدولية في الجنوب اللبناني لما تؤديه من دور في دعم الاستقرار ومواكبة تنفيذ القرارات الدولية.
0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة أن إيران لم تحمل أي شحنة نفط منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على قطاعها النفطي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاطها 505 مسيرات أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل. تتحضر مدينة السلام أسيزي لحدث تاريخي الثاني من نوعه للحوار بين الأديان من أجل السلام، ففي مدينة القديس فرانسيس ومن 25 وحتى 27 من تشرين الأول يقام اللقاء السنوي بعنوان سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، وأراد البابا يتحول إلى لقاء ثاني تاريخي يجمع كل الأديان لمناسبة مرور 40 عاما على اللقاء الأول. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: لأنه كلها بتصير.
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفوروم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: صوت كل لبنان.

حنين مع شادي معلوف. أطيب التحيات عبر صوت كل لبنان لجميع الأصدقاء المستمعين اللي ضموا إلنا هلأ لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حنين. مثل بكل حلقة باقة من الفقرات الصوتية من أرشيف إذاعتنا منستعيدها ومنضوي على ظروفها وما أحاط فيها من أحداث، إضافة لمجموعة من الأغنيات اللي منسمعكم إياها خلال هالحلقة من زمن الحنين، والختام بيكون مع أسطوانة من أسطوانات الحنين منحكي عن تفاصيلها ومنستمع سوا لإحدى أغنيتها. أوقات مسلية بتمنى لكم إياها برفقة هالحلقة.

0: لون صدى، عنوان برنامج قدمته عبر إذاعتنا سمر ناهض الحكيم، الشاعرة والباحثة والناقدة الفنية. استضافت خلال حلقاته فنانين تشكيليين ونحاتين ورسامين وشعراء، وتناولت بحوارات معهم شؤون فنية وأضاءت على معارض وأعمال خاصة فيهم. بالحلقة اللي أذيعت بتاريخ 24 تشرين الأول 1997 من برنامج لون وصدى، كان الرسام والنحات عارف الريس ضيفة للحديث عن معرض استعادة لأعماله كان عم بيقدمه بهيداك الوقت ببيروت. وعارف الريس من مواليد علي بالعام 1928، توفي عام 2005. بدأ بالرسم والتلوين بسن 11 سنة، وبسن 20 التحق بوالده بأفريقيا، وهنيك اكتشف حضارات وفنون مختلفة عن اللي عرفها بلبنان. عام 1945 بدأ عارف الريس فعليا مسيرته بعالم الريشة واللون والإزميل، وبين لبنان ودول عدة توزع نشاطه وأعماله الفنية، وكانت له فلسفته الخاصة. وصف الفنان الراحل عارف الريس بكونه رجل من مزاج فني، ووصف هو بنفسه حياته بأنها مصنوعة من الصمت، وقال ذات يوم: وحدتي تثيرني وتلتهمني. مقتطفات من حديث عارف الريس لسمر الحكيم من أرشيف الإذاعة بتاريخ 24 تشرين الأول 1997 ببرنامج لون وصدى، نسمعها سوا.
1: فيك تقلي أمتى الفنان بيشعر أنه بحاجة ليعود لنقطة الانطلاق؟ وهل شعرت بيوم أنك بحاجة أنك تعود لنقطة الانطلاق؟
2: إيه نعم، دايما بدي أخبرك شغلة. تعرف الخياط بيحط مكوك بالمكنة، بيجي وقت بيفضل مكوك، بده يرجع يعبي المكوك. الفنان زيت شي تقريبا بيشتغل بس لما بجف بيشتغل 5-6 سنة بموضوع معين، بيوصل لآخر بجف، بحس انه خلص ما عادش عنده شي يعطي. بهالوقت هذا دايما الفنان بده يرجع للينبوع، للأصل. الأصل هو الطبيعة،
1: قاصد مشترك يعني. الفنانين كلهم بيقولوا هالشي، انه لما بيتعبوا بيرتاحوا بيرجعوا بياخدوا من
2: لأن الطبيعة أول شيء بيعيش جسر النور بصريا، مش بالبصيرة، مش هو قاعد مغلق على حاله بياتليه وقاعد عم ينتج ونوره من جوا، بيرجع بيعمل علاقة مع النور، بيعمل علاقة مع الشكل، بيعمل علاقة مع الألوان، وهنا طبيعة خلابة في الحقيقة.
1: حتى بصريا يعني الفنان نظرته بتختلف عن الإنسان العادي، يعني شو بياخد برأيك بصريا هالفنان من الطبيعة لما بيرجع لها؟
2: شوفي، أول شيء بياخد ثبات والتوازن، بعدين بياخد ثقة بأن كل شيء باقي وكل شيء يتجدد من ذاته، وهيدي بيرجع بيحطه على ميزان الإيمان والوجدان الداخلي، أنه ما يكفرش ومن ثم ما ينغرش. وهي نقطة مهمة جدا في حياة الفنانين، دائما دائما دائما، عرفتي كيف؟ لأنه بشو بده يتمسكوا؟ المجتمع بعيد عنه، أهلهم بعيد عنه، عايشين هني وقيام بتعمل الفرمونت، يعني عملت
1: بتتخمر
2: براسهم، وبيخدوش يحكوا عنها إلا ما يطبقوها، ولما يطبقوها بيحسوا إنه كمان الناس عم تقلن شو عم تعملوا، شو هيدا. فدائما بده يرجع للثوابت الكونية وللثوابت الطبيعية اللي هي فيها كل هالقيم كل هالجمال. الإشارات بتلقيها بالصخور، بتلقيها بجلد الشجر، بتلقيها بالزهور، بتلقيها بورق الخريف، بتلقيها بالتراب، بتلقيها مطرح مكان. بس المهم الإنسان يتوصل لدرجة أنه يقدر يقرأ هالكتاب المفتوح ويقرأه بجرأة وبدون تعقيد.
1: عنوان معرضك الإنسان
2: أرض الله.
1: أرض الله، عادة مش كل المعارض بيكون إلها عناوين.
2: مزبوط.
1: وهذا معرض استعادي، ليش اخترت هالعنوان؟
2: اخترت هالعنوان لأني وصلت لقناعة أنه في الحقيقة الإنسان مصير، حتى الفنان اللي يقلك موهوب نازل علي الوحي مش فاضي قبل حدين عم يشتغل بالقاف كمان. فبعدين أنا من أخلص من الإلهام بتسائل طيب
1: هل بيصير لك هالشيء؟
2: لكن شو عنه؟ لكن دائما أحسب هيك مرة
1: يعني أحسب تؤمن بشيء اسمه واحد
2: معلوم، لكن أحسب هيك فوتوني على المصح، لأنه عادة الناس واعيين دورهم واعيين وهمتهم منظمة، بيروح على المكتب، بيجي من المكتب، بيكتب رسالة، بينتج جواب رسالة، منظمين بدرجة أنه عايشين بحلقة مرتبطة بالإنسان لدرجة أنه سون كونديشوني، أنه مشروطين. الفنان بيظهر برات الحلقة، الناس بيصير تطلع عليه كأنه مجنون، وما بترى الناس كأنه ضايعين على الحقيقة. بدك كيف بدك مين يصدق مين؟
1: بدك يلتقوا شي مين؟
2: فالمعارض هي نقطة التقاء ونقطة تفاهم حول هاللي عم بيصير برأس الفنان بحواسه، وحول الناس اللي عم بيطلعوا فيه من برا اللي هن كانوا مش فاضيين له، لأنه كل الناس فاضي مشغول بحالها، ناس مشغولة بأكلها، بظروف الحياة تبعها، بمشاكلها، بالمناقبة بين بعضها، بالمنافسة، وبشي بيسموه الجدل الفكري اللي بيظهر فيه الإنسان كأنه سفنج كبير شرباني ماي بده يعصرها على الناس. ما ينضيفي أو مش ينضيفي بتفرقش.
1: عارف الرئيس الإنسان أرض الله، قلت إنه حتى تقول شوي يمكن إنه الإنسان مسير، حتى الفنان
2: نعم
1: مسير.
2: نعم.
1: بس الأرض هون لما قلت أرض يعني
2: خصبي.
1: أرض خصبة،
2: نعم
1: يعني الأرض بتعطي هي
2: تمام.
1: يعني بده يصير في تفاعل بين
2: صحيح.
1: الله
2: والإنسان تمام. ولذلك الإنسان الوحيد يلي حمل رسالة الله، والأنبياء كلهم بشر وعذابهم عذاب بشر، واللي تلقوا الرسالة بشر، واللي آمنوا بالرسالة الأنبياء كلهم بشر مظبوط، واللي بينطقوا فيها ويتجادلوا فيها ويختلفوا عليها ويتقاتلوا عليها، وهي نبي أحسن وهي طريق أحسن، وكلها طريق واحد، بتختلف الطرقات بس الهدف واحد، بس كلهم بيختلفوا أي أحسن، كأننا بضاعة على البيع والشراء، وهو وجدنا وحطنا وعطانا وعطانا كل شيء. مثل ما قلتي لنا نحن تجيين إنه المهم نعرف نقدر عطاء الله، وهذا صحيح.
1: قلت الله كريم كتير، قلت لك بس مش دائما بنستحق كرمه.
2: ايه صحيح هذا ايه. هو هالشيء هذا بينقال بكل بساطة، بيحمل أعمق معاني وأصدقها، لأنه بيجي عفوي وبيجي مباشر. فنهاوني كمان نوع من التذكير إنه يعني عبارض أنا استعادة وعبارض أعمال جديدة، بس أنا إنسان والإنسان مزرعة لله، مزرعة هالحواس، مزرعة هالعالم الآخر، العالم الثاني يلي مش قادرين إلا إن نكون مشروطين فيه.

0: غنياً.
1: زيارات إلى قرى وبلدات ومدن لبنانية كانوا محور حلقات برنامج أبعد من مشوار اللي كانت تقدمه عبر إذاعتنا سعدة حليمة، والمشاوير كانت غنية بالمعلومات حول هالمناطق ومطعمة باتصالات مع وجوه معروفة من أهالي المنطقة موضوع الحلقة. بمقتطفات من برنامج أبعد من مشوار بتعود لتاريخ 18 نيسان 2010 رح نستمع لمعلومات عن بلدة بعقلين الشوفية، ولمقتطفات من حديث أجرته سعدة حليمة مع مدير مكتبة بعقلين الوطنية غازي صعب.
2: واليوم المشوار لشوف لبعقلين. بعقلين بلدة بمحافظة جبل لبنان، بتبعد عن بيت الدين مركز القضاء 3 كيلومتر، وعن بعبدة مركز المحافظة حوالي 47 كيلومتر، وعن العاصمة بيروت بتبعد بعقلين 52 كيلومتر. ترتفع عن مستوى سطح البحر 850 متر، وبيبلغ عدد سكانها حوالي 20,000 نسمة. بيعود أصل التسمية إلى الباء في أول الاسم، وهي من بيت وبتعني المكان أو البيت. أما الجزء الثاني فممكن تكون جاية من كلمة عقل، وبذلك تعني التسمية بيت العقال، أو قد تعني من السريانية بيت أجولان، المكان الكثير الالتواءات والمنعطفات. تشتهر بعقلين بزراعة الزيتون والتفاح والتين والعنب والخضار والفواكه. يوجد معاصر للزيتون ومشاغل حياكة وملبوسات وأصواف ومعامل للحديد وتصنيع الشمع ومصانع للمفروشات الخشبية. مشغل بعقلين المشهور يلي يعتبر من أبرز الأماكن الحرفية التقليدية، مشهورة بالمناديل والشراشف المطرزة، الشغل على الإبرة والصنارة، وهو مشغل مقصود من الخارج بسبب الجودة والنوعية. والأهم ببعقلين هو مكتبة بعقلين الوطنية، يلي رح ناخد اتصال مع مدير المكتبة بعد لحظات لنحكي عن مكتبة بعقلين.

0: معي على الخط الأستاذ غازي صعب، مدير مكتبة بعقلين الوطنية. مكتبة بعقلين الوطنية مظبوط هي انعملت محل سرايا بعقلين أو كان في حبس يمكن؟
1: صحيح، هي أصلا كانت سرايا بعقلين اللي اتعمرت سنة 1897.
0: نعم.
1: على أيام العثمانيين، واستخدمت كثيرية كمحكمة كمدرسة، أخيرا كانت تستخدم كسجن حتى سنة 88 عندما عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان، وبعدها فرغت حتى 87 عندما افتتحها الأستاذ وليد جملاط لتكون مكتبة عامة لبعقلين والجوار ولكل لبنان. أصبحت مكتبة عامة ومركز ثقافي مجتمعي.
0: نعم.
1: تقيم نشاطات مختلفة وتؤدي دور كبير في الموضوع الثقافي والاجتماعي والإنساني والتربوي. فكانت هي صلة وصل تقريبا بين جميع الأهالي في المنطقة.
0: نعم.
1: وكل أهل بعقلين كانوا يرحبون مع المكتبة بكل الزائرين إلى هذه المكتبة المميزة، والنشاطات التي كانت تقام هي تشكل تواصل بين كل المدارس، كل الجامعات في المنطقة، كل الهيئات الأهلية والجمعيات الثقافية والاجتماعية وغيرها.

0: حنين.
1: من عالم عرض الأزياء والأعلانات المصورة، شقت الفنانة سيرين عبد النور طريقة نحو النجومية الفنية كممثلة ثم كمغنية. عام 2003 حظيت سيرين عبد النور بدور البطولة بمسلسل ابنتي للكاتب شكري أنيس فخوري والمخرج جنان منظور، وكان سبق هالبطولة إطلالتين إلى بمسلسلي غدا يوم آخر ومريانا. ولاحقا استمر مشوار سيرين عبد النور بعالم التمثيل، ثم دخلت مجال الغناء سنة 2004 وصارت سيرين عبد النور اللي منعرفها اليوم. على إثر النجاح الكبير اللي عرفته سيرين عبد النور بمسلسل ابنتي، كان إلي حوار معها ب 15 تشرين الأول 2003 ببرنامج يا ضيفنا. اخترت لكم منه هالمقتطفات لهالحلقة من برنامج حنين.
2: أكيد هذا يوم آخر كان شيء كتير حلو لإلي، يعني كل العالم تعرف أنه أنا طليت عبر 8 حلقات من أصل 30 تقريباً بدور حكيمة نفسانية، وكان دوري كتير لبق لقلي لأنه بعيدا جدا عن كل شيء اسمه جمال وموضة، يعني لأنه أنا كنت مصرة أنه إذا بدي مثل بدي بلش من الصفر، مش لأنه أنا عارضة أزياء بدي أفكر أنه فوت بدومين تمثيل وبدور قريب لعارضة الأزياء. مشان هيك أنا بتشكر أستاذ شكري أنيس فخوري اللي عطيني دور بعيدا جدا عن الموضوع، فهمني بدون ما أحكي، وعطيني دور الحكيمة النفسانية اللي بتكون رابطة شعراتها حتى اللونات على عيونها بدون ميكب مع الروب الأبيض،
3: يعني معاد الجمال هو الأساس للدور.
2: فركزوا العالم أكتر من أنه يشوفوا إذا كانت حلوة ولا مش حلوة على أنه أنا كيف رح مثل، وهالشي عطيني وصلني بالأحرى لدور بطولة بابنتي. يعني
3: بس تأخرت يعني بين أول دور ودور البطولة، كان في وقت زمني شوي يمكن طويل، يعني برأيك إنه ما قدروا المخرجين أو الكتاب أو المعنيين من خلال هالدور يشوفوا سيرين مظبوط الممثلة إنه قادرة تعطي دور؟
2: يعني المخرجين ما قدروا شافوا، بس الكاتب شاف. أنا أخذت وقت شوي لأنه في يعني التحضير بده وقت. نعم. أكيد. وبعدين أنا إذا مثلت بدور يمكن غدا يوم آخر يمكن مرة كتير أدوار تمثيلية بس يمكن ما بتلبق لي، فنعطيني دور بيلبق لي يلي هو ابنتي، وأكتر من منى يلي دور الأم هي دور لنا يلي منا قريبة مني بالشخصية ولا قريبة مني بالتفكير، وإذا بدك إنه منا إنه أنا مني فيلان يعني مني محتالة، بس كتير قريبة مني بعفويتي بحركاتي بالإكسبريشنز تبع وجهي وهيك. فأكيد في وقت لأنه بالنهاية وقتها بدي مثل أنا بدي نقل دور يلي بيلبق لي. أم ما كيف إذا فيني أقول أكيد وقتها خليت استاذ شكري أنيس فخوري هو اللي نقي لي وهو يلي بحط لي بالكادر المظبوط.
3: نعم. لكن سيرين يعني هل هالتأخير فادك أو لا برأيك بالظهور اليوم بدور البطولة بابنتي؟
2: صدقني شادي أنت عم تحكيني بإشة مثل كأنه أنا حضرت أنا ما حضرت شيء، يمكن اتكالي على ربي وعلى الناس اللي بحبوني هن اللي حضرولي عن جد. يمكن أنا كنت قاعدة وناطرة، وهذا شيء يمكن في ناس بيخطوه بالشكل السلبي مش إيجابي إنه ليه قاعدة ناطرة، بس أنا كان إيجابي بالنسبة لي ومنيح إن ناطرت ولا قتلت حالي
3: لأخذ يعني دور. أنت ما سعيت لشيء.
2: لأخذ دور مثلا إنه مش لقلي يكون ويكون أفشل فيه، يعني بالنهاية ناطرت إنه انحط بالصورة الحلوة بالكادر الحلو وهذا اللي صار يعني. بس إنه بأكد لك إنه من وقت من هلا من بعد ما نزل ابنتي والأيام اللي جاية أكيد رح حضر مثل ما هلا عم حضر، يعني أنا وأستاذ شكري فخوري أكيد هو اللي عم بحضر، بس إنه عم بعرف بالتحضيرات يلي عم يعملها كمان مسلسل درامي رح ينزل على الـ BBC.
3: كيف كان استقبال الوسط الفني التمثيلي لسيرين عبد النور الجاية من عرض الأزياء ومن الإعلانات، وعلما إنه كان في كتار إجوا من هذا المجال وما كتير يعني لقيوا ما توفقوا وحتى ما لقيوا هالقد ترحيب يعني إذا بدك من الجسم التمثيلي، لأنه يعني كلنا بنعرف إنه مش كل الناس عندها الموهبة.
2: قبل ما نفوت على الممثلين خلينا نحكي بالمخرج جنان مندور. وقتها قال لها استاذ شكري انه في سيرين عبد النور رح تاخذ دور بطوله بابنتي، هي خبرتني انه صرت اقول يي هلا جايبين عرضه ازياء وبدها تجي تتفلسف علينا واتسترا، يعني وهلا بدها تفكر بجمالها وبشعراتها لا. بس انا برجع بقول انه انا انسان بحب كتير اتعلم وبتعلم من العالم يلي هن حوالي يلي بيكون عندهم اكسبيرينس، فوقتها فرجيت لجنان انه انا لا بدي اتعلم وانا بدي اثبت حالي وما فيني لحالي بدي اياكم انتم تساعدوني.
3: سهلت عليهم قبولك.
2: سهلت عليهم ووقتها شافوني الممثلين حوالي مثل ست وفاء طربا يلي هي ديجا بتعرفني من غدا يوم اخر نهلا داوود اليكو داوود بيير داغر واتسترا. كتير حسيت اول شيء انه يمكن كانوا قاعدين عم يتفرجوا بس بعدين كتير ساعدوني كتير يجوا يقولوا لي انه يعطوني
3: معنويات. لكن سيرين بدي ارجع اذا للممثلين والممثلات يلي رافقوك ان كان بابنتي وان كان بماريانا رغم انه يعني في فرق بالدور لانه دور اصغر بكتير بماريانا. شو قدرت تاخدي منهم؟ شو هن بشو ساعدوك؟ شو عطيوك؟ وشو انت اخدت منهم؟
2: الممثلين كتير ساعدوني. في منهم مثلا مثل ست وفاء طرباي من انا وصغيره بقعد بحضر مسلسلات يعني اللي هي كنت تمثل فيهم فكنت أحلم أنه أوقف حدها ومثل حدها وهذا اللي صار. يعني كنت شايفتها هيك أنه مطلع فيها أنه هي عم تمثل مثلا إذا دمع عيونها دمع عيوني مع أنه أنا مش لازم دمع عيوني هوني يعني أنه كتير تأثرت فيها. هني كتير ساعدوني وكانوا كتير متواضعين معي وكتير هيك مثل الأساتذة. يعني حسيت حالي كأنه بمدرسة عم بتعلم تمثيل وهني أساتذة حوالي
3: بس الأساتذة حاضنينك ومهتمين فيك.
2: أكيد يعني. أكيد الحمد لله.
3: موهبتك سيرين لعب الدور أنه هالقد يكونوا هني قريبين منك. يعني لو كنت بس سيرين الحلوة يعني يمكن دور كان وبيمرق. فقديش الموهبة خلت أنه أكتر يهتموا فيك؟
2: يمكن الموهبة يمكن شافوا أنه عندي شيء وبدي مساعدة وساعدوني. ويمكن كمان انا لانه انا تحشرت فيهم كتير يعني انا انه لا بدي اتعلم علميني كيف بدي اعمل هيك كيف لازم ابكي كيف لازم انه فرجي انه انا كمان تحشرت انه مش انه هني يمكن بيقدروا يساعدوني بس انا طلبت كمان عرفت.

الفنانين. الموسيقار فريد الأطرش في أغاني فيلم نغم في حياتي، هيدا عنوان واحدة من أسطوانات زمان اللي رح نتوقف عندها بالفقرة الأخيرة من حنين بهالحلقة. على الغلاف الأمامي صورة للموسيقار فريد الأطرش جالسا في حديقة، وعنوان الأسطوانة اللي ذكرناه باللغتين العربية وأيضا بالإنجليزية، وعلى الغلاف الخلفي عنوان الأسطوانة أيضا باللغتين نفسهم، مع صورتين من الفيلم السينمائي نغم في حياتي بيجمعوا بالممثلة ميرفت أمين. ثم على يمين الغلاف الخلفي معلومات حول الأغنيات اللي بتتضمنهم هالأسطوانة، وهن على الشكل التالي: الوجه الأول علشان مليش غيرك تأليف فتحي كورة، حبينا حبينا تأليف توفيق بركات، الوجه الثاني يا حبيبي يا غيبين تأليف مرسي جميل عزيز، تقاسيم عود. غني عن القول أنه الأغنيات من ألحان الموسيقار فريد الأطرش، ولو أنه العبارة مش مذكورة ضمن المعلومات الواردة على الأسطواني اللي بنقرأ عليها أيضا اسم مهندس الصوت نبيل ممتاز وبولي ساوند ستوديو حيث جرى تسجيل هالأعمال. الأسطواني بتعود للعام 1974، صادرة عن شركة صوت لبنان من إنتاج روبير خياط وشركاه لبنان. إشارة إلى أنه فيلم نغم في حياتي هو آخر أفلام الموسيقار فريد الأطرش من بطولته إلى جانب ميرفت أمين وحسين فهمي، ومن إخراج أنري بركات، سيناريو وحوار يوسف جوهر. من هالأسطواني نسمع مقتطفات من أغنية علشان مليش غيرك تأليف فتحي قورة لحن فريد الأطرش.

0: قلبي.
1: مع صوت فريد الأطرش وألحانه وأغنية علشان ماليش غيرك نوصل لختام هالحلقة من حنين. نتمنى تكونوا مضيتوا أوقات حلوة برفقتنا. تحياتي شادي معلوف وإلى اللقاء.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مراحب
2: دو ثروات دوليه،
1: غير
2: افحص البطاريه،
1: غير
2: الزيت،
1: غير
2: المساحات،
1: غير
2: المضاف،
1: غير يا خربت لي بيت حياتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، افضل خدمه بافضل الاسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
6: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورد
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورد
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد تبرد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقاتاً، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في هذه الأثناء في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وسجل تحليق أيضا للطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وفي شرقها. أصدر وزير الصناعة جعيس الخوري قرارا دعا فيه

0: أو تصنيعه، وذلك تحت طائلة الإقفال في حال عدم الالتزام. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف سارق نفذ نحو 4 عمليات استهدفت ضواغط مكيفات ومولدا كهربائيا في الجنوب.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تبرد الهرم سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تبرد
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تبرد
3: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أوضحت هيئة الطيران المدني السعودي أن الاعتداء الأول عليها استهدف مرافق مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخر من جنسيات مختلفة. وطمأنت هيئة الطيران المدني السعودية الجميع بأنها تواصل تقييم الأضرار التي لحقت بمطار الملك خالد الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المسافرين. إلى ذلك قال مصدر إقليمي لفرانس بريس إن السعودية تستبعد هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية الأراضي التي خسرتها. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلقينا أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ تموز الماضي. أكدت إثيوبيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أنه لم يعد أمامها خيار سوى الدفاع عن نفسها في مواجهة إريتريا. ختام موجز الأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: كبرت تعبولت
3: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداءً من العام الدراسي 2026-2027 ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.
1: تحياتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اللقاء الجديد بيجمعنا ضمن برنامج شو رح ندرس ضمن سلسلة حلقات، وهذه الحلقة الأخيرة وتعنى اليوم طبعا بالرياضة والموسيقى وما أحوجنا دائما بمجتمعاتنا خاصة بلبنان إلى تسليط الضوء على أهمية الرياضة بحياتنا، بالإضافة إلى أهمية الموسيقى وصقل الذات والنفس في كلا الحقلين. الحلقة الأخيرة اليوم تضيء مثل ما قلنا على حقل الرياضة والصحة مع الدكتور طارق عساف ومنسق حقل الرياضة والموسيقى البروفيسور نداء أبو مراد، من ناحية ثانية منسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى في المركز التربوي للبحوث والإنماء، لنعرف أكثر عن التغييرات اللي طرأت وكيفية تدريس هذه المواد وما هو الحديث في الطرائق وال أساليب التعلمية. بداية رح نبدأ مع الرياضة. معك دكتور طارق، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. طبعا يعني رح نحكي أكثر مع حضرتك كمنسق لحقل الرياضة والصحة في المنهاج الجديد، في طبعا يعني بالتعاون مع مركز التربوي للبحوث والإنماء. أهلا وسهلا فيك دكتور طارق عساف، وما رح نختلف، الكبار والصغار بحبوا الرياضة، وأوقات كتير رح خبرك سر عن التلاميذ بيهربوا من المواد العلمية، يعني مع الاحترام للكل بيروحوا على الرياضة، بيبقوا ناطرين الرياضة ليفشوا خلقهم ليعبروا عن طاقاتهم عن إبداعهم عن مواهبهم ويروحوا هالستريس.
2: صباح الخير مدام سلام.
1: أهلا وسهلا
2: للمستمعين.
1: أهلا وسهلا.
2: صح صحيح، مادة التربية البدنية والرياضية هي مادة إذا بدك أساسية، هي ركيزة أساسية بالمدارس اللبنانية، بالمدارس اللبنانية خاصة. هي ركيزة أساسية لبناء جسد سليم، تعزيز التركيز الذهني وتطويرها القيم الاجتماعية والنفسية للطلاب إذا بدك، وأكيد الطلاب كتير بحبوا هيدا المادة وبينتروها إذا بدك من جمعة لجمعة.
1: نعم. ما هو الجديد في المنهاج التربوي؟ طبعا نحن نلقي الضوء على هذا المنهاج وشو في تعديلات طرأت عليه من ناحية التربية البدنية والصحة.
2: اوكي، هلا اذا بدك نحن ميدان الرياضة والصحة او تابع له الحقل للرياضة والصحة، المركز التربوي بالمنهاج الجديد عطى أهمية كتير كبيرة للتربية البدنية والرياضية، وهلا رح نشوفها أنه زادت فترات هالحصة خلال السلم التعليمي.
1: نعم.
2: ابتداء من الروضات لحتى الثانوي.
1: نعم.
2: وإذا بدك نبلش الفرق الأساسي إذا بدك أو التغيير الأساسي اللي صار من قبل، كانت تكون المقاربة التعليم بحصة التربية البدنية والرياضية كانت مقاربة بالأهداف، بينما هلا بالمنهاج الجديد صارت مقاربة بالكفايات.
1: كفايات. نعم.
2: الكومبيتنسز.
1: نعم.
2: سو اذا بدك الكفايه او الكفايات بالتربيه البدنيه والرياضيه هي اذا بدك هي هالقدره الشامله تجمع بين النولج هالمعارف اذا بدك بالرياضه، هي من القواعد اذا بدك رولز والريجوليشنز، السكيلز المهارات القدرات الحركيه وبعض والمواقف كمان والقيم مثل الروح الرياضيه والتعاون، كل هودي كيف مدموجين لحل مشكله سيتويشن بروبلم او انجاز مهمه مركبه. سو هيدا الهدف منه هلا هيدا المقاربه بالكفايات، بينما قبل كانت الاهداف اذا بدي كانت شورت، كانت غايه تعليميه قصيره المدى اذا بدي، بتركز على اداء حركه معينه هيك دقيقه او تعلم مهاره جزئيه محدده. سو انتقلنا اذا بدك من الاهداف للكفايات، وفرق كتير اساسي وكبير. مثل ما قلت لك الهدف هو تعلم جزئي إذا بدك ومحدد، بينما على المدى القريب بينما الكفاية إذا بدك هي قدرة شاملة ومركبة على توظيف هالمعارف والمهارات هالسكيلز بوضعيات من حياة اليومية.
1: نعم.
2: وهذا موضوع كتير مهم، لأن إحنا بدنا هالمتعلم يطبق هالمهارات هالسكيلز اللي بيكتسبهم بالمدرسة أو بحصة التربية البدنية الرياضية بالحياة اليومية.
1: نعم. وتبقى مرافقة له. يعني خلينا نسهل لكل اللي عم يسمعنا دكتور طارق، لو سمحت يعني فينا نعطي أمثلة مثلا هيك بسيطة، لنقول للصفوف الصغيرة يعني قديش منعلمها الانتظام بصفوف معينة، الحركة يعني قديش مهمة لما نحن يعني الدماغ يعطينا الأوردر للحركة وما يليها، يعني من قصص كمان بتكون متعلقة بمواد تانية مثل الرياضيات أو الموسيقى لما بنمشي على ريتم معين أو بنعمل إيقاع معين أو حركة معينة. يعني لو سمحت بس نعطي هيك أمثلة بسيطة لنسهل على كل اللي عم يسمعنا.
2: أكيد إذا بدك ما هذا بالسعادة بنعطي أهمية إذا بدك هذه المادة.
1: نعم.
2: يعني التربية البدنية والرياضية منا مش بس جين يلعبوا مثل ما الكونسبت هلا كتير من الأهل أو بالمجتمع بيحكي عنه إنه هي مش مادة تسلية، هي مادة عندها أهمية صحية وجسدية كتير مهمة، هي بتقوي العضلات إذا بدك بتقوي العظام، وأكيد نشتغل على تطوير المهارات الحركية الأساسية.
1: نعم.
2: مثل الرانينج والجامبينج وهودي كلهم بيستعملون مثلا طلبت أمثلة بالحياة اليومية، الولد بيتعلم كيف ينط مزبوط، كيف يوقع مزبوط، كيف يعمل دحرجة مزبوط، خاصة بالمواد الأخرى مثل بالصحة كتير مهمة.
1: نعم.
2: وكتير نحن مثل ما صار التايتل تبع هيدا الميدان هي الرياضة والصحة، نحن فوتنا الهلس بهذا الميدان، الوعي الصحي كتير مهمة. أنت عم تحارب الأوبيزيتي السمنة، عم بتقلل من خطر الأمراض المزمنة إذا بدك بفضل هالنشاط المستمر هالحركة الدائمة.
1: نعم.
2: عم تكتسبيها بهالحصص. عندك كتير أهمية على إذا بدك أكاديمية وذهنية كمان، هذه نقطة كتير مهمة.
1: نعم.
2: وخاصة بالمدارس، أنت بتعرف بالمدرسة بيقعد التلميذ أو المتعلم ساعات طويلة عم بيركز، بينما بهيدي الحصة بتساعده على تحسين التركيز، انت من خلال الحركة عم بتدفق الدم أكتر على الدماغ وبيساعد بيحسن الانتباه والذاكرة، عم تكسر الروتين كمان، مثلا عم نحكي عن الأهمية الذهنية والأكاديمية.
1: نعم.
2: عم تكسر الروتين الأكاديمي، بتخفف من التوتر
1: الترس. نعم.
2: الدراسة.
1: نعم.
2: شغل كتير مهينيها المتعلم عم بتجددي له طاقته من خلال هذه الحصة.
1: نعم.
2: فيقدر يستوعب الدروس الباقية. كتير في نفوت كمان إذا بدك بالكوتيل الاجتماعي السوسيال والنفسي.
1: نعم. سبقتني دكتور طارق، كنت بدي أسألك عن بدي أسألك عن الروح التشاركية، وهون يعني عن جد اسمح لنا نضوي على هذه النقطة، قديش الرياضة يعني البدنية تعطي روح للتشارك، يعني أنا ورفيقي بدنا نلعب ضمن فريق معين، إذا ربحنا كتير منيح، وإذا ما ربحنا كيفية التصرف وعدم التنمر على الآخرين، يعني هون هيدي نقطة مهمة. معلش يعني نحن منوجهها، وأنا عندي يعني 3 أولاد وبعرف هالأمور، نحن نتكلم يعني بلسان المواطنين والمستمعين، يعني أوقات كتير نحن منخصص كتير وقت للرياضة، ولكن أوقات بيجوا زعلانين أنه يمكن خسروا، وأوقات قديش في فرص تشجيعية لإلهم أنه يرتقوا ليوصلوا إلى بطولات مثل ما عم بيصير يعني بلبنان بكافة القطاعات الرياضية.
2: ما هو الركيز الأساس هو بالمدارس، أنت بتعرف تبني هالرياضة ما فيك تبنيه هيك فجأة، بتبلش المدارس هي الباز، الأسس بدك هي المدارس، وإذا أنت عندك مدارس وعلى المنهاج عم بيركز على التربية البدنية الرياضية، من هون الولد عم بيكتشف الرياضة اللي بده يحبها اللي بده يصير يمارسها إذا تحببه فيها، ومن هون بنبني بعدين نروح على النادي تبعدين الاتحاد على المنتخب وتبعدين مثل لبنان. هي توتانسيكل، يعني هيدي حلقات مترابطة. فينا نحكي عنها بالنسبة تجاوبك على سؤالك الأساسي بالنسبة للتيم ورك إذا بدك
1: روح التشاركية
2: روح. نعم. الرياضية هون عم ركز كتير على بهذه الحصة، بتركز كتير على العمل الجماعي.
1: نعم.
2: أنت هون بهذه الحصة عم تعلم الطلاب روح الفريق والتعاون إذا بدك والكوميونيكيشن، التواصل الفعال مع الزملاء مع البيرز، يعني كتير هيدا نقطة مهمة، وأممتها بتساعدك على بناء الشخصية. يعني أنت كمان يعني غير مش بس العمل الجماعي عم بتنمي شخصية التلميذ، عم بتعززي له الثقة بالنفس، عم بتعززي له الانضباط، عم بتعززي له احترام القواعد والقوانين.
1: نعم.
2: يعني كروز الريجليشن بيحترمها. سو هون كتير عند كتير مهمة من هيدا الناحية اللي حضرتك عم تحكي عنها.
1: نعم. كمان دكتور طارق عصف لو سمحت.
2: نعم.
1: هل تم تدريب يمكن هلأ الأساتذة على يمكن طريقة مختلفة معينة مع الطلاب، أم أنتم في طور يعني إعداد وتدريب يعني المتعلمين من خلال المركز التربوي للبحوث والإنماء؟
2: لكن امبارح مدام امبارح بالذات انبعث لينك عن المركز التربوي بيدعي بكافة الاختصاصات الأشخاص اللي حابين يعبوا هذا اللينك في ابلكيشن تتعبى.
1: نعم.
2: والأشخاص اللي عندهم الكفال عندهم القدرات والسيفاء إذا بدك تقدروا يدربوا.
1: نعم.
2: هالأساتذة رح ينعملوا أكيد دورات وإجباري في دورات اللي عم تحكي عنه. مبارح بالذات وصلنا مساج وبلش يتعمم. نعم. على التواصل الاجتماعي دعوة للأساتذة الخبراء إذا بدك.
1: نعم.
2: مشان الدورات التدريبية. نعم. وأكيد المركز التربوي عم بيهتم بهذا الموضوع.
1: نعم. دكتور طارق عصاف، حكينا يعني نفسيا جسديا ومن الناحية الاجتماعية، هل في نقاط معينة بتحب كمان تضيء عليها حضرتك بالإضافة لكل هالنقاط اللي حكينا عنها وزيادة يعني ساعات الرياضة أو التربية البدنية في المدارس بكل لبنان تقريبا؟
2: هلا في نقطة نحن ركزنا كمان نقطتين إذا بديك ركزنا عليهم خلال نحن عبلمنا هذا المنهج إذا بديك.
1: نعم.
2: هي زدنا المهارات الذهنية وخاصة إذا بديك خدنا نموذج الشطرنج التشات. كثير منركز انه تحسن الكفايات الاستراتيجيه والتحليليه من ناحيه من لعبه الشطرنج تنساعد المتعلم على تنميه التفكير تبعه، التخطيط على بعيد المدى. كثير عم نركز على المهارات مش بس الحركيه، المهارات الذهنيه. هيدي نقطه. وفي نقطه ثانيه بتعرفي هلا عم نشتغل كثير على الدمج انكلوجن، سو بكل كفايه كنا عم نحددها وبكل نواتج التابعه لها كنا عم نركز على الاشخاص او التلاميذ اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه.
1: نعم.
2: وكنا نركز على تيرز معينة كل تلميذ حسب أو كل متعلم حسب قدراته.
1: نعم.
2: يعني كلمة بسيطة بس عم تعطي دعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعم تعزز الدمج.
1: نعم.
2: inclusion.
1: نعم.
2: سو هودي نقطتين كتير مهمين بالمنهج الجديد.
1: نعم. نحن ما نتشكرك الدكتور طارق عساف منسق حقل الرياضة طبعا التربية البدنية والصحة في المنهاج الجديد، على أمل دائما هيك يعني يكون في خطوات عملية على أرض الواقع تطبق في المناهج بكافة أنحاء لبنان، ودايما هيك الرياضة تكون بالصدارة ومن أولوياتنا وتخدم دايما طلابنا بمتعلمين يعني هيك عندهم نظرة مستقبلية إيجابية بالحياة. نحن ما نتشكرك، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان. أهلا وسهلا.
3: شو رح ندرس؟
1: نتابع شو رح ندرس عبر أثير صوت كل لبنان، ومن عالم الرياضة ننتقل إلى عالم الموسيقى وحقل الموسيقى اللي هو أحد حقول ميدان الفنون والثقافة واللي بيشمل طبعا المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى. منهاج اشتغل على إعداده بصياغة ودقة وعناية واحترافية نخبة من المتخصصين والخبراء والأكاديميين، وبصرنا اليوم أن نكون على تواصل مع البروفيسور نداء أبو مراد منسق الحقل المعرفي في لجنة الموسيقى في المركز التربوي للبحوث والإنماء، عميد كلية الموسيقى وعلم الموسيقى في الجامعة الأنطونية. البروفيسور نداء أبو مراد، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس.
4: أهلا فيك ست سلام، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا بروفيسور. بداية، علم الموسيقى وحقل الموسيقى قديش انشغل بدقة وعناية وإتقان في المركز التربوي للبحوث والإنماء وإطلاقه ضمن المنهاج التربوي الجديد للعام 2026؟
4: كان هذا الإعداد كان يعني ورشة كبيرة جدا.
1: نعم.
4: وكثير عطيناها وقت وعناية مع الزملاء اللي شكلوا هذه اللجنة وذلك بإطار المركز التربوي. الزملاء بس بدي أذكر أنه في منسق اللجنة المايسترو فادي عقوب.
1: نعم.
4: وكان في مجموعة من الخبراء في علوم التربية الموسيقية وفي علم الموسيقى من الجامعة اللبنانية، من جامعة الأنطونية، من جامعة الروح القدس بالكاثوليك، وخبراء يعني من مؤسسات أخرى. كلنا تضافرت جهودنا لحتى نقدر نطلع بمنهج حقيقة يعني بيتمتع بأعلى المعايير على الصعيد الدولي. ويعني كانت معاييرنا حقيقة أنه علوم التربية الموسيقية لنقول بمستوياتها المتقدمة، يعني جربنا نفوت بهالمنهج نتائج الأبحاث الأخيرة بمجال علم نفس التعلم، بمجال علم نفس الموسيقى، علم أعصاب الموسيقى والتعلمية، وفي يعني مسألة كتير مهمة يعني جديدة بالعالم العربي، الفكرة الازدواجية اللسانية الموسيقية، يعني يكون في حقيقة جوات هذا المنهج يكون في تعليم لموسيقتين، الموسيقى المقامية المشرقية والموسيقى التونالية الغربية، بالتوازي وبالتكامل بالتضافر. وهالشيك على شكل انه كل الاطفال بالمدارس بلبنان بيتعلموا لسان الأم، يعني هو اللسان العربي، ولسان أو اثنين أجنبيين مثل الإنجليزي والفرنسي. بقى كمان هون يعني هيدا كان توجهنا جديد وكتير مهم أن يكون في يعني تعليم للسان المحلي، الموسيقى المحلي، الموسيقى تبع هالأرض، بالإضافة للانفتاح على الموسيقات الأخرى وبما في ذلك الموسيقى الغربية. هذه المسائل تمينا فيها، كان في يعني اهتمام بأنه يكون في تطبيق لكل المعايير الأساسية المعروفة اليوم بالعلوم، علوم التربية، لحتى يكون عندنا منهج حقا جميل ومفيد وفعال لحتى يعني نشتغل مع هالأطفال بلبنان بالمستقبل القريب، حتى يصير عندهم حقيقة تذوق للموسيقى، معرفة بمسائل أساسية بالموسيقى، مهارات مهمة بهذا المجال. الهدف هو محو الأمية الموسيقية عند الطفل اللبناني. أكيد الطفل اللبناني بيسمع موسيقى كتير بس ما بيعرف يعني يميز بين الأمور، يعني ما بيعرف بالضرورة يغني صح، ما بيعرف بالضرورة يضرب إيقاع بشكل صح. رح نوفر له من خلال هذا المنهج هالمعارف وهالمهارات وهالمواقف الأساسية لحتى يقدر يكتسب هاللغة الجميلة اللي هي اللغة الموسيقية.
1: نعم. بروفيسور أبو مراد، لو سمحت يعني خليني كمان هيك نضوي مع حضرتك على نقاط كتير أساسية. يعني نحن بنعرف إنه الموسيقى ليست مجرد ترفيه، هي لغة قائمة بحد ذاتها وتؤثر بوجدان الإنسان وبتبني هويته الثقافية. السؤال لحضرتك، هل أنتم يعني من خلال لجنة الخبراء والمتخصصين وأصحاب الخبرات الأكاديمية والموسيقية اشتغلت على أنه الطالب من الضروري أنه يتعلم الموسيقى ترافقه بكافة المراحل، يعني من الصغر وصولا إلى مراحل نقول الابتدائية ومن ثم إلى المراحل الثانوية؟ وهل في تخصص فيما بعد؟ يعني هل هناك من مجال للتوجه إلى التخصصية أكثر؟
4: المنهج اللي وضعناه غايته الاهتمام بالأطفال والمراهقين كلهم.
1: نعم.
4: إن كانوا عندهم موهبة موسيقية أو ما في موهبة، أو يعني عندهم حب إنه يقدروا يكرسوا وقت كتير للموسيقى أو لا، يعني عم نعطي مسائل الأساسية للكل وبشكل كمان متناسب مع كل يعني مع كل الإمكانيات تبع الأطفال، إنه بدنا نعطيهم حد أدنى هذا المطلوب. يصيروا يقدروا يتذوقوا الموسيقى بشكل جيد، يعني وقت اللي بيسمعوا فقرة موسيقية يقدروا يعرفوا شو المسائل الأساسية اللي عم يسمعوها، شو الآلات، شو النغمة، شو سياقة حتى يعني تاريخي الأخير، هي بشكل أولي. ونعطيهم يعني في بالاستماع وبالتذوق وبالإدراك وبالاستقبال هذه المسألة، وفي كمان كفايات لها علاقة بإنتاج الموسيقى، يعني يقدروا يغنوا صح ألحان إن كانت مقامية مشرقية أو طونالية غربية، يعرفوا يغنوها صح، ألحان بسيطة، مش مطلوب منه يغنوا مسائل كتير معقدة، لا مطلوب أنه يقدروا يستخدموا صوتهم بشكل جيد، ويقدروا يضربوا بعض الإيقاعات على آلات قرعية بشكل بسيط، يستخدموا آلات أساسية لحنية مش بشكل احترافي إنما بشكل أولي، لحتى يقدروا يعني يميزوا النغمات، يقدروا يكون عندهم هالحرفة الأولية بالموسيقى. مش مطلوب، مش عم نعمل هذا المنهج مش لحتى يصيروا موسيقيين هواة أو محترفين، إنما ليعطيهم الأساس. بس هلأ في أكيد في أطفال وفي مراهقين عندهم حب للموسيقى وعندهم إمكانية، عندهم يعني نقول موهبة كثير
1: وتبرز من الصغر. بروفيسور أبو مراد صحيح،
4: هودي هالأطفال هودي منشجعون أنه يعني جوات الصف يكون في تشجيع لهم بأول حتى يتطوروا، بس بيقدروا يدرسوا الموسيقى بأماكن مخصصة لهالشي، يعني مثل المعهد الموسيقى الوطني أو المعاهد الخاصة، يقدروا يدرسوا الموسيقى إلى يعني إلى جانب ذلك. بس بالمرحلة الثانوية عندهم إمكانية أنه يكون البكالوريا مركز على الفنون، وبهالحالة بيقدروا يختاروا الموسيقى كفن أساسي، كمادة أساسية بالمرحلة الثانوية، بيكونوا درسوا بمدرسة موسيقية، بيكونوا احترفوا يعني آلة موسيقية أو غناء إلى آخره، من إن كانت موسيقية مقامية أو موسيقية تونالية، بيكونوا مركزين، وبالمرحلة الثانوية بيقدروا يكون ياخدوا البكالوريا على أساس الموسيقى، يعني على أساس الفنون والموسيقى. بس بالمراحل يعني الأولى كلها مش عم نعمل شيء متخصصي، إنما أنه حقيقة محو الأمية الموسيقية يكون في حد أدنى من التذوق ومن الممارسة بشكل جيد للموسيقى المقامية وللموسيقى التونالية. وهذه المسألة هي كمان هي عم نقول محو الأمية هذا هدف أساسي، بس فيه كمان هدف تاني، لأنه وقت بنكون عم الطفل عم بيتعلم موسيقى، عم بيسمع موسيقى بشكل جيد، موسيقى كمان يعني مش الموسيقى بالضرورة اللي هو استهلاكية اللي بيسمعها عموما، أنه يكون عم شغله على موسيقى عميقة، موسيقى لذيذة، موسيقى فيها تفاعل إلى آخره، هذا الشيء بنميله كفايات أخرى عنده إياها، إن كان الذاكرة، إن كان الذكاء. الموسيقى بتقدر تسهم بأنه يعني تحسين بعض القدرات الفكرية عند الأطفال، هي شغلة كتير منيحة، يعني نحن الموسيقى للموسيقى من جهة، بس كمان الموسيقى من أجل هيك تنمية الكفايات المعرفية وخصوصي الكفايات العاطفية والشعورية، لأن الموسيقى هي لغة تحاكي بقوة العواطف والمشاعر، بتهذب العواطف والمشاعر، هالشي كتير ضروري انه الطفل اللبناني يكون عنده حصة يعني بالأسبوع، يكون يقدر يفوت على هاللغة وينمي عواطفه وكفاياته المتعددة من خلال الموسيقى.
1: نعم بروفيسور أبو مراد، يعني لأي مدى اشتغلتوا كلجنة موسيقى للتحول من التلقين إلى التنشئة التفاعلية التشاركية وضمن منهج يعني يواكب العصر من ناحية ويحافظ على الهوية من ناحية تانية؟ وهون قداش في يمكن صار في خلينا نقول يمكن اختلاف بالآراء، ولكن هل اختلاف لا يفسد في الود قضية مثل ما بنقول؟
4: عموما ما كانش فيها الاختلاف بالآراء، بالعكس كنا كتير منسجمين يعني بالتوجهاتنا وبالشغل، بالعكس ولأنه نحن يعني شغلنا مبني على المسائل العلمية ومسائل يعني متفق عليها علميا بيناتنا.
1: نعم.
4: فإذا ما كان في مشكلة. المسألة هي إنه أكيد إنه انتقال من تعليم يمكن على طريقة قديمة شوي لا تعليم مبني حقيقة على علوم التربية الموسيقية بشكلها الحديث جدا.
1: نعم.
4: هذا كتير مفيد ونحن متفقين على ذلك، وبنينا المنهج على أساس يعني المقاربة بالكفايات، وهالكفايات اللي بتتكون من معارف من مهارات ومن مواقف كمان يعني خلقية وإلى آخره، والتأكيد على التفكير النقدي إلى آخره. في كفايات مستعرضة كمان نحن عم نشتغل عليها.
1: نعم.
4: على الإبداع، على الابتكار، هذه مسائل كتير مهمة، وأكيد في التجذير بالهوية والانفتاح على العالم. كل هالمسائل أخذناهم بعين الاعتبار، وهذا المنهج حقيقة ريادي بالنسبة للعالم العربي. يعني احنا قررنا شفنا عملنا مقاربة يعني مقارنات مع يعني قبل ما نبدأ الشغل يعني.
1: نعم.
4: شفنا المناهج بالعالم كله وكمان بالعالم العربي، وبينينا شيء حقيقة ريادي مش بس للبنان إنما للعالم العربي. هي فكرة يعني الازدواجية الموسيقية، أن يكون في الموسيقى المحلية والموسيقى الموسيقات المتعددة عبر العالم.
1: نعم.
4: أنه نقدر ندرسها وبشكل حقيقة تربوي جديد. يعني يعني كل هالمقاربة على أساس النواتج التعلمية، على أساس يعني تحفيز الابتكار عند الطفل، تحفيز فكره النقدي، كل هالمسائل أخذناها بعين الاعتبار، وهذا منهج حقيقة بقدر نفتخر فيه بلبنان.
1: نعم. بروفيسور أبو مراد، ممكن تعطيني بعض الأمثلة يعني يمكن لطلاب لنقول بمرحلة يمكن صغيرة أو بالمرحلة الطفولة المبكرة، أو ممكن كمان تعطيني أمثلة يمكن للصفوف الأعلى، هيك أمثلة بسيطة يعني تقرب هيك وجهات النظر، ويقدروا المتابعين أو المستمعين إن كانوا يعني أمهات أو آباء أو كان طالب يواكب ويستمع أنه كمان يستفيد من هذه المعلومات اللي يعني تبث له عبر الأثير.
4: هني رح يكون في وحدات تعلمية يعني بتكون غايتها أنها تنمي هالكفايات اللي كنا عم نحكي عنها.
1: نعم.
4: ونقدر يكون في نواتج واضحة، يعني نقدر نتأكد من أنه الطفل اكتسبها. يعني بأمثلة عديدة، مثلا أنه هالطفل رح يتعلم عديات أغاني بسيطة، من خلال الأغاني البسيطة اللي رح يتعلمها بيصير يقدر يفهم شو عم يغني، يقدر يقول النغمات يلي عم يشتغل عليها، يعني يسميها، يقدر يقرأها على النوتة.
1: نعم.
4: بس مش يعني بشكل انه احترافي، انه مطلوب انه يعرف يميز بين هاي النغمة وهالنغمة، هو عم يغنيها، هو عم يسميها، يقدر يعرف المدد الزمنية، الإيقاع يلي بيكون فيه هذا الشيء اللي عم يغني.
1: نعم.
4: ممكن انه نخليه بس يسمع هالقطعة الموسيقية، نشوف تفاعله العاطفي مع يلي عم يسمعه.
1: نعم.
4: مبدئيا هيدي موسيقى حزينة، هيدي موسيقى بالعكس فرحة، هيدي موسيقى بتحرك.
1: نعم.
4: آخره.
1: نعم.
4: يعني في شغل بحسب السنوات كلها، في مسألة تراكمية، لا بالأول أنه في بس العاطفة، بعدين تمييز النغمات، تمييز مددها، تمييز الإيقاعات، تمييز المقامات، وغناء بشكل صحيح، غناء فردي، غناء جماعي.
1: نعم.
4: واستخدام بعض الآلات المتوفرة اللي بتكون بالمدرسة.
1: هو سؤال بروفيسور سبقتني حضرتك، يعني أوقات يمكن عذرا أنه الأهل ما معهم يمكن حق يمكن آلة موسيقية يشتروها لابنهم أو لبنتهم، ما على يمكن فتنة بإطار آخر، هون ترجيع المدارس وتشجيع المعلم للمتعلم أو للطالب قديش مهم. يمكن أوقات بيقولوا لك يمكن بمدارس معينة ما في آلات معينة، يمكن يكون مطلوب آلة معينة بإحدى المدارس. هون شو الحلول البديلة المطروحة؟
4: مش مطلوب يكون في آلات كبيرة وآلات يعني بالصف، مفترض أنه تعرفي حتى في واحد يستغني عن أي آلة بيقدر كمان يعمل يتعلمه، هي يكون في حصة موسيقية بكافي استخدام صحيح للصوت، استخدام للقرع على الجسم أو على الطاولة، هودي مسائل تقدر تكون كافية. هلأ في آلات بسيطة تقدر تكون موجودة ويستخدمها المعلمي والمعلم والمتعلمين بيقدروا يستخدموها، مثل في آلة السنطور التربوي، في آلة أورف، آلة يعني جزيلوفون، كاريون، آلات بسيطة ومنها منا غالية، ممكن أنه
1: تكون متوفرة
4: تقنيها، منا ما بنحتاج لاستثمارات. وأقول لك بيقدر الواحد، بيقدر المعلم يكون من خلال بس الصوت والقرع على الجسم أو على الطاولة ممكن أنه يكون في الحصة الموسيقية، مع أكيد مع إمكانية الاستماع لتسجيلات، أكيد بده يكون في إمكانية لاستماع لتسجيلات. بس إذا المعلمين يلي رح يستلموا هالمنهج عندهم التأهيل الكافي بيقدروا يحققوا هالشي، ونحن عم يعني مع المركز التربوي ومع الجامعات يلي نحن بننتمي لها رح نأمن تأهيل. في معلمين تأهلوا لحديث هلا، يعني في كتير معلمين الموسيقى بلبنان متوفرين وعندهم الكفاية الخاصة، ورح نعمل لهم دورات تدريبية لحتى يتعرفوا على المزايا هذا المنهج ويعرفوا يطبقوه بشكل سريع. يعني الموارد الإنسانية موجودة رح نشتغل عليها، ومنا شغلة معقدة أن يكون في تعليم حصة بالأسبوع أو كل، يعني رح يكون في وقت يعني مناط لهالشيء، ولازم كل المدارس بلبنان إن كانت مدارس رسمية أو مدارس خاصة. تكون تعطي وقت معين بالأسبوع لتعليم الموسيقى إلى جانب الفنون التشكيلية والمسرح، وهن منا مسألة يعني كماليات، مش لوكس يعني أن واحد أن ياخدوا الفنون، مسألة كتير أساسية جوهرية لبناء الطفل والمراهق والحدث. يعني الأطفال بحاجة أنه يتعلموا موسيقى بشكل منهجي، وهذا الشيء بينمي عندهم عواطفهم وكفاياتهم الفكرية، الذاكرة، التفاعل، الذكاء كمان بيتحفظ من خلال الموسيقى.
1: بروفيسور أبو مراد، سؤال أخير لو سمحت، بهمني ضوي على التشبيك والتكامل مع المواد الأخرى. نحن بنعرف يعني أهمية الموسيقى كمان، ويمكن كمان بوجود الكفايات المستعرضة والتشبيك بين المواد قديش مهم. وسؤال آخر عن يعني الذكاء الاصطناعي، نحن كتير عم نشوف هلأ موجة قديش يمكن نكتب يمكن جملة أو كلمة أو مقطع موسيقي بدنا لحن، منلاقي فورا طلعنا وصار في عنا أغنية عبر الذكاء الاصطناعي. هون كيف بده تتوائم هذا المنهاج؟ كيف يتوائم مع التطور وتطور العصر، وطبعا مع الذكاء الاصطناعي من ناحية، ومن ناحية تانية التشبيك؟ نتمنى هيك تكون شوي الإجابات واضحة ومختصرة لو سمحت. نظرا
4: باختصار تشبيك عم يتم مع يعني المواد الأخرى، الحقول الأخرى، وأكيد في تأكيد على الكفايات المستعرضة. يعني كل شيء عم يتعلمه الطفل بالإطار الموسيقي عم يكون كمان مرتبط بما قلت لك، انه في مسألة التفكير النقدي، الابتكار، ترسيخ الهوية، الانتماء، الانفتاح، كل هالمسائل موجودة بهالمادة او هالحقل يلي هو الموسيقى. فإذا هذا شيء مؤمن بشكل اساسي. والشغلة الثانية، التكنولوجيا التربوية و يعني
1: كيفية استخدامه،
4: استخدامه وتوظيف الذكاء الاصطناعي موجود بالمنهج عنا. يعني في جانب واضح انه رح يكون في توظيف لهالتكنولوجيا ولا الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطفل على تنمية كفاياته الموسيقية، رح تكون موجود، رح يعني رح نستخدمها، عارفين انه ما منه شر يعني. بالعكس ممكن انه نستخدمه بشكل فعال لحتى انه هالطفل يقدر هو يتعلم، بيقدر يستخدم هالشيء بالبيت حتى يقوي بعض الامور. مثل ما هم عم بيعملوا هلا الاطفال، هن عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ليتعلموا بعض الامور. نعرف هالشيء ورح نساعدهم بالصف وخارج الصف. كل هالمسائل التقنية هي موجودة، وهذا المنهج حديث جدا ويأخذ بعين الاعتبار كل التقنية وكل الذكاء الاصطناعي بشكل فعال، وكمان يعني مدروس لحتى ما يكون في تجاوز لبعض الحدود. بالعكس عم ناخده بعين الاعتبار بشكل كتير إيجابي.
1: يعني دعوة للأهالي اليوم بروفيسور أبو مراد ما يخافوا من أي تغييرات تطرأ في المنهاج التربوي، خاصة يعني في حقل وميدان الموسيقى والأمور مسهلة، يعني إذا فينا نقول هيك لنطمن الأباء والأمهات وحتى نطمن الطلاب لو سمحت.
4: بدنا نقول لهم انه المنهج اللي وضع ب 1997 للموسيقى لم يطبق حقيقه لاسباب ما رح نفوت فيها هلا يعني. بس هلا حقيقه عنا اول منهج يعني تربوي موسيقي فعلي، واخذ بعين الاعتبار كل المسائل التربويه والتكنولوجيه وهو بيسهل الحياة للطفل وللأهل، رح يتعلموا موسيقى بشكل فعال، بشكل في تذوق، في حب للموسيقى، في فرح. مش مسألة إنه رح يتعلموا مثل كأنه رايحين على مدرسة موسيقية بدو يتعلموا الصلفاج ما بعرف شو، لا لا، رح تكون المسائل هي معمولة بمرح بحب. يعني الموسيقى مسألة كتير حلوة وكلها يعني عاطفي وكل إتقان، وهيك رح نعطيها قدرة بإذن الله.
1: نعم، شكرا لك بروفيسور نداء أبو مراد، أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج شو رح ندرس.
4: أنا بدي وجه شكر بالآخر كمان للمركز التربوي بمجمل ولرئيسته، بس بدي يعني بشكل خاص لأعضاء لجنة حقل الموسيقى، أكيد المايسترو فادي يعقوب هو منسق اللجنة، بس أذكر بسرعة أعضاء الدكتور يوسف أبي رعد، الدكتور هياف ياسين، الدكتور بشرى بشعلاني، الدكتور إبراهيم بلطجي، الدكتورة نتالي أبو جودي، الدكتورة ماري أبو جودي، الأستاذ أحمد همداني، الأستاذ كلارا بشعلاني، والأستاذ فادي مدور. أنا بشكرهم كتير على تعاونهم، وكان في إثراء حقيقي للشغل بشكل هيك كتير منسق وتعاوني ومنتج. وشكرا كتير لثقة المركز التربوي بهذه اللجنة، وشكر لك ست سلام، انت كنت كمان وكبت شغلنا، وألف شكر للجميع.
1: أهلا وسهلا فيك بروفيسور نداء أبو مراد، وتحيتنا لكل أعضاء لجنة الحقل الموسيقي في المركز التربوي للبحوث والإنماء.
3: شو رح ندرس؟
1: إذن أضأنا عبر أثير صوت كل لبنان على عالم الرياضة وعالم الموسيقى وهذين الحقلين المهمين بحياتنا، خاصة حقول الميدان والفنون والثقافة والرياضة البدنية والصحية. وكمان تواصلنا مع الدكتور طارق عساف منسق حقل الرياضة والصحة البدنية في المركز التربوي للبحوث والإنماء الماء، وتواصلنا مع البروفيسور نداء أبو مراد. طبعا حكينا عن عالم الرياضة وعالم الموسيقى والمتغيرات التي طرأت وتطرأ في المنهج التربوي الجديد للعام 2026. هذه الحلقة الأخيرة من برنامج شو رح ندرس عبر أثير صوت كلبنان. شكرا لكل الأصدقاء المتابعين اللي رافقونا بسلسلة حلقات أضأنا فيها على المناهج التربوية ومسار العملية التربوية الجديدة، وشكرا للمركز التربوي للبحوث والإنماء. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شرب الراشد. إلى الملتقى.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار. ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد، تعبولد
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولد تعبولد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولد تعبولد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
4: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
3: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
5: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
6: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقاتاً، إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. كشف دبلوماسي أوروبي للحدث أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام، مشيرا إلى أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأوضح أن المهمة ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها. في الميدان الجنوبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، هذا وتقدمت قوة مشاة إسرائيلية وجرافة لمسافة 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان زوتار الغربية، وتعمل الجرافة على اقتلاع الأشجار. في السرايا الحكومية يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في هذه الأثناء وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح. تعليقا على التطورات الأخيرة في ملف الكهرباء، وأعلن وزير الطاقة والمياه جو الصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، قال الدكتور جعجع: منذ تسلم الصدي وزارة الطاقة والمياه وضع مسار مختلف يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، وفي مقدمها تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة وإعادة تنظيم قطاعي التوزيع والجباية وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

0: وأوضح بحصلي أن أسعار السلع الأساسية تشهد تقلبات طبيعية صعودا وهبوطا، مشيرا إلى أن التوقعات للفترة المقبلة تبقى مرتبطة بعاملين أساسيين: ظاهرة التغير المناخي المرتقبة خلال 2026-2027 النينو، والتي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي العالمي، وتطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز وانعكاساتها على إنتاج الأسمدة وتكاليفها. واعتبر بحصلي أن هذين العاملين لا يسمحان بتوقع تراجع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة، بل قد يعززان الضغوط التصاعدية عليها.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد التلفزيون العربي بأن مستوطنين هاجموا المزارعين الفلسطينيين في بلدة قرب رام الله. أفادت مصادر يمنية لسكاي نيوز عربية باشتداد المعارك بين قوات العمالقة الجنوبية والحوثيين بمنطقة باب المندب. هذا وقال المتحدث باسم التحالف: دمرنا 3 منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها الميليشيا الحوثية لتهديد الأمن الإقليمي، وشدد على أن الاعتداءات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية سيتم الرد عليها بحزم. أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عودة الحركة الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى طبيعتها بعد الاعتداء الذي طاله. وكانت قد أوضحت هيئة الطيران المدني السعودية أن الاعتداء الأول استهدف مرافق مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. وأسفر الاعتداءان عن استشهاد 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. كشف مصدر عسكري أمريكي للحدث أن إيران ستعمل على قصف أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة لو حصل هجوم عليها. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.
3: تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
4: انا لبنان تلقف.
1: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بديسي كلينيك.

0: مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني، طريق العام 70-415-455-01-687-312.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
4: ابو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر.
5: فوت شوف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة اطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الادارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل ادارة بالتفاصيل، وانتو كادارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الادارات بالقانون، لان لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: بينكي برامس انكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة، يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا شتورة 800 جرام بنص دولار، فطر مقطع ألبرتو 280 جرام بخمسة وتسعين سنت. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: نرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. طابت أوقاتكم 1:15 في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى التطورات الراهنة محليا وإقليميا. سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق حارة صيدا. رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية لا تملك أهلية إدارة ملفات إدارية ومالية واجتماعية ومهنية ومعيشية، فضلا عن أهلية إدارة هذا البلد وحماية وجوده وضمان تركيبته السيادية، وأن رئيس الجمهورية مطالب بأجوبة صريحة عن الممارسات الخطيرة التي تهدد وجود لبنان، متمنيا أن يكون لديه الجواب، لأن من لا يملك لا يعطي كما قال قبلا.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تبرد تبرد تعب تعب أولد تعب أولد تعب
5: الهرم والسكر.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: من صوت كل لبنان نواصل تقديم الأخبار. تقترب العمالقة الجنوبية وهي القوة العسكرية اليمنية المشاركة ضمن قوات التحالف دعم الشرعية من تأمين السيطرة على باب المندب بشكل كامل، وذلك بعد اشتداد المعارك بينها وبين مسلحي جماعة الحوثيين. استهدف الجيش الروسي البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ودمر سفينة شحن عسكرية في ميناء نيكولايف. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو عن خطة لتوفير أكثر من 3000 معلم بديل استجابة لنقص الكوادر التعليمية، وذلك عقب تظاهرات شارك فيها أكثر من 71,000 شخص للمطالبة بتحسين ظروف التعليم وزيادة أعداد المعلمين والاستثمار في المدارس. الخبر الأخير، رأى الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مفاوضات السلام لن تنجح تحت الضغوط والتهديدات. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر عصوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: الممثلة ريان حركي شغفها بالتمثيل أوصل لنجاحات درامية مميزة، والجمهور بعد ناطر منها أكثر، فشو جديدة للفترة المقبلة؟ سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: أهلا بكم. منذ تجدد المعارك في اليمن لا تلبث جماعة أنصار الله أن تنفذ ضربات ضد السعودية حتى تعيد الكرة، والأهداف مواقع عسكرية واقتصادية استراتيجية وبنية تحتية حيوية. تتواصل الضربات بالرغم من الاستنفار السعودي والكثافة النارية الجوية غير المسبوقة للرياض ضد أهداف يمنية. وإذ تتوعد السعودية بألا تبقى ضربات أنصار الله دون رد، تتسلح بتحالف عربي وبحلف دفاعي مع أنقرة وإسلام أباد وبدعم حلفائها على الأرض. هؤلاء الحلفاء الذين ينازعون لمحاولة محو آثار النكسة التي سببها تساقط مدن الساحل الغربي الواحدة تلو الأخرى أمام تقدم الحوثيين نحو باب المندب. وفيما يغرق المتحاربون في معارك كر وفر، تتكرر مأساة ملايين اليمنيين بين نزوح وجوع وانتظار حسم يجوف مرور الوقت معظم الحديث بشأنه. ليعود السؤال مجددا، هل تكفل القوة للسعودية منع الضربات من جانب أنصار الله، أم أن الحل العسكري في اليمن يبقى مستحيلا كما أثبت التاريخ مرارا؟ هل تتمكن ضربات السعودية في اليمن من ردع هجمات الحوثيين على المملكة؟ شاركوا معنا مشاهدينا الأعزاء في الإجابة على هذا السؤال على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. ولحوارنا هذه الليلة نستضيف من صنعاء الخبيرة العسكرية والاستراتيجية العميد عبد الغني الزبيدي، ونستضيف من الرياض الكاتبة والمحللة السياسية عشق بن سعيدان. نرحب بكما. أبدأ مع ضيفي من الرياض الأستاذ عشق بن سعيدان. أستاذ عشق، أمام تكرار هجمات الحوثيين على السعودية واستهداف المطارات كما أعلن قبل قليل، الرياض هل تملك استراتيجية لمنع هذه الهجمات في وقت يبدو أن جماعة أنصار الله تحدد توقيت الهجمات ووتيرتها؟ هي
3: طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. المملكة العربية السعودية تملك جميع الخيارات، وجميع الخيارات مطروحة. المملكة يعني حددت إطلاق هذه الصواريخ ومنصاتها وتم تدميرها بالكامل، وتم تدمير أيضا يعني مخازن للصواريخ، الصواريخ المسيرة والمجنحة والبالستية، وتم تدميرها وأكثر من 11 موقع. اليوم هذه الميليشيات المسيطرة على العاصمة صنعاء هي تطرق المسيرات من الكهوف ومن المغارات، ليست بطريقة تقليدية كما يعرفها النظام العسكري يعني على مستوى الدول، وإنما بنظام عصبوي ميليشياوي، والمملكة تتعامل مع هذا الأمر منذ أكثر من 12 عاما. اليوم هناك تعامل جديد، وهناك سلاح نوعي نزل على الأرض مع القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية تطوق بالميليشيات الحوثية من جميع الاتجاهات، هناك انكسارات متتالية لهذه الميليشيات. المملكة والتحالف دعم الشرعية داعم حقيقي للحكومة اليمنية، وهو يعني يقوم بمساندة الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية يعني تسير على الأرض، وهناك تحديد واستطلاع جوي من قبل أيضا الحكومة اليمنية. إذن المملكة لديها الكثير من الخيارات، هذه الميليشيات هي تفتعل هذا الأمر فقط لأن هناك أوامر أعزت عليها، وهناك خبراء ومستشارين إيرانيين متواجدين في صنعاء يديرون هذه الخلية، قد أعز لهم بأن ينقلوا هذه الأزمة من الجغرافيا اليمنية إلى الجغرافيا إلى دول الإقليم. والميليشيات الحوثية بعد هذه الانكسارات والهزائم المتتالية التي منيت بها من قبل الجيش اليمني الباسل، هي أيضا تحاول أن تصدر الأزمة خارج اليمن لكي تلفت الأنظار وتشوح بالأنظار بعيدا عما يحصل في الداخل. يعني هناك الكثير من الخيارات. نعم. المملكة تتعامل مع هذا الأمر بكل حكمة وروية،
2: وعلى رأسها كما ذكرت أستاذ عشق مسألة تدمير المنصات ومخازن الصواريخ. إذن بعد التحية عميد عبد الغني، هذا الواقع يعني أنه مسألة وقت فقط قبل أن تنتفي قدرة أنصار الله، أن تنتفي قدرة الحوثيين على توجيه الضربات ضد السعودية، طالما أن إطلاق الصواريخ سيؤدي تلقائيا إلى تدمير المنصات التي يبقى عددها محدودا. ما رأيك؟ عميد عبد الغني هل تسمعنا؟ كأنه نواجه مشكلة
4: انقطع
2: الصوت الصنعاء. نعاود الاتصال فيما نعمل على
4: خلاص. الآن أسمعك أسمعك الأخ علي. أسمعك الأخ علي أسمعك.
2: تمام. إن كنت سمعت السؤال رجاء.
4: شوف أنا أقول لك يعني طبعا بعد التحية. نعم نعم الناس نعم. سمعت السؤال نعم. أسعد الله مساكم بالخير. أنا يعني أستغرب يعني خلال 12 سنة والسعودية تقول بأنها قضت علينا, بأنها قتلت الآلاف, بأنها تقتل باليوم مدري كم, بأنها دمرت المنشآت العسكرية والصواريخ والطائرات, بأنه هناك انتصارات ميدانية, وأنتم تشاهدون وتتابعون ما الذي جرى في الساحل الغربي, ما الذي جرى أيضا في تعز وما تبقى من تعز, ما الذي جرى أيضا في الجوف, ما الذي جرى في مارب, وبالتالي ما الذي جرى للتحشيدات السعودية على الحدود السعودية وفي حضرموت وفي غيرها من المناطق. وبالتالي موضوع اليوم ربما السعودية تغرق في هذا الوهم, وأنا أقول أنه وهم. إذا كان هناك جانب عسكري وإذا كان هناك جانب سياسي يفترض أن يقرأ المشهد بعناية وبروية, لأنه نحن أمام معركة ممتدة لحوالي 12 سنة. يعني كان هناك عفوا 8 سنوات, خلونا نقول 8 سنوات لأنه كان هناك 4 سنوات من الهدنة, وكان يفترض أن تنفذ السعودية الالتزامات التي عليها وفقا لخارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في سلطنة عمان بحضور الجانب العماني, وكان يفترض أن لا نصل إلى هذه المرحلة. يعني وبالتالي اليوم السعودية ربما راهنت على عوامل كثيرة, راهنت على أن هناك دعم أمريكي وإسرائيلي بعد عمليات إسناد غزة, بعد العمليات التي نفذتها صنعاء باتجاه غزة, ربما راهنت أيضا أن هناك قوة على الأرض كانت ربما توهمها بأنها تستطيع أن تقضي على ما يسمونهم بالحوثيين خلال أسبوع, ولكن ما جرى خلال هذا الشهر الماضي نعتقد اليوم.
2: ما الهدف؟ طيب يعني بما أنه نتحدث عن استراتيجية السعودية, أود أن أسأل أيضا عن استراتيجية الحوثيين. قصف المطارات في أبها, مطار الملك خالد, لماذا؟ ما الهدف من هذه العمليات؟
4: طيب ما احنا العمليات سميت الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. السعودية أول ما قصفت مطار صنعاء, وبالتالي نقضت هذه الهدنة التي كان متفق عليها, وبالتالي اليوم صنعاء ترد الصاع يعني ساعين على الأقل, ونحن نتحدث عن مطارات كبيرة فيها حركة طيران كبيرة. يعني صنعاء ربما لم يكن هناك حركة طيران باستثناء طائرتين ربما كانت تذهب بالمرضى إلى مجهة واحدة, وبالتالي اليوم صنعاء عندما تفرض هذه المعادلة لابد أيضا أن يفهموا أيضا أنه أيضا تحريك الجبهات في الداخل, تعزيز جبهاتهم في الداخل, عمليات القصف المتكررة خلال الأيام الماضية كانت تقول بأنه طائرات ما يسمى بالشرعية, وهذه كانت واحدة من أكبر أكاذيب العصر. يعني لأنه لا يوجد أي طائرات, نحن اليمنيون ونحن ضباط في الجيش نعرف أنه لا يوجد أي طائرات عسكرية في اليمن عند الأطراف كلها. يعني وبالتالي اليوم عندما تدخل السعودية وتعلن عن نيتها وتعلن عن أنها اليوم تشارك في هذه العملية وسمت عملية فجر اليمن, وبالتالي أنا من وجهة نظري أنه اليوم على الأخوة في السعودية أن يراجعوا حساباتهم, لأنهم هم سيخسرون. لدينا بنك أهداف كبيرة, هم لديهم قوة جوية نعم ولا ننكر ذلك, ولديهم هذه القوة ولديهم أيضا أدوات على الأرض يعني من المرتزقة اليمنيين, وهؤلاء موجودون عندها في الفنادق, ولكن هؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون.
2: هذه مسألة بالغة الأهمية,
4: لأنه نعم, وأنا أتمنى أن ينزلوا فوق الشجرة لأنه الأبراج العاجية
2: كانت
4: الأبراج العاجية ربما اليوم تبعدهم عن الواقع.
2: السعودية كانت تحاول تلافي عودة إن صح التعبير الغرق في المستنقع اليمني, ويقول لك أستاذ عشق أنه أيضا الحوثيين لديهم بنك أهداف كبير في السعودية من بنى تحتية, من مطارات, من أهداف عسكرية وما إلى هنالك. هل تراجع السعودية حساباتها كما يدعو العميد عبد الغني الزبيدي, أم أنه هذه المعركة التي يتضح يوما تلو الآخر أنه مواعيدها الزمنية, مواقيتها الزمنية غير واضحة لأحد, ستطول وستنخرط فيها السعودية إلى ما لا نهاية؟
3: نعم, سؤال رائع للغاية. أنا أوجه يعني للمتحدث وأيضا لكم وللمشاهدين, المملكة العربية السعودية لم تأخذ حربا مع هذه الميليشيات الحوثية, يعني حرب مباشرة. هذه الميليشيات هي قامت هدن, والمملكة العربية السعودية يعني رحبت بهذه الهدن بين القوى السياسية اليمنية ودعت إلى شراكة وطنية حقيقية في الداخل اليمني, بل وذهب السفير السعودي إلى صنعاء وقابل القيادات الحوثية في صنعاء ووصلوا إلى حل. ولكن من الذي خرق الهدن ومن هو الذي يقوم بالاعتداء على اليمن وشعبه وعلى دول الجوار وعلى المنافذ البحرية للدول العربية والمشاطئة لهذه للبحر الأحمر؟ هي الميليشيات الحوثية. كيف ذلك؟ لأنهم قاموا بالاعتداء على المخا وعلى الساحل وعلى جزيرة ميون وباب المندب. لماذا في هذا الوقت؟ لكي تصل بندقية النظام الإيراني إلى باب المندب لكي يكسب ورقة إقليمية يضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية في الأزمة الذي يراها ويسمع عنها العالم. إذا من المعتدي؟ ومن هو الذي يطبق أجندات من أجل النظام الإيراني وعلى حساب الشعوب اليمنية والعربية وعلى حساب يعني الدماء أخوتهم وأشقائهم في دول الجوار؟
2: هم يقولون أنه الأزمة عادت واندلعت مع قصف مطار صنعاء ومنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.
3: لم تقصف المملكة العربية السعودية مطار صنعاء الذي يعني حضر نزول طائرات مهانة الإرهابية المدرجة على قوائم الإرهاب التابعة للحرس الثوري الإيراني. هي الحكومة اليمنية هي من حضرت نزول هذه الطائرات المحملة بالخبراء وبالموت وبالدمار وبالألغام التي تزرع في اليمن. هي من حضرت هذا. من الذي قصف المطار؟ قصف الكيان الصهيوني هو من قصف المطار حقيقة، والذي يتماهى معه اليوم ومع الولايات المتحدة الأمريكية الميليشيات الحوثية الذي يجلسون معهم في سلطنة عمان بل ويصرحون ويقولون السفن الإسرائيلية والأمريكية مرحبا بها، وإنما القصف على مقدسات الإسلام وبلاد الحرمين وعلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر. من المتضرر؟ هي الدول العربية فقط لا غير. هو تكلم عن يعني 12 سنة من الذي جنى السعودي ولم يكن هناك حرب. هي الحرب أسبوعان وعادت المملكة العربية السعودية الشرعية العربية لليمن وأعادت 75-80% من الجغرافيا اليمنية إلى أرض اليمن وانتزعت القرار الأممي 2216 انتزاعا، ومن ثم أتت إعادة الأمل. إعادة الأمل هي إعادة الأمل لليمنيين وبما فيهم هذه الميليشيات. هذه الميليشيات هي تنقض العهود وهي من تعادي المسلمين وتستفزهم في بلدانهم وفي مطاراتهم وفي مقدساتهم ويقولون دفاعا عن النفس. الميليشيات الحوثية كانت تحارب المملكة حتى قبل أن تصل إلى صنعاء. كان هناك 6 حروب مع الجيش اليمني وكانت هناك حروب مع المملكة العربية السعودية وهم ما زالوا في الجبال قبل أن يصلوا لصنعاء. إذن هم مجرد فرع من أفرع الحرس الثوري الإيراني يحرك من وقت إلى آخر. بس أوجه رسالة، المتحدث ذكر بأن ما حدث في المخا وأنها رسالة. الذي حدث في المخا في خلال 4 ساعات استعادت الشرعية اليمنية المخا ومطارها وميناءها ومطار ذباب ومجزيرة ميون، والآن هم في اتجاههم إلى تحرير فعز بالكامل والذهاب إلى الحديدة.
2: عميد عبد الغني، كما قلت أنه على السعودية أن تراجع حساباتها، كلام أستاذ أشق يعني أيضا أنه أنصار الله عليهم أن يراجعوا حساباتهم. المناطق التي سيطروا عليها سقطت وصنعاء الآن مهددة، ليس فقط المناطق التي ذهب إليها الحوثيون. كيف ترد؟
4: أنا والله العظيم يعني أنا أحيانا أستغرب أنه أنت اليوم بتتحدث مع شخص وأنا أعرفه وأنا سبق وأن أجريت معه لقاءات يعني في سابق يعني في خلال أيام الحرب في الماضي يعني، وبالتالي اليوم عندما يتحدث بأنهم سيطروا على المخا وسيطروا على باب المندب وأنه بالتالي اليوم هذه المناطق التي سيطرنا عليها في 3 أيام أنهم استعادوها، اليوم الإعلام كله يعني يتحدث من المخا ويتحدث من ذباب ويتحدث من باب المندب ويتحدثون عن ذلك، والغارات الجوية السعودية تنفذ على هذه المناطق، كيف لهذه المناطق أن تكون بأيديهم؟ يا أستاذ عشق على الأقل اليوم احترموا رأي الناس، احترموا الإعلام. اليوم نحن نتكلم في قناة معروفة ولديها مراسل في صنعاء ويمكن له أن يزور المخا غدا وينزل إلى المخا ويصور هناك ويرى من موجود في المخا ومن موجود في ذباب ومن موجود في باب المندب. لذلك أنا أتكلم الآن، اسمع أنا لم أقاطعك، أنا أريد أن أقول لك شيء. يعني نحن نتحدث عن ميدان والميدان معروف والناس يتحدثون عما جرى خلال الأيام الماضية من أكاذيب ومن تضليل، وبالتالي تريدون أن تصدقون عليها
2: الصورة ضبابية. عميد عبد الغني،
4: لا يوجد صورة ضبابية، يوجد انتصارات.
2: يا أستاذ علي الاطلاع على معطيات لدي. ما حقيقة السيطرة على الأرض تحديدا ما يرتبط بالساحل الغربي لليمن وباب المندب؟ هل صحيح أن الحوثيين ما زالوا موجودين في هذه المناطق، أم أنه عملية فجر اليمن التي أطلقت قبل أيام أدت إلى دفعهم خارج هذه المناطق التي تقدموا إليها؟
4: يا يا أخي يا أخي أنتم بتتابعوا مثلا الإعلام وهو يتحدث عن اليوم والتاريخ والساعة من المخا ومن ميناء المخا. اليوم اليوم اليوم ذكروا هذا الكلام في قناة المسيرة وفي القنوات الوطنية، الناشطون نزلوا إلى هناك. أنا أتمنى أن تطلبوا من مراسلكم أن يزور المخا، أن يزور المخا وأن يزور أيضا ذباب، وإذا وجدوا جندي سعودي أو جندي من ما يسمونه بجيش الشرعية الموجود بالفنادق، فأنا يعني أحرم على أن لا أو اعتذر اعتذار كامل في هذه القناة. نحن نتحدث عن واقع ميداني لصالح صنعاء، هذا يعرفه القاصي والداني. اليوم تعز، اليوم تعز 80% من محافظة تعز اليوم أصبحت في أيدينا، وبالتالي هو يتحدث عن انتصارات يعني بنيت على كذبة، وهذه الكذبة فضحتها قنوات الإعلام كلها، يعني حتى القنوات التي هذا اعتذرت، حتى الناشطين اليمنيين المرتزقة الموجودين عندهم اعتذروا وقالوا بأننا ضللنا وأننا خدعنا بمعلومات مضللة. وبالتالي اليوم الواقع الميداني يقول بأنه سيطرت صنعاء على أكثر من 8000 كيلومتر مربع خلال شهر واحد، خلال شهر واحد، وهذا الكلام نتحدث عنه بالصورة والصوت والتاريخ. واليوم يأتوني ويقولوا بأنهم سيطروا على هذه المناطق، أنا أعتقد شيء من احترام العقل، شيء من احترام المشاهد، المشاهد الذي يعرف هذا ما يجري وما يجري على الأرض. وبالتالي أنا أتمنى اليوم أما أن نكون هناك محاربة صادقة، اليوم نحن نواجه السعودية تضرب ويضربون علينا ويقصبوا العين المدنية والمدنيين، وبالتالي نحن نضربهم. فإذا كان لديهم أي متغير داخل في الأرض فليثبتوا لنا ذلك بالصوت والصورة، يثبتوا لنا ذلك بالصوت والصورة.
5: طبعا نحن ينزل اليوم مراسل
4: من قناة العربية أو الحدث إلى المخا، إلى المخا إذا صور
5: مخا وذباب وميون ورأس وباب المندب، قادرون طبعا على إرسال مراسل إلى هناك، يعني حتى مراسل صنعاء لم يتمكن من الوصول، لدينا أيضا مراسل في عدن سيتمكن من الوصول. يعني نحن نوازن بالمناسبة في تغطيتنا لهذه التطورات والأحداث في اليمن.
4: أنا أقول لك الآن خلي مراسل صنعاء يتواصل بي وننزل أنا وياه غدا.
5: والله منشوف الشباب، منشوف الشباب ممكن يتواصل معك أستاذ عشق بن سعيدان. الآن مسألة حلف مكة وتفعيل الحلف وإرسال المساعدات والدعم الباكستاني والتركي للسعودية يتوازى مع الحديث عن طلب مقاتلين من السودان، مقاتلين من دول أخرى، حتى الآن ليس واضحا مقاتلين من سوريا. ما دلالات هذا الأمر بالنسبة لكم في السعودية، خصوصا أنه البعض يقرأ هذا الأمر على أنه نقطة ضعف، السعودية تحتاج إلى دعم من دول، حتى من إلى دعم متعدد الطبقات ومتعدد الأوجه؟
3: أولا المملكة لم تطلب لا من سوريا ولا من السودان، وهذا المزاعم الإعلامية والوراء والمكنة الإيرانية التي تروج للإشاعات. تحالف مكة هو تحالف عالمي، واليوم أصبح رابع قوة عسكرية في العالم، رابع قوة عسكرية في العالم بجيش قوامه 1,400,000 برا وبحرا وجوا، وهو الرابع على مستوى العالم. هذا تحالف إسلامي عربي للردع وإرساء جبهة ردع ولإرسال الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، وليس موجها ضد أحد، وليس موجها ضد هذه الكيانات ولا الميليشيات. ما يحدث في اليمن أخي الكريم وليست ميليشيا مسيطرة على العاصمة صنعاء، بل هي أطماع أممية على الأراضي اليمنية، وهذا الجميع يعرف هذا الأمر جيدا. اليوم من المتأذي من هذه الميليشيات؟ الجميع، جميع الدول المشاطئة متأذية، المملكة العربية السعودية، قناة السويس، السودان، جميع الاقتصاد العالمي، الاقتصاد العالمي. لا إسرائيل لديها البحر الأبيض المتوسط، إسرائيل لم تتأذى يوما من هذه الميليشيات ولن تتأذى من هذه الميليشيات. وهؤلاء عندما يتضاحكون ويبتسمون، هذه نفس الضحكة عند الخامنئي وعند حسن نصر الله وعند غيرهم من الأمور الذي ذهبوا وأفلوا وبقيت الحقيقة. على العموم المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية والجمهورية الباكستانية، هذا تحالف عالمي لإرسال أمن والاستقرار في المنطقة، أكبر من كلمة الميليشيات والكيانات ما دون الدولة، وهدفه أسمى وأعلى بكثير، وهو لردع سواء الأطماع،
5: لكن هذا لا يلغي المعضلة
3: والأطماع الإسرائيلية أيضا، والأطماع الإسرائيلية أيضا
5: لا يلغي المعضلة التي تواجهها السعودية. نعم هناك حلف كبير، تصنيف ربما نختلف بانتظار أن تتضح صورة حجم هذا الحلف، ولكن هناك معضلة تواجهها السعودية، أنه الحوثيون قادرون على استهدافها، بنيتها التحتية، أرامكو، شرق غرب، المطارات، قادرون حتى وفق توقيتهم والوتيرة التي يحددونها.
3: لا لا غير صحيح، هذا غير عبر توقيتهم غير صحيح، لكن أنا أؤكد لك أن الإرهاب، وأنت إعلامي أؤكد أنك تعرف هذا الأمر جيد، الإرهاب قادر على أن يصل لأي عاصمة في العالم، وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأسقط الأبراج، ووصل إلى روسيا وما زالت روسيا تعاني إلى اليوم، ووصل إلى عدة ليس بالمعنى أن تطلق الصواريخ من الكوف والجبال والمغارات أنها قوة من المطلق ولا ضعف من المتلقي على الإطلاق، بل هذه الدول عندما تتعامل مع ميليشيات وعصابات يطول الأمر، وليس يعني هناك يعني ندية أو تكافؤ بين الطرفين، هناك جيش نظامي مدجج بالسلاح والمسيرات، وهناك عصابات تطلق الصواريخ والمسيرات، وهناك أيضا معضلة أخرى للأسف الشديد أن الميليشيات هي تجند الشعب اليمني، و65% من المجندين تحت 16 سنة، وهذه معضلة يجب أن يعرف عنها العالم، أطفال فخخت عقولهم. وعندما يتحدث الضيف ويقول أنا من ضباط الجيش اليمني، نحن نعرف ضباط الجيش اليمني، هذه وزارة الدفاع هي من تدافع عن العلم الجمهوري والدستور، من لم يكن مع الجيش اليوم فهو مع الميليشيات والعمالة. فعلينا أولا أن نفصل ما بين اليمن حكومة وشعبا وشرعية، وبين نفصل بين الميليشيات وهي فرع من أفرع الحرس الثوري.
5: عميد عبد الغني،
3: حلف مكة نقطة أخيرة، حلف مكة هدفه أسمى وأعلى بكثير لنقل المنطقة إلى بر السلام من أي أطماع إسرائيلية إيرانية أو غيرها من الأطماع التي ستأفل في القريب العاجل.
5: عميد عبد الغني، كما طالب أنصار الله، كما طالبوا باكستان وتركيا بعدم التورط في هذه المعركة، هناك من يقول أنه أيضا على إيران أن ترفع يدها وترفع يدها عن اليمن وأن تكف عن الزج بالشعب اليمني في هذه المعركة، كيف ترد؟
4: يا أخي العزيز، أنا والله يعني خلال 12 سنة يعني وهم يتحدثون بهذه الأسطوانة، اليوم بينهم علاقات، وقبل أسبوعين تقريبا تم قطع التورتة في سفارة السعودية في إيران، وبالتالي عندما يتحدثون عن إيران وإيران وتضخيم إيران، إيران اليوم تعاني من مشكلة، هناك مشكلة في إيران، هناك حرب اليوم وهناك حصار على إيران، كيف لإيران أن تترك بلدها وبالتالي تذهب إلى اليمن لتقاتل بين اليمنيين؟ لم يثبت خلال الفترة هذه الماضية 12 سنة أن أثر واحدا من الحرس الثوري او من غيرهم من من يسمونهم انهم يشاركون معنا، بينما نحن حسرنا مئات
5: مئات دفعت بالحوثيين، ايران دفعت بالحوثيين للسيطره على باب المندب،
4: اسمح لي علي،
5: للضغط على الولايات المتحده عبر الامساك بهذا المضيق الحيوي.
4: لا لا، شوف، اولا نحن لو كنا نريد ان نضغط على الولايات المتحده ولو كنا ادوات بيد ايران كما يقولون لكنا قد شاركنا ابان العدوان على ايران، يعني فلماذا جلسنا عندما انتهت الحرب على ايران وبالتالي صار مضيق هرمز مسيطر عليه صرنا نذهب باتجاه مضيق بلمند؟ كان هناك امر طبيعي، كنا نطالب السعوديه بان ننفذ ما بيننا وبينهم من اتفاق تم التوقيع عليه بسلطنه عمان، وبالتالي كان هذا الاتفاق يمكن أن يوقف كل شيء وهو لا يزال قائم. لو قالت السعودية بأنها ستنفذ الاتفاق الذي بيننا وبينهم، لو قالت السعودية بأنها ستكف يدها عن اليمنيين وعن التدخل باليمن وعن قصف اليمن وعن إمداد ميليشيات ساكنة بالفندق، الميليشيات اليوم هي اللي ساكنة بالفندق وليس اللي هم أصحاب الأرض. عندما تتكلم عن ضابط أقسمة اليمين الدستورية أن أي دولة تعتدي على بلدي أن أقاتلها تحت أي شعار، وأنت تجي تقول لي أنت اليوم ميليشيا وأنت كذا، ما دخلك أنت، ما دخل السعودية فيما يجري في اليمن؟ ما يجري في اليمن شأن داخلي، فليكن هناك ما يسميه أي شيء. اليوم هناك غالبية صاعقة من أبناء الشعب اليمني وستشاهدونهم غدا في ميدان السبعين ويؤيدون هذه العمليات ويؤيدون هذه المعركة، وهو يتحدث لي اليوم ويحاولوا أن يقللوا وأن يصغروا، وقد فعلوا هذه التحالفات كلها من أجل مواجهتنا. طالما ونحن دولة صغيرة أو ميليشيات أو عصابات، هل نحتاج هذه الضجة؟ هل نحتاج أكاذيب إننا استهدفنا مكة والمدينة؟ هل نحتاج هذا التحشيد العالمي؟ هل استعطاف للعالم؟ وبالتالي نتحدث اليوم أنه السعودية بإمكانها الليلة أن تتخذ قرار برفع الحصار عن اليمن، واليمن سيرفع الحصار عن السعودية، وبالتالي غدا ستمر السفن السعودية من مضيق باب المندب ولا يوجد أي مشكلة.
5: مسألة رفع الحصار اليوم كما يقول، تستطيع السعودية رفع الحصار عن اليمن، السماح للطائرات التجارية بالهبوط في صنعاء، منع أو رفع يدها عن السواحل اليمنية وتنتهي المشكلة، كيف ترد أستاذ عاشور؟
3: أولا المملكة لم تحاصر اليمن يوما، بل هي من أنفقت على اليمن عشرات المليارات عشرات المليار، بل هي الدولة الأكثر في العالم الذي استفادت من الدعم السعودي.
4: يا أخي رجاء لا تمنوا علينا أنتم دمرتم في اليمن أكثر، لا تمن علينا في هذا الموضوع. دفعتم لنا أموال ودفعتم لنا أموال. لا رجاء لا تمن علينا بالمليارات. أنت دمرت اليمن، أنت دمرت اليمن، كل مليارات
3: لا تنفع.
5: عميد عبد الغني لحظات وأعود إليك، تفضل أستاذ عشق.
3: يا عبد الغني أنت منفعل، اهدى الأيام طويلة. أولا هو تكلم عن الحصار السعودي، لم يحاصر اليمن على الإطلاق. الحكومة اليمنية منعت طائرات مهان والأسلحة يعني هم يريدون فقط الرحلات من طهران إلى صنعاء. لماذا؟ لتأتي المسيرات والأجهزة وأجهزة الرادارات وغيرها، القطع الصغيرة وغيرها من الخبراء والمستشارين.
5: هل لا تأتي بالطائرات يا أستاذ عشق؟ هي تأتي بسبل متعددة، هذه تأتي يا أستاذ عشق. يعني حتى قبل أن تهبط مهان في صنعاء كانت لدى الحوثيين طائرات تصل إلى إسرائيل، صواريخ، رادارات، تسقط طائرات الأمريكية حتى قبل أن تنزل مهان في صنعاء.
3: الدعم متواصل، الدعم متواصل، لكن الدعم الآن هو أقل من أي وقت. ما الدعم متواصل منذ 10 سنوات بينه، وهناك يعني عدة يعني شحنات قد تم القبض عليها من قبل الحكومة اليمنية ومن قبل أيضا قوات المهام الواجب في البحر وحماية البحر. أعطيك مثال، أولا هو يقول هناك حصار. كيف هناك حصار وميناء الحديدة مفتوح والموانا هناك مئات السفن تدخل يوميا؟
5: أود أن أسأله أسأله بنص دقيقة لأن الوقت انتهى.
3: هو ذكر، أنا أعطيه النقاط اللي طرحها. النقطة الأخرى ويقول أنتم في إيران وبينكم علاقات وقد يعني قطعتوا الكعكة في إيران. لا، إيران دولة، إيران تتعامل ببراغماتية لأن هناك من يحمل الأسرار والأوزار في الوطن العربي.
5: والعلاقات العلاقات لابد أن تكون ذات فائدة للطرفين السعودي والإيراني. أستاذ عبد الغني بنص دقيقة لو سمحت لأن الوقت انتهى. إلى تصعيد أم إلى احتمالات الاحتواء؟ أستاذ عبد الغني هل تسمع؟
4: السؤال لي علي.
5: نعم، أقل من 10 دقيقة بسرعة لو سمحت.
4: أيوة أسمعك. شوف أنا أقول لك شيء، يعني والله العظيم، وهي نصيحة. نحن دولتان جارتان وبيننا من الوشائج القربة والعلاقات، يفترض أن السعودية تراجع حسابات. السعودية أخطأت، السعودية دخلت اليمن وكان لديها غرور وهم القوة والإمكانيات والعملات داخل الأرض للأسف. بأنها يمكن أن تنجز هذا الموضوع في ظرف أسابيع. السعودية غرقت 12 سنة، وبالتالي عليها اليوم أن تنزل من الأبراج العاجية وأن تتعامل مع اليمن كيمن موجود الآن على الأرض وليس
5: سؤالنا كان هل تتمكن ضربات السعودية في اليمن من ردع هجمات الحوثيين على المملكة؟ 21% يقولون نعم، 79% يقولون لا. في الختام لم يبقى سوى أن نشكر ضيفينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي عشق بن سعيدان، ومن صنعاء العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري والاستراتيجي. شكرا جزيلا لكم على المشاركة معنا في هذا الحوار، والشكر كالعادة موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء في أوقات أخرى.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و40 سنت، جبني إيمونتال لوقية بدولار و95 سنت. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: كبرت كبرت كبرت تعبولت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 9 من تشرين الأول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعات الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج وإعلان شديد خليفي، تنفيذ هادي الهاشم.

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الإقليم على استحقاقاته وتصعيده وملفات لبنان في دائرة المراوحة. مفاوضات تامبا لا موعد حاسما والتمديد لليونيفل في خطر الفراغ ولا بديل. وأرنو في قصر بعبدة. طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان نهاية العام. دعم الجيش حصرا والانتشار في الجنوب. الميدان جنوبا انخفاض في وتيرات التصعيد والمسير الإسرائيلي في أجواء الوقاع والضاحية. ملف الكهرباء ينتظر اتصالات عودة الوزير صدي إلى أحضان الحكومة وجعجع يوضح مجددا. البحصلي يطمئن لا مؤشرات إلى ارتفاع إضافي في أسعار الغذاء. الحجار الأجهزة الأمنية جاهزة لانطلاقة وتشغيل مطار القليعات. القوات اليمنية سيطرت على باب المندب بشكل كامل. تهديد أمريكي بالعودة إلى استهداف إيران. وبيزشكيان مفاوضات السلام لن تنجح تحت التهديدات.

0: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: مرحب
2: شو؟ ثروات دولية؟
1: غير.
2: افحص البطارية؟
1: غير.
2: الزيت؟
1: غير.
2: والمساحات؟
1: غير.
2: المضاف؟
1: غير. لا خربت لي بيت. هيتي بدنا نروح.
3: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمة.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تا.

0: إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. ينتظر الإقليم استحقاقين على مدى الشهرين المقبلين من الانتخابات الإسرائيلية إلى الانتخابات النصفية الأمريكية وما بينهما، الصراع الأمريكي الإيراني المستمر والحرب الدائرة في اليمن ضد الحوثيين بمشاركة سعودية، وقد ورد منذ قليل سيطرة القوات اليمنية على باب المندب. مع تلك المحطات أين لبنان؟ هل ينتظر انكشاف الصورة الخارجية ليتوضح مسار صورته؟ فالموعد رسميا حاسما لمفاوضات تامبا مع إسرائيل، والتي وإن حصلت فلا نتائج لها، إذ أن نتنياهو يلعب في الوقت الضائع حتى الانتخابات من أجل تسجيل المزيد على الأرض الجنوبية لتشكل بطاقة مرور للعودة إلى رأس الحكومة، ليضاف هم انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام من دون إيجاد بديل في الأفق، ليتزامن ذلك مع وصول طلائع المهمة الأوروبية لبنان إلى بيروت في مهمة دعم الجيش اللبناني حصرا من دون الانتشار في الجنوب. ملف حساس يدور في فراغ ليزاد عليه ملفات معيشية واقتصادية ضاغطة تحاول الحكومة التي يدها قصيرة وعينها بصيرة إلى تلمس حلول، إذ أن المواطن وصل إلى درك لم يعد قادرا على الاستمرار.
1: إذن لا موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا، وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أما في هم انتهاء مهام اليونيفيل في الجنوب أواخر العام، فلا تزال واشنطن وتل أبيب مصرتان على عدم التمديد لهذه القوات ورفض تشكيل قوى بديلة، أبدت عدد من الدول الاستعداد للمشاركة فيها.
0: واليوم كشف دبلوماسي أوروبي لقناة الحدث أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، موضحا أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري. وأشار الدبلوماسي إلى أن المهمة الأوروبية ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من دون الانتشار في جنوب لبنان، لافتا إلى أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ستكون ضمن الدول المشاركة في القوة. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشر المهمة الأمنية الأوروبية. وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى تطورات راهنة محليا وإقليميا.
1: في الحراك الداخلي باتجاه الخارج وفي إطار زيارة رسمية للعاصمة البولندية وارسو بدعوة من مجلس النواب البولندي، عقد الوفد النيابي اللبناني الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي عليمي والنائبين سيمون أبي رمية ومارك ضو سلسلة لقاءات برلمانية ودبلوماسية تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان ولا سيما في الجنوب اللبناني وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

0: بين لبنان وبولندا وتوسيع مجالات التعاون المشترك. وشدد الوفد اللبناني على أهمية استمرار الاهتمام الدولي بلبنان وضرورة العمل على ضمان استمرار وجود القوات الدولية في الجنوب اللبناني لما تؤديه من دور في دعم الاستقرار ومواكبة تنفيذ القرارات الدولية.
1: ومن ملبورن إلى أستراليا، شدد النائب غياث يزبك على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر، محذرا من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر إذا لم تحسن الدولة برؤسائها ومسؤوليها التعامل معها بحزم وحكمة. ودعا يزبك الدولة إلى اتخاذ خطوات جريئة، منتقدا الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة.
0: النائب أنطوان حبشي ومن غانا، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع الجالية اللبنانية، أكد أن السيادة منتهكة بفعل الاحتلال الإسرائيلي من جهة واحتكار قرار السلم والحرب خارج إطار الدولة من جهة أخرى، وشدد على ضرورة استكمال بناء السيادة اللبنانية داخليا بما يمكن الدولة من مواجهة الأخطار الخارجية. وأشار حبشي إلى أن قيام دولة قادرة وسيدة يشكل المدخل الأساس لبقاء اللبنانيين متجذرين في وطنهم بدل أن تبقى الهجرة الخيار المفروض أمامهم.
1: في المقابل، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية لا تملك أهلية إدارة ملفات إدارية ومالية واجتماعية ومهنية ومعيشية، وطالب رئيس الجمهورية بأجوبة صريحة عن الممارسات الخطيرة التي تهدد وجود لبنان، متمنيا أن يكون لديه الجواب، لأن من لا يملك لا يعطي، كما قال قبلان.
0: في الميدان الجنوبي، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، فيما تم تفجير في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل. هذا وتقدمت قوة مشاة إسرائيلية وجرافة D9 لمسافة 50 مترا من نقطة للجيش عند خزان زوتر الغربية، وتعمل الجرافة على اقتلاع الأشجار. وسجل تحليق لطيران المسير على مستوى منخفض في أجواء صيدا وشرقها.
1: هذا واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجرا وادي زبقين وأطراف بلدتي برعشيت وحداثة، وكان استهدف ليلا المنصوري ومجد الزون والأودية المجاورة لهما، بالإضافة إلى إطلاق القنابل المضيئة فوق بلدتي بيت ليف وصربين. وفي البقاع، سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى متوسط في أجواء عدد من مناطق البقاع الأوسط. إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية.
0: حياتيا، ملف الكهرباء، واتصالات متواصلة لعودة وزير الطاقة جوصدي للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء.
1: وفي السياق، أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، واعتبر أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة دولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وتعليقا على التطورات الأخيرة في ملف الكهرباء، وأعلن وزير الطاقة والمياه جوصدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. قال جعجع: منذ تسلم الصدي وزارة الطاقة والمياه وضع مسارا مختلفا يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة، في مقدمها تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة وإعادة تنظيم قطاعي التوزيع والجباية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج والعمل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي على إعداد الإطار القانوني والتقني والمالي اللازم لاستقطاب المستثمرين.
0: النائب فادي كرم أكد في حديث إلى صوت كل لبنان وجود أجواء إيجابية بشأن أزمة اعتكاف وزير الطاقة، مشيرا إلى أن رئيسي الجمهورية والحكومة يتعاملان بجدية مع المطالب التي طرحها الوزير باعتبارها مطالب تصب في مصلحة جميع اللبنانيين ولا ترتبط بمصلحة فئوية أو خاصة بفريق سياسي معين، وحذر من استمرار نفوذ الدولة العميقة والجهات المستفيدة منها منها التي لا تريد قيام دولة فعلية.
2: اليوم في أكيد اطلاع على جد التفاصيل اللي طرحوا، عم يلتقى حل ومخرج يحسن وضعية التنزيل الكهربائية تهزة الطاقة بلبنان لكيفة المواطنين تخفف الفاتورة على المواطن. هو هذا الأساس، وهذا أساس الاعتكاف وأساس الخطة اللي عم يطرحها القصيرة الأمد اللي عم يطرحها وزير الطاقة. لذلك أي نعم في أجواء إيجابية بخصوص هذا الموضوع بتلبية هذه الطلبات ورجوع وزير الطاقة الاعتكاف استمرار بتحمل مسؤوليته كان بمجلس الوزراء كان بالوزارة اللي ما توقف عن بها، لأنه رايح الأمور إلى انفراج وليس إلى استقالة. كقوات لبنانية نتمنى يكون في وقع سريع أسرع من الواقع اللي عم تعتمد الحكومة، لأنه الأمور لا تنتظر والشعب اللبناني بوضع كتير صعب.
1: الوزير صدي وفي خلال تدشين مشروع سكادا قال إن هذا المشروع يتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت واكتشاف الأعطال، وأوضح الصدي أن الهدف الأساسي من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ولتحقيق ذلك من الضروري أن يتواصل تدريب الموظفين وصيانة النظام والاستفادة من المعلومات التي يوفرها في الإدارة اليومية لضمان إمدادات مياه أكثر انتظاما وموثوقية.
0: واليوم انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 23 ألف ليرة لبنانية، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 78 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
1: حياتيا أيضا طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان إلى أن التقلبات في أسعار الغذاء عالميا والتي تتراوح بين 3 و5 وحتى 6% عفوا تعد طبيعية ولا تعكس بالضرورة وجود أزمة غذائية عالمية، إذ ترتبط بعوامل العرض والطلب والمواسم الزراعية. وأوضح أن أسعار السلع الأساسية تشهد تقلبات طبيعية صعودا وهبوطا، مشيرا إلى أن التوقعات للفترة المقبلة تبقى مرتبطة بعاملين أساسيين: ظاهرة النينو المرتقبة في خلال 2026-2027 والتي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي العالمي، والتطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز وانعكاساتها على إنتاج الأسمدة وتكاليفها. واعتبر بحصلي أن هذين العاملين لا يسمحان بتوقع تراجع أسعار المواد الغذائية في خلال الأشهر المقبلة، بل قد يعززان الضغوط التصاعدية عليها.
0: إلى ذلك توقع دكتور بيير خوري انكماشا اقتصاديا بنحو 6.4%. وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال إذا كان الفائض في الموازنة ظرفيا فقد يكون قابلا للتفسير، أما استمراره فيطرح تساؤلات جدية. أما بالنسبة لسعر الصرف فإن احتمال تراجع ليرة مقابل الدولار لا يبدو مطروحا.
3: الاقتصاد متوقع السنة ينكمش حوالي 6.4%، ولكن عندك مشكلة إضافية إنه مع الانكماش في ظاهرة اسمها التضخم.
4: فائض الخزينة للناتج المحلي الذي سجل عام 2025 هل هو مؤشر إيجابي؟
3: من غير المنطقي إنه تعمل فائض، مش لازم يعني، مش لازم تعمل فائض يعني. اليوم كل الفائض اللي عندك عايم مبدئيا من الضرائب غير المباشرة، يعني من TVA طبعا اكيد زائد ضرائب مباشره على الاجور، يعني TVA وضرائب مباشره على الاجور والرسوم والغرامات، واللي صاروا بشكله يعني 80% من الميزانيه. فهذا انت عم تضغطي فعليا على اللي ما قادر يدفع، عم تضغطي على اللي ما قادر يدفع وترجعي تعملي فائض، ما كثير منطقيه. اذا هو فائض ظرفي عربي فليكن، بس اذا استمرت ظاهره الفائض بميزانيه تصمم لتكون متوازنة في شيء غلط، لأنه أنت كمان عم تسحبي جزء مصاري من الاقتصاد ما لازم تسحبيهم.
4: تثبيت سعر الصرف له كلفة اقتصادية متصاعدة، هل برأيك سنشهد مرة أخرى تحرير لهذا السعر وسيرتفع، ستنخفض الليرة مقابل الدولار مرة جديدة؟
3: هلأ مطروحة، لأنه هلأ الليرة هي مشي بالسوق، نحن غير 2019.
1: في السرايا الحكومية التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الثقافة السوري محمد ياسين صالح، وتم البحث في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. في في سياق آخر، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن جهاز أمن مطار الإقلاعات وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات على جاهزية تامة لتأمين تشغيل المطار وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي، وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة، وذلك في خلال ترأس الاجتماع الدوري لمتابعة التحضيرات في مطار الرئيس روني معوض للإقلاعات والتدابير الأمنية لمواكبة إطلاق أولى الرحلات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
0: أمنيا، بعد العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي، صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس بطلق ناري. أفاد بيان العائلة أنه كان تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات عديدة بالقتل بسبب خلافات مالية آخرها صباح اليوم. وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية المختصة إلى المكان، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة تحديد ظروفها، فيما لا تزال هوية مرتكبيها قيد التحقيق.
1: نظمت جامعة الروح القدس الكاثوليك بالتعاون مع السفارة الأمريكية احتفالا مؤسسيا لمناسبة حصولها رسميا على الاعتماد الأولي في لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي، في خطوة تعزز التميز الأكاديمي وترسخ حضور الجامعة على المستوى الدولي. الزميلة ليلى الدهوك كانت هناك.
5: من الاعتماد إلى الأثر، الجودة والشراكة ومستقبل المواهب، عنوان الاحتفال الذي نظمته جامعة الروح القدس الكاثوليك بالتعاون مع السفارة الأمريكية بمناسبة حصولها رسميا على الاعتماد الأولي من لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي نيتشي، في خطوة تعزز التميز الأكاديمي وترسخ حضور الجامعة على المستوى الدولي. استهل الاحتفال بكلمة رئيس الجامعة الأب جوزيف مكرزل الذي أكد أن هذا الإنجاز ليس نهاية المطاف، بل محطة في مسار مستمر يفرض مواكبة التحولات العالمية المتسارعة، ولا سيما تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الكبير في سوق العمل والمهارات المطلوبة. من جهته، رأى السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن اعتماد نيتشي يؤكد استيفاء جامعة الروح القدس المعايير الصارمة للهيئة في مجال الجودة المؤسسية، ما يعزز ثقة الطلاب وعائلاتهم بجودة التعليم ويرسخ مكانة الجامعة دولياً. وشدد عيسى على أهمية بقاء الطلاب على صلة بوطنهم أينما قادتهم مساراتهم المهنية، مؤكدا أن لبنان بحاجة إليهم للمساهمة في صياغة مستقبله. بدورها، اعتبرت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن المناسبة لا تقتصر على الاحتفال باعتراف دولي بجامعة الروح القدس الكاثوليك، بل تمثل ترسيخا لثقافة التقييم الذاتي والمساءلة والتعلم المستمر، وأشارت إلى أن الجامعة القوية هي التي تملك الشجاعة المؤسسية لمراجعة أدائها باستمرار وتقييمه والبحث عن سبل لتحسينه. وأكدت كرامي أن استعادة الثقة بالمؤسسات تمر ببناء نظام وطني مستقل لضمان الجودة، معتبرة أن ذلك يشكل جزءا أساسيا من استعادة الدولة دورها ومسؤولياتها وتعزيز الثقة بالتعليم العالي وبالمؤسسات التعليمية العريقة. وبعد عرض تناول مسار الجامعة نحو تحقيق هذا الاعتماد، عقدت جلسة نقاش بعنوان من الاعتماد إلى الأثر، الجامعات وقطاع الأعمال ومستقبل المواهب. أدارتها الدكتورة مدونة سلامي مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات، وشارك فيها وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، إلى جانب وليد عساف رئيس غرفة التجارة الأمريكية اللبنانية. وسلطت الجلسة الضوء على دور التعليم العالي في إعداد خريجين قادرين على مواكبة متطلبات المستقبل من خلال ضمان الجودة وتعزيز الابتكار واعتماد التحسين المستمر، إلى جانب توثيق الشراكة بين الجامعات وقطاعات الأعمال، بما يسهم في ردم الهوة بين ما يتلقاه الطلاب من معارف أكاديمية وما يفرضه سوق العمل من مهارات وكفاءات. ليلى الدهوك، جامعة الروح القدس الكاثوليك، صوت كل لبنان.
0: أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن العمالقة الجنوبية وهي القوة العسكرية اليمنية المشاركة ضمن قوات تحالف الدعم الشرعية سيطرت على باب المندب بعد تطهيره. وأشارت المصادر إلى أن العمالقة هاجمت سكنة لعناصر الحوثي في ذوباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام.
1: في الجانب السعودي، أعلنت هيئة الطيران المدنية عودة الحركة الجوية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى طبيعتها بعد الاعتداء الذي طاله أمس. وكانت قد أوضحت هيئة الطيران المدني أن الاعتداء الأول عليها استهدف مرافق مطار الملك خالد الدولي، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية. وأسفر الاعتداءان عن استشهاد ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة. في المقابل، أفادت الخطوط الجوية السعودية بأن الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد أثرت عن استشهاد أحد موظفيها.
0: إلى ذلك، قال مصدر إقليمي لفرانس بريس إن السعودية تستبعد هدنة أو وقفا لإطلاق النار مع الحوثيين قبل استعادة الحكومة اليمنية للأراضي التي خسرتها. في المقابل، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن غارات سعودية استهدفت صنعاء. وسط هذه الأجواء، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تلقينا أكثر من 1800 طلب للبحث عن مفقودين في اليمن منذ تموز الماضي.
1: بحسب نيويورك تايمز، يدرس الجيش الأمريكي خيارات عسكرية لاستئناف العمليات الواسعة النطاق ضد إيران. وكشف مصدر عسكري أمريكي للحدث أن إيران ستعمل على قصف أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة لو حصل هجوم عليها. تزامنا، تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف إزاء امدادات الشرق الأوسط إلى حد ما بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تهاجم إيران قبل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل، في ظل محادثات بناءة لإنهاء حربهما التي تسببت في اضطراب السوق. واليوم كشف مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة أن إيران لم تحمل أي شحنة نفط منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري، في ظل استمرار الضغوط الأمريكية على قطاعها النفطي. وشدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على أن مفاوضات السلام لن تنجح تحت الضغوط والتهديدات، وقال إن الحوار لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام والالتزامات المتبادلة. وأشار في كلمة له في قمة رؤساء رابطة الدول المستقلة إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لا يقبلان التجزئة.
0: إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن رعيها من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط مع احتمال إلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية وحدوث اضطرابات في حركة السفر.
1: إلى السودان، حيث سادفت مسيرات القوات الدعم السريع شرق مدينة الأبيض في ولاية كرديفان. وقالت مصادر عسكرية للشرق بلومبرغ إن عددا من الضحايا والجرحى من المدنيين قد سقط في هذا الهجوم.
0: استهدف الجيش الروسي البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ودمر سفينة شحن عسكرية في ميناء نيكولاييف. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاطها 505 مسيرات أوكرانية فوق المناطق الروسية في خلال الليل.
1: تتحضر مدينة السلام إسيزي لحدث تاريخي الثاني من نوعه للحوار بين الأديان من أجل السلام في مدينة القديس فرانسيس، ومن 25 وحتى 27 من الجاري يقام لقاء السنوي بعنوان سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح. وأراد البابا أن يتحول إلى ثاني لقاء تاريخي يجمع كل الأديان لمناسبة مرور 40 عاما على اللقاء الأول. شهدت مدن إسبانية عدة تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف تكريما لمتقاعدة تبلغ من العمر 87 عاما توفيت بعد أسبوعين من إجبارها على ترك منزلها. وفي العاصمة مدريد، احتشد المتظاهرون مساء أمس، وقدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 20,000 شخص على الأقل، فيما امتدت التحركات الاحتجاجية إلى مدن أخرى.
0: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحياناً.

0: كان في هذه النشرة الإقليم على استحقاقاته وتصعيده وملفات لبنان في دائرة المراوحة. مفاوضات طنطا لموعد حاسما والتمديد لليونيفيل في خطر الفراغ ولا بديل، وأرنو في قصر بعبدة. طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان نهاية العام، نعم الجيش حصن والانتشار في الجنوب. الميدان جنوبا انخفاض في وتيرة التصعيد، والمسير الإسرائيلي في أجواء البقاع والضاحية. ملف الكهرباء ينتظر اتصالات عودة الوزير صدي إلى أحضان الحكومة، وجعجع يوضح مجددا. البحصلي يطمئن لا مؤشرات إلى ارتفاع إضافي في أسعار الغذاء. الحجار الأجهزة الأمنية جاهزة لانطلاقات وتشغيل مطار الإقلاعات. القوات اليمنية سيطرت على باب المندب بشكل كامل. تهديد أمريكي بالعودة إلى استهداف إيران، وبيزشكيان مفاوضات السلام لن تنجح تحت التهديدات.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكرا.
3: كبرت تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: ابو جاد عطول مبيضة
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية احمر
4: فوت شف للوزارات اذا عم يطبقوا القانون
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا
6: صوت كل لبنان
7: نشاطات نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بصرنا اليوم أن نكون على التواصل مع الزميل إلي أزي إلي مقيم بسيدني أستراليا يعمل من فترة إلى أخرى بالمجال الإذاعي كما كان بلبنان وعمله الأساسي في مجال المصارف والتأمين ولكن اليوم يصب التركيز والاهتمام على كتابة وتلحين الأغنيات زميلنا أهلا وسهلا فيك يعني من أستراليا للبنان ومن لبنان لأستراليا بننقل لك كل التحيات والأمنيات الحلوة لإلك ولكل المستمعين أهلا وسهلا فيك إلي
8: مسي سلام تحياتي لإليك ولكل اللي عم يسمعونا
7: أهلا وسهلا إلي شفناك مؤخرا بتصب الاهتمام على التركيز على كتابة وتلحين الأغنيات وبتعتمد ببعض التفاصيل على الذكاء الاصطناعي وهلأ ما نعرف منك وخاصة يعني خلال أغنيتين الأولى بتولع القمر قبل أشهر تقريبا والتانية أغنية الخط السريع اللي غنيها الفنان زاد قديش عم تهتم بكتابة الأغنيات وتلحينها وليش رحت على هذا الاتجاه إلي؟
8: طالما كتابة الأغاني والتلحين هيدا موهبة عندي إياها كان من زمان يعني كان إلى جانب الإعلام كنت دايما هيك بحب الشعر والكتابة فالكرياتيفيتي تبعي كانت بتشمل إعداد البرامج تقديم يعني الشغل بالإذاعة وكنت من وقت للتاني لما بدي أهرب من عجقة هالحياة ومن الواقع روح على الخيال وأكتب أكتب أشعار أكتب أغاني ومن أنا كثير بحب الموسيقى فدايما بلحن على السمع ولكن ما اشتغلت بالدومين من يعني من بداية ما بلشت يعني أكتب لأنه كانت الحياة أخذتني صوب مهن تانية واتجاهات تانية ولكن هلأ مؤخرا من سنة ونص قلت لا لازم أشتغل على الأغاني اللي عندي إياهم خاصة لما سمعهم للناس اللي حولي أخذ برأي ناس يعني بيفهموا بالفن كانوا يقولوا لي أنه حرام هالأغاني تضل مخباية لازم أنه تنشر فأول غنية نزلتها هي بتولع القمر كانت هيك عم جرب أعمل كاستينج لموهبتي حتى لشوف إذا كيف رح يتلقوها الناس كانت الأغنية كتير حلوة كتير حبوها أغنية يعني كتبها من أكثر من 25 سنة بس لحنها كتير هيك ترندي وبرقص واستعانت مثل ما قلت بالأي آي يعني ما اعتمدت على الأي آي استعانت فيه كأسيستنت تيساعدني بس حول الجملة اللحنية اللي براسي لأرينجمنت لا أغنية وهذا الشيء اللي هلأ كل الفنانين اللي عم بيعملوه كانوا دارسين عزف وما كانوا دارسين هلأ كلهم عم بيعتمدوا على الاي اي أو عم بيساعدهم الاي اي لحتى هيك يترجموا أفكارهم فكمان أنا بهالأغنية اللي أول وحدة نزلتها يعني من كلمات وألحان والاي اي ساعدني بالتوزيع والستايل أنا اللي قررته وهيك واشتغلت عليه فطلعت الغنية وعملت لها وقتها كمان اي اي فيديو كليب حبت بالوسط اللي سمعها يعني بس بتعرف انه هالايام حتى الفنانين اللي هن كتير معروفين اوقات بنزلوا اغاني ما كتير دغري بتلاقي صدى قد ما في عجقة اغاني بس انا كنت راضي بس بالفيدباك يعني اكتر ما راضي بالفيورز او كم شخص سمعها بس الفيدباك اللي كنت عم باخده كان كتير حلو وشجعني انه كمل بها الخط يا حلاوة

0: غنيت الثانية كمان اللي اشتغلت عليها قلت لا هالمرة ما بدي نزلها اي اي، قلت هالمرة لازم فنان يغنيها
1: الخط السريع. غنيها زاد. نعم
0: مزبوط، التقيت بزاد. زاد حدا كتير موهوب وكتير تالنتد وعنده الاكس فاكتور، يعني منه من الناس اللي بس بحب يغني تيغني، بيشتغل على فنه من كافة النواحي كباكج، يعني نعم. الفن نعم. عنده من السوشيال ميديا للصوت لطريقة التوزيع للكواليتي تبع شغله، فهذا الشيء شجعني انه حط بين ايديه عمل انا كثير بحبه وفكره كثير حبيتها.
1: نعم.
0: الاغنيه هي ما بتشبه ابدا من الاغاني اللي بالسوق مثل انه حبيبي ونصيبي ويا قلبي، هالاغاني اللي تعودنا عليهم، هالجمل اللي الكل صاروا بيستخدمون. الاغنيه عباره عن مشهد.
1: نعم.
0: شخص سايق بالسياره رايح لعند حبيبته.
1: صحيح.
0: بيختار انه يروح على الطريق السريع الخط السريع.
1: نعم.
0: لانه بتعرفي بالشوارع لبنان والشوارع بالشوارع الضيقه عجقة ويمكن ما نوصل وبضيع النهار.
1: نعم.
0: والواحد بده يمكن دقيقة من غيمة انه يقضيها مع الناس اللي بحبها.
1: نعم.
0: وحبيبته بذات الوقت انه سوق على مهلك انت ماشي على الخط السريع.
1: صحيح.
0: وهو كمان بيوعدها انه ما بدي اسرع فوق المية، يقطعني اذا بسرع فوق المية. الكلمة كتير لبنانية، الفكرة كتير جديدة، يعني اللي بيسمعها بحس حاله انه ماشي بالسيارة.
1: مزبوط.
0: عم بخبر حبيبته شو بدك نعمل، نطلع على منطقة جبلية ولا بدك نهرب من شوبات الصيفية،
1: نروح على البحر مثلا
0: ونروح على البحر.
1: نعم.
0: صراحة كتير مبسوط فيها. واكيد يعني اللي بيسمعها كمان رح يحبها.

0: أصداء هالأغنية قديش فرقت بين هيدي الأغنية وأغنية بتولع القمر؟ لأنه لاحظنا بتولع القمر في لهجة نوعا ما مصرية، إنما هيدي الأغنية الخط السريع هي يعني شبابية تحاكي واقعنا، وبنفس الوقت في قصة حب هيك رومانسية خفيفة مهضومة قريبة من القلب.
1: الفرق بين بتولع القمر والخط السريع هو إنه بتولع القمر يعني وصلت للناس بصوت AI.
0: نعم.
1: وصوت كثير حلو. مثل ما هلا عم نسمع وقت اغاني بالبوبز والكلوبز، عم بيجددوا اغاني لفنانين بالاي اي وعم بيحبون العالم اكثر من الغنيه الاوريجينال للفنان.
0: نعم.
1: هيدا الفرق بين الخط السريع وبتولع القمر. الصوت كان AI، بتولع القمر كان عندي مشكله انه لما كانت الناس عم تسال مين بغني هالغنيه، انه ما كنت اعرف شو بدي اقول لهم. يعني كان بعضه الاي اي شوي انه الناس، يعني الناس اللي بيشتغلوا بالفن بيستحوا يقولوا انه نحن في عنا AI assistant أو اشتغلنا الغنية على
0: نعم.
1: software معين.
0: استعانا بالAI يعني تم الاستعانة فيه.
1: ايه.
0: نعم.
1: هلأ صارت الخبرية كتير معروفة إنه الكل عم يستخدم AI، بس هو المميز اللي بميزك عن غيرك هو الهيومن تاتش، لأنه الAI ما رح يوصلك لنتيجة اللي أنت بديك إياها إذا ما كان أنت عندك الكرياتيفيتي وأنت دليتي شو بديك وأنت قلتي له شو الستايل وكيف اللحن بدي يكون هون وأي آلة بدي إياها تكون موجودة.
0: نعم.
1: وأديت طول الغنية وهالأشياء، يعني من كل هالأشياء اللي بتصير.
0: يمكن سبقتني إلي على السؤال، إنه لأنه الاي اي طبعا إله حسنات وإله سيئات، أوقات كتير يمكن إنه دغري صرنا إذا بنسمع ومندقق مزبوط بنعرف يمكن طريقة اللفظ تلفظ يمكن مش كتير مثل ما نحن بنعرف إنه الإنسان هو يعني بيلفظ، خاصة إذا كان في لهجة لبنانية معروفة وبين مزدوجين، لأنه شوي صعب على الاي اي اللهجة اللبنانية نوعا ما. يمكن في قصص بقلك لا، في آلة موسيقية معينة لازم تبرز، يعني آلة لازم يكون محلها غير. فهون سؤالي إنه من الحسنات الاي اي وسيئاته، يعني لأن في هناك يمكن اختلاف بالآراء، ناس بيقولوا لك لا خلينا على الأغنية القديمة، ناس بيقولوا لك لا نحن بدنا نجدد ومواكبة للعصر مندخل قصص يمكن نقدر نستفيد من الاي اي.
1: مزبوط. هلأ سلام، أنا لو كان في سيئة واحدة بأول غنية أنا ما كنت نزلتها. يعني وقت نزلت بتولع القمر ما حدا لاحظ أو انتبه أنه AI الصوت. لأنه اشتغلت بطريقة خلت الـ AI يكون يعني 100% perfect، الأداء واللهجة والأحرف يعني، وكانت الغنية مصرية. فبس أنا يعني لأن حدا شفاف أكيد ما رح أجي أقول أنه أنا غنيت الغنية أو في فنان غنيها، لا الغنية صوت AI بس.
0: نعم.
1: الغنية أبدا AI ما كان، يعني ما فيها أبدا ولا سيئة.
0: نعم.
1: وعادة بي in general يعني اللي ما بيعرف يشتغل AI وما بيعرف يسخر AI لا يوصل شيء high quality، أكيد رح توصل الأغاني بأحرف مثلا مش ضابطة أو كلمة مش مفهومة، لأنه بالنهاية إنه كله بده شغل، كله بده ممارسة، بده درس. منا هين الواحد يعني يقول أنا بدي نزل غنية على الاي اي، يعني أنا بتحدى حيلا حدا يقول بدي نزل غنية اي اي ينزلها، ما رح تزبط يعني إلا إذا عن جد الكلام اللي عنده إياه كلام حلو، اللحن حلو، كل المقومات موجودة. وإلا كلنا مننزل أغاني AI هلأ، مين ما كان في ولد الصغير في يعمل في دندن لحن على AI وينزل. بس هو الشطارة أنه نحن نخلي AI يوصل العمل بطريقة يكون high standard. فهيدا بالنسبة للAI. بس هلأ أنا بأكد لك أنه نحن قادمين على تطور كتير كبير بالAI، رح يصير يفهم كل لهجاتنا.
0: نعم.
1: فرح يسهل الأمور.
0: رح يسهل الأمور.
1: السيئة الوحيدة.
0: نعم.
1: هو أنه الكواليتي، يعني كثرة الأغاني وسهولة بالبرودكشن، هيدا الشيء أكيد حيأثر على الفن من ناحية عجقة الأغاني والتخمة يعني بالأعمال الفنية.
0: نعم. إلي أز اليوم نحكينا معك ككاتب للأغنيات وملحن، يعني بعيدا عن عالم الإعلام وبعيدا عن عالم المصارف والتأمين، نحن بدنا نشكرك يعني من لبنان إلى أستراليا تحيات، وأكيد من أستراليا للبنان كمان أحلى التحيات لإلك زميلنا إلي أز، موفق بكل الأعمال اللي عم بتقوم فيها بمختلف المجالات، وعلى أمل دايما يكون في هيك نبض الشباب وروح الحياة موجودة عنا نحنا والمكان بكافة أنحاء العالم، اللبناني يكون ناجح وقادر أنه يوصل كل طاقاته وقدراته خاصة المواهب الشبابية.
1: مرسي سلام، أنا بشكرك لأنك ضويت على الغنية وعطيتيني هالفرصة.
0: أهلا وسهلا فيك دايما عبر أثير صوت كل لبنان الزميل إلي أزي. شكرا لك وأحلى الأمنيات لكل المتابعين. نشطات والمواعد بتجدد مباشرة بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شربل راشد.
2: نشاطات. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
4: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: طبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاي تعمل انت وهيك اش بدنا نرد الموتى؟
3: يا زيون بزعل مرجعيون وما بزعل العيون.
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
4: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
5: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 9/10/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,800,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,820,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,614,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,383,000 ليرة.
7: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
4: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلق زابتكن على 2. شكراً.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، تفاح بلدي الكيلو ب 59 ألف ليرة، سمك عرموط أوشن جاردن 800 جرام بدولارين ونص. بدك تدفع رسوم مرفق بيروت؟ ولا أسهل، صار فيك تسدد كل دفعاتك بسرعة ومن دون تعقيد عبر أي فرع من بوب فاينانس.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
2: تعبورت. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الميلان وما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
2: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
2: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. زار قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي رئيس أركان الحرس الوطني الفريق إيمانويل تيدروس، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين وسط ما تشهده المنطقة من تحديات. كما زار العماد هيكل عددا من المراكز العسكرية حيث التقى بضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية، وطلع على سير التمارين والمهمات المختلفة لسيما التدريب المشترك بين الجيشين اللبناني والقبرصي. هذا وأقامت السفيرة اللبنانية في قبرص رينا شربل حفل عشاء على شرف العماد هيكل في السفارة اللبنانية. بحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو التطورات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين قوى الأمن الداخلي والأمم المتحدة. مسار إصلاح إدارة الموازنة العامة كان مدار بحث بين وزير المالية ياسين جابر وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووفد من برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعرض الوفد استراتيجيته لربط الاعتمادات المالية بالسياسات العامة وأولويات الحكومة والحد من تشتت الموازنة. أدانت وزارة الخارجية اللبنانية استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد في السعودية، ورأت أن استهداف المنشآت المدنية والحيوية وتعريض حياة المدنيين للخطر يشكلان انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني وتهديدا خطيرا لأمن المنطقة واستقرارها. أيضا أدان التيار الوطني الحر استهداف السعودية والمنشآت المدنية على أراضيها، ودعا إلى وقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية. أيضا أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الوقوف بثبات مع السعودية وجميع الشركاء في الخليج بعد هجمات الحوثي على مطار الملك خالد. كما أعلنت رومانيا عن رفضها للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ووصف مجلس التعاون الخليجي استهداف الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي بالجريمة الإرهابية.
3: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: تبري تبري تبري تا تا بوري تا بوري تا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا بوري تا بوري تا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا بوري تا بوري تا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبري تبري تبري تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أفاد مصدر فلسطيني بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا غدا يعلن فيه تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 28 من تشرين الثاني المقبل، وذلك بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. في الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 3 عناصر من حماس والجهاد الإسلامي في غارات جوية على قطاع غزة، بينهم قياديا. في الضفة الغربية، قال رئيس المجلس القروي في دير أبزيع: سلطات الاحتلال أبلغتنا أن الأراضي المصادرة هي منطقة عسكرية مغلقة، وناشد جميع سكان القرية ومن هم في خارجها التجمع لحماية أراضيهم. ذكرت صحيفة وول ستريت أن إسرائيل أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ما أنهى وجودا استمر قرابة 200 عام وأدى إلى مغادرة القنصل العام و19 دبلوماسيا البلاد، وأن القرار جاء ردا على حظر بريطانيا التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإسرائيلية. أفادت صحيفة واشنطن بوست أن إيران صعدت هجماتها في مضيق هرمز قبل أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما قلص بشكل حاد كمية النفط العابرة عبر الممر المائي، وأن الهجمات أصابت 9 سفن على الأقل في المضيق الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ شهر تموز. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحياة

0: الحشرات، القوارض أو بق الفرش لحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواده المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بينكي برامس إنكم تجو، بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة، يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
4: تبرد الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
4: أبو جاد عطول مبيضة.
3: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
5: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
6: عن شو عم تحكم؟
3: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
7: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو منلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
8: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرى امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو $7.90، فروج الكيلو $2.90. ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولة عبر البوب أب.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبرمان بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: تبرد تبرد تبرد
4: تعبولد.
5: الهرمز سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد.
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولد.
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. الرابع وربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً، وقد توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية نحو 50 متراً من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوتر الغربية، حيث عملت الجرافة على اقتلاع أشجار الزيتون في عملية جرف مستمرة منذ يوم أمس. كما رصد تقدم دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا من مدينة الخيام باتجاه أطراف نبع إبل السقي، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط النبع. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حداثة. لفت نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب إلى أن لبنان يعيش أزمة دولة قبل أن يعيش أزمة حكومة، وأزمة ثقة قبل أن يعيش أزمة مالية، وأزمة سيادة قبل أن يعيش أزمة حدود. وسأل: هل نعيش في لبنان بدستور كامل أم بدستور يطبق منه ما يناسب موازين القوى، فيما تؤجل البنود الأخرى إلى أجل غير مسمى؟ أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن العمالقة الجنوبية، وهي القوة العسكرية اليمنية المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، سيطرت على باب المندب بعد تطهيره. وأشارت المصادر إلى أن العمالقة هاجمت سكنة لعناصر الحوثي في ذوباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. رئيس الوزراء اليمني الشائع الزنداني أكد أن ممارسات الحوثيين لن توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وإثر استهداف مطار الملك خالد في الرياض أمس، قالت القوات اليمنية: سنسمح بالرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض بعد حصولها على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء. أفادت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال السعودي الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن هجوما على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. الخبر الأخير: أعرب مفوض الأمم المتحدة سامي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في جنوب سوريا، وقال: تشير تقارير إلى أن هذه الوقائع تشمل مداهمة منازل وفرض قيود على الحركة ومضايقة المدنيين وترهيبهم. وأضاف أنه في شهر أيلول تم توثيق نحو 280 واقع التوغل الإسرائيلي مسلح داخل سوريا عبر متابعة المصادر المفتوحة، وهو أعلى عدد يسجل في شهر واحد منذ بداية العام. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: تبرد تبرد تبرد تعب
2: تعبولد تعبولد تعب.
3: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشان وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم. عم بترفقني اليوم أحسن مخرجة آلين معود. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. It's the weekend, beautiful people. وينكم؟ شو عم تعملوا؟ It's the weekend وأنا ببقى ناطرة نهار الجمعة لحتى أتصيدكم. شوفوا، بدي أسألكم سؤال لليوم. قدي بعد عنا بس لحتى هيدي السنة تخلص؟ ما عم نفكر قد ما الأيام عم يقطعوا بسرعة بسرعة بسرعة، ما عم يصير لنا وقت حتى نلاحظ وين راحوا هودول الأيام. أنا بدي أسألكم سؤال اليوم. إذا بتتفرجوا على هيدي السنة كلها سوا، إذا بتتفرجوا عليها من أولها لحديد هلأ، قدي بعد عنا؟ شهرين وشوي لحتى نخلصها؟ قدي؟ شهرين وشي 20 يوم؟ إذا بترجعوا بتطلعوا لورا، بترجعوا بتعملوا نفس الخيارات وبنفس الطريقة يا هل ترى؟ وبعد بدي أسألكم شي تاني. إذا بعد أنا بفكر إنه شوي صغيرة ومنخلص من هيدي السنة، طب هالسنة الجديدة اللي رح تبلش، تعالوا نشيك مع بعضنا، في انرجي لحتى نرجع نبلش سنة جديدة؟ هودول أسئلة بخلونا نحنا عن جد نطلع برات الأوتوبايلت ونطلع هيك على حياتنا شوي. أنا لحديد هلأ، لحديد هون مرقوا كل هالأشهر كنت فيهم على الأوتوبايلت، شي برجع بعمل نفس الخيارات يلي أنا كنت عم بعملهم لحديد هلأ. هودول إذا ما منفكر فيهم ما منفكر فيهم، بس باللحظة يلي أنا بقعد هيك بحط شوية ريفليكشن لحتى أشوف نفس الخيارات بعملون ولا بغير كم شغلة، وبهالسنة الجديدة اللي رح تبلش بعد شوي كيف ممكن أنا أكون في إنرجي لحتى أنا أرجع بلش سنة جديدة بطريقة حلوة. أنا بدي إلكون إذا أوقات هيك بيطلع جواب عنا كارلا لا لا، من وين بدي أجيب الإيمة هاي السنة بعد ما خلصناها؟ ليه كارلا ذكرتيني هلأ؟ أنا بدي إلكون شغلة، أوقات كتير نحن منقول أي سنة، ما هدول نحن كلهم اخترعناهم، هي كله سوا عم بكمل إيه، بس دايما بقلكن أنا العقل كتير بحب أنه يكون عنده أقسام، فلما نحن نقسم هيك بهالطريقة على القليلة بيكون فيها نعمل مزيخ. مزبوط ولا لا؟ فهم شو معي بهذا الموضوع؟ هل سنة هيدي الجديدة اللي بدها تبلش في عنا نحن انرجي لإلها؟ لأن بعد في شهرين وشوي كرمال نخلص من هالسنة، حتى بهدول الشهرين وشوي يمكن أنا فيني أعمل خيارات مختلفة. ليه؟ بعدهم حرزنين هدول الشهرين وشوي. بس أنا بدي إلكن كمان غير شيء، يلي لا كارلا صراحة بديك للمزبوط هالسنة أنا مني قادر كملها. كارلا أنا أم، أنا زوجة، أنا بزنس وومن، أنا عم بقليك مني قادرة، أنا تعبانة، ما حدا رح يعرف يمكن بس بيني وبين كل الحديث تعبانة. فأنا بقليك وبقلك هيدا التعب لازم تعرف شو في نوعين تعب. يا هل ترى هيدا التعب هو جسدي

ولا هو تعب روحي؟ لأنه بدي ميز بين الاثنين. أنا عرفتوا كيف؟ يعني أنا اليوم إذا ريحت جسمي على فترة بعرف إنه لا إذا بريح جسمي كارلا بيطلع لي هيدا البريك خاص، أنا برجع بنطح الحيط إذا بدك. بس أوقات منحس إنه تعب، لا كارلا لو ارتحت أنا جسديا I don't want to do it anymore، مني قادرة بقى أكون بهيدا اللعبة، هيدا كمان تعب روحي. فأنا إذا كان تعب جسدي يلا خليني روح عند الحكيم أطلب فحوصات شوف شو بني. أوقات أنا بدي أقلكن فيتامين بيكون ناقص، أنا بكون بإنهيار. إذا الحديد قاشت ومخزون الحديد قاشت ما عندي طاقة لأي شيء، بدي فوت نام كل ما أعمل حركة صغيرة. ما رح نفوت بالتفاصيل، trust me on this، شوفوا الحكيم. أوكي طيب، وإذا التعب روحي لازم أنا أعرف كمان أنه what is happening، لازم أطلب المساعدة. هلأ أول step مش أني أنا أطلب المساعدة، لما تابع أنا حلقات Little Choices، لما أنا أكون كمان عم سقف حالي طور حالي أتسمع على فيديوهات بيعلموني لحتى أنا أشوف ليه أنا الأمور تتعظم جواتي، ليه أنا عندي بلوك، ليه هودولي بيساعدوني. وقت لأ بحس أنه البلوك كارلا قوي كتير، كم فيديو من هون ومن هون ما رح يساعدوني أبدا، عرفت أنه بني شي روحيا ونفسيا، بس هودولي الفيديوهات ما بيكفوني، I need more. هون أنا بدي استشير، إن شاء الله الواحد بيقدر كمان يتكلف لحتى يقدر عن جد ياخد نتائج. لأنه نحن منفكر أنا هلأ بدي فوت بهالسنين طويلة عامل تيرابي أو تابع حالي، أنا ما بقدر فوت بهيك شيء. أنا بدي أقلكن أوقات نحن مش بحاجة لوقت طويل. أنا بجلسة الإبنوز لما يكون الشخص جاي لعندي، هاي جلسة وحدة بس من ساعتين، بيكون في anxiety، بيكون في depression. هلا انا ما عم بقول انه هيدا الديبرشن القوي وين خلص انا بدي بسيكياتر وبدي ادويه لحتى يقيموني وبعدين برجع بشوف حدا، لا بس نحن بنكون بالداون، نحن بنكون ببدايه الديبرشن. اوقات كتير نحن فينا نساعد حالنا من دون دواء، هيدا الدواء له محله كمان اكيد. بس بجلسه الايبنوز مثلا اللي هي الار تي تي رابيد ترانسفورميشنال ثيرابي، شخص بيكون جاي لعندي منروح للروت كوز لجذور المشكله، خلص نخلص منها وانس اند فور اول. حاج بقى انا بدي اقصص اغصان وبيرجعوا بيطلعوا الاغصان، بقصهم بيرجعوا بيطلعوا الاغصان، خليني اروح للجذور وحل المشكله بامها وابوها لحتى انا انتقل وذوق طعم شويه فرح بحياتي. هيك انا بيكون عندي نفس ارجع بلش سنه جديده. إذا حبين الحديث وحبين أنتو هودول الشهرين وشوي تحولون وحبين أنه هالسنة الجديدة على القليلة فيها تكونوا مبلشينها صح، عملوا لي فالو على الإنستغرام وعلى الفيسبوك، رح تشوفوا في فيديوهات كتير بيساعدوكن. على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش، عملوا لي فالو لحتى تشوفوا أنه وين في أمور بحياتكن بلايند سبوت ما عم تعرفوا كيف تزبطون. You take yourself to another level, beautiful people. هلا خلينا كتير بسرعة نروح لـ our first segment. Can I ask you a personal question?

Can I ask you a personal question, سيدي العزيز, بيوفو ماماسيتا أو أي شخص عم بيسمعني؟ Personal question, بدي أسألك سؤال شخصي. هيدا السؤال ما في زوم تجاوب عليه على صوت عالي ولا تجاوب بسرعة. Take your time. الحديث بيني وبينك, الحديث بيني وبينك. إذا بدي أنا يصير لي شانس أرجع بلش هيدا السنة من أول وجديد, إذا أنا بيصير لي أني أنا أرجع بلش هيدي السنة من الصفر, from zero, يا هل ترى أنا برجع بعمل نفس الخيارات؟ أنا رح أسمع الجواب لحديد هون. كارلا, لحظة, لا, تعرفي شو؟ أنا أكيد ما رح أرجع أعمل نفس الخيارات. هيدا الشخص الحبيب يلي أنا حبيته, حطيته بنص عيوني, يلي نطرته, يلي حطيت كل أمالي فيه, لشو أنا صبرت عليك لهالقد؟ لا, أنا بسرعة بشيله من حياتي لحتى أنا أعمل مطرح لشي تاني جديد يفوت على حياتي. لا لا لا كارلا, هيدا السنة الجديدة هلأ إذا بدها تبلش, no way, أنا في فرصة, في فرص صاروا لي. أوكي, صار لي فرصة وأنا مرأة حدا مرور الكرام, انشغلت بغير أمور, ما انتبهت أنه I need to jump on the opportunity. هالسنة الجديدة كارلا, إذا أنا بقدر أرجع بلشها from zero, لا, في أغلاط كتار أنا عملتهم, no way أني أنا أرجع عيدهم, ما بقبل, ما بدي أني أنا ضيع أرجع وقت. بدي إلكم شيء مزبوط, يمكن ما طلعنا يلي بدنا إياه بال 2026 لحديد هلأ. سجلوا هيدا الشيء رح إلكم إياه. يمكن أنتو كمان ما طلع لكم يلي بدكم إياه بال 2026. شو يا عالين أنت طلع لك؟ You're always positive. يمكن طلع لنا ويمكن ما طلع لنا. هلا اذا طلع لنا شوي انتبهوا, عقلنا بده ينكر. ما عليه, فيكم تنكروا, بس انا بدي لكم غير شيء. اذا انا بال2026 ما طلع لي اللي انا بدي اياه, حتى جولز حتى اهداف, بس انا بدي ازرع فكره جديده هلا هون. طب انا اغلاطي اللي انا عملتهم وشفتهم, الشورت كومينجز تبعولي, وين انا قصرت, وين انا كان عندي بلايند سبوتس, في قصص كان لازم اقشعها وانا ما قشعتها, هودول الخبرات كلهم يلي أنا مرقت فيهم, هودول شو؟ هودول هيك راحوا ديعان. بعد عندي أنا شهرين وشوي لحتى هيدي السنة تخلص. طب شو رأيكم إذا هودول بيكونوا الوينز تبعولنا, وهودول بهالوقت اللي بقي لنا we apply them, شو بيتغير يا هل ترى بحياتي أنا؟ إذا هلأ بكل بساطة, إن كان بحياتي الشخصية, إن كان بعلاقتي مع جسمي, بصحتي, إن كان علاقتي بهيدا الشخص اللي أنا بحبه على أساس أنا متت لحتى لقيته وتجوزته, إن كان مع أولادي يلي أنا بعرف إنه في ناس عم بيحلموا يجيبوا أولاد وما عم بيقدروا, بشغله وين أنا يمكن في غير ناس بيطلعوا فيه بيحلموا بهيدا الشغل اللي عندي, in any aspect of my life, إذا أنا بأي ناحية من نواحي حياتي بجي بطبق هدول الأمور يلي أنا تعلمتهم لحديد هلأ, حتى لو هن مش يلي أنا كان بدي إياهن, أنا بدي أتأكد أنه هالشهرين وشوي يلي بقيين لحتى هيدي السنة تخلص رح يكونوا غير شي كليا, رح كون أنا عن جد ساعتها عم بمهد الطريق لل 2027 أنه تبلش صح, لأنه هيك نحن عم نعيش, هيك نحن عم ننوجع, وهيدا الشي بدنا نقبله أنه الوجع part of life. إذا أنا ما بعرف أقبل إنه الوجع is part of life, أنا بدي أكون كتير مصدومة وكتير عندي خيبة أمل بحياتي, لأنه رح فكر إنه الدنيا كلها ضدي. بدي أقبل إنه بهالدنيا دايما في وجع, دايما بهالدنيا أنا علقانة بسايكل وين لازم أشتغل وأركض وراء القوت, ولازم أقبل إنه بأي لحظة المرض بيكون موجود, بأي لحظة بيكون في حزن, بأي لحظة بيكون في جرح. شي تاني كمان أنا بدي أقبله, إنه بهالدنيا في uncertainty, قلة يقين, وقدي عقلنا بكره قلة اليقين. uncertainty, الحياة كلها سوا will unfold in uncertainty, الحياة كلها سوا رح تصير باللا يقين, فأنا هدول إذا ما بقبلون بحياتي أنا ما رح كون مرتاحة. شوفوا, هو ما قلن علاقة بعد بشو صار معي, هدول نحنا كل واحد منا بدوره بدي يقطع فيهم. فإذا ما بعرف أنت بيوف ماماسيتا هلأ بأي موسم, وأنت سيدي العزيز بأي موسم, كله رح يقطع. ما هو هون كمان أنه كل شي ببلش وكل شي بيقطع, بس أنا من كل شي بدي أعمل قوة
لحتى أقدر كمل، وإلا رح أقول لحالي أنه لا لا أنا هاي الحياة دعستني أنا ما عم بقدر كمل. It's not here. مش أصدقاء البرنامج، مش أصدقاء Little Choices. نحنا كل وجع وكل قشطة من قشطة منحولها لحجرة نوقف عليها لحتى نرجع ننطلق. هينة؟ لا، بس فينا نعملها؟ أكيد أكيد. إيه يلا لنشوف هلأ آلين شو بدها تسمعنا، غيري لنا هالمود هيك يا آلين، فرجينا هيك اختياراتي مدمراني، تنشوف هالاختيارات شو عم يعملوا فينا، وبعدين رح ننتقل to our next segment. Don't go anywhere beautiful people, don't touch that dial، لأنه رجعين ل our second segment بعد شوي صغيرة. اختياراتي

Welcome back, beautiful people. عم تتسمعوا ل Little Choices, خيارات صغيرة. معكم نور الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. اليوم كل حلقتنا لها علاقة بأنه نحن عم نقرب لنهاية السنة, يعني بعد عنا شهرين وشوي. بدي أعمل the best of this time. ليه بدي أعمل the best of this time؟ ليه لا؟ ما في ولا سبب, بس ما زال فيني. I can do it, why not؟ لكل حدا عم بيحس أنه the pain is too much in my life, أو مش the pain is too much, بس في قصص حلوة أنا بحياتي كان بدي أحصل عليهم, ليه ما عم بحصل عليهم؟ بقلكن تعملوا لي فولو على الانستغرام كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم, على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. بدي قلكن فيكن تحصلوا على نتائج, مش حدا حواليكن عم بيحصل على اللي بده اياه, يعني في على راسه ريشة ولا ربنا هيك ميزه. لا لا لا, في ناس إني هو سبحان الله من جواتهم بيعرفوا كيف بدهم يعملوا لحتى يحصلوا على نتائج بهالدنيا, وفي ناس بدهم دفشة. نحنا منهم, it's fine, it's totally okay. فوتوا شوفوا, شوفي فيديوهات, حطوا هيك نسكافيه, حطوا جينجر and cinnamon, وحطوا 10 دقايق لحتى تغزوا هيدا العقل يلي هو مسيطر علينا. إذا بدنا نرسم العقل بيكون طابة كتير كبيرة, هيدا هو العقل, وتحت هيك بنعمل هيك اليوم بينات ونزيح, وبعدين بنرجع نعمل طابة كتير كتير كتير صغيرة كتير صغيرة. إذا بدكن أول شي في بالون باسكت, وتحت في بالون هيك مش تنس, بيمبون, هيدا هو الجسم. كيف ممكن أنا مخصص وقت لحتى غزي أنا هيدا الدماغ بالقصص الحلوة اللي أنا بديها؟ شوفوا, بدي لكم شي, إذا أنا ما بدي أني أنا جسمي يتخربط, أخد وزن أو جسمي يمرض, كتير بدي انتبه انه انا ما حد سموم بقلب جسمي, مزبوط ولا لا؟ شو عم بغذي هالجسم؟ باكل فواكه, بشرب مي, ما باكل اشياء كتير بروسست, باكل اشياء فيها بعد حياة. والعقل, العقل هو اللي مسيطر على هيدا الجسم. طب كيف تا العقل انا بترك له البواب هيك مفتوحين, اوكي, باب مفتوح هيك على مصراعيه, بدق الخوف توك توك توك, بفتح الباب على مصراعيه, تفضل اهلا وسهلا, تعا اسحب كرسي على طاولة السفرة, يلا اتس اوكي. توك توك توك, مين؟ القلق, التوتر, يلا تفضل. شك بالنفس, طب وبعدين وبعدين وبعدين؟ انا بدي لكم يلا let's take charge, let's take control, لانه غير هيك ما بيمشي الحال ابدا. كيف بعمل انا اذا انا ما بدي انتبه لهيدا العقل اللي هو مسيطر عليكم من اوتو بايلوت؟ That's why we are in pain. لكل حدا حابب يستمع للحلقه لانه وصل, ما بعرف لوين وصلتوا, it's the weekend, I don't know where you're going. يلا رايحين, بعد عم يطلع لكم weekends, get away, enjoy it to the max. ان شاء الله تنبسطوا, ان شاء الله تتسلوا, او لا بركي بالبيت, بركي في شغل, بركي في وجبات, مسؤوليات, I don't care. المهم انه وين ما انا كلنا سوا انا موجوده, وين ما انا كلنا سوا انا بجيب تيبتي, the sweetness of my emotion, beautiful people. Let's go to segment number 2. The honeymoon is over. خلص شهر العسل.

The honeymoon is over, beautiful people. هيدا السيجمنت نمبر 2 معنا. The honeymoon is over, خلص شهر العسل. ليه ما حدا بيقلنا إذا خلص شهر العسل شو يلي بلش؟ شو يلي بلش مطرحه؟ بلشوا خياراتنا. خيار إنه أنا شو بعد موجود لإلي بقلب هالجيزة؟ في قصص موجودة لإلي بعد؟ ولا خلص كل شي صار وراي؟ شباب وصبايا حابين يتجوزوا بس ما عم بيلاقوا the right partner. وانت زبطت معك ولقيت شريك حياة. في وقت معين تمنيت انه هيدا البيت يلي عايشة فيه يكون إليك. تفلي من عند اهلك اذا كان في toxicity. بدي قلكن شي. اوقات الحياة تتحسن منوصل للي بدنا اياه. بس شو بيصير؟ روتين هو يلي بده يتحكم. والمألوف ما بيخلينا ابدا انه نحنا نشوف شو القصص الحلوة اللي بعدها موجودة بحياتنا. يا هل ترى أي اسم من هيدا النهار العادة يلي عم بيقطع عليك كنت حلمت فيه بيوم من الأيام؟ عم فكر هالشي الحلو الجديد يلي فات على حياتك. صار عندك شريك حياة بس صار فيه معه بنفس الوقت تشالنجز، مزبوط ولا لا؟ مهم كتير لقلنا أنه نكون عم نفكر بوضوح. هيدا البيت يلي أنت كنت عم تحلمي فيه أنه شي نهار رح يكون عندي بيت لقلي أنا، طلع كل الحب اللي أنا عندي، يغرق الناس اللي عايشين بهيدا البيت بهيدا الحب. البنات شباب عم بيحلموا لحتى يلاقوا a partner, the right kind of partner. في كتير عالم بس are they the right kind of partner؟ أنت جاكبوت طلع لك هيدا الشي. أنت جاكبوت طلع لك أنه تكوني بهيدا البيت اللي بدك تعمريه. طلع لك أنه إذا كنت أنت عايشة مع أهلك كان في كتير toxicity وما عم تتحمله، تفلي من هيدا البيت لحتى تقدر انت تعمل شي لقلك. شو صار؟ The honeymoon is over. ليش؟ لأنه هيدا الشي اللي بوقت كنت عم تحلمي فيه وفت فيه شي جديد عليك. بس كل شي جديد ما رح يجي لحتى تكوني فيه واو مرتاحة تنبسطي فيه، بس كتير بسرعة رح يطلعوا challenges، كتير بسرعة رح يكون في صعوبات. ما فيك انت تكون انتقلت لمرحلة جديدة. مرحلة جديدة يعني في عوايد جديدة، في تأقلم جديد، في انه انا بدي وسع عقلي وتفكيري. بعدين في نقطة انه انت لما تكوني بالمألوف خلص صار لك فترة مع هيدا الشخص، سنة سنتين خمسة عشرة، صار شي مألوف لقلك. خلص ما عم تقدري بقى تشوفي قدي هيدي الشغلة حلوة، قدي انت كان بدك اياها. خلص منغرق نحنا بيومياتنا. عن جد منا بتزعل هيدي الشغلة. فأنا بدي قلك اليوم، إذا عم بتقولي لحالك أوه كيف عم بيتجوزوا هالعالم، أوه ماي جاد ما متي بس ما شفتي حدا عم بيموت، بديك تتذكري وتسألي حالك سؤال. يا هل ترى شو في شي بهيدا النهار، نهار هيدا اليوم، نهار الجمعة مثلا يلي عم يمرق عليك، بهيدا النهار يا هل ترى يلي عم بيقطع عليك، شو في شي بهيدا النهار أنت كنت بتحلمي فيه؟ تفرج عليه هيدا النهار الكامل. في شي كنت تحلمي فيه انت بين الزهق والزهق والصعوبة والصعوبة والمسؤولية والمسؤولية؟ وين في شي كنت بتحلمي قبل انه هيدا يكون موجود لقلك؟ انت كنت تقولي اذا صار هيك انا بكون كتير مبسوطة، وما عم بتشوفي بقى هيدا الشي الحلو يلي هو موجود لقلك. قبل الزواج خلينا نتسمع على افكارك. قبل الزواج شو كنت تقولي؟ قبل الزواج كنت تقولي قدي بيكون حلو انه انا يكون عندي بيتي. قبل الزواج كنت تقولي يا الله ايمتى بدي يكون مع حبيبي لحتى انا وياه نكون عم نحضر العشاء سوا، ايمتى انا بدي يكون حبيبي لحتى نكون نايمين حد بعضنا. بعد الزواج مرق شوية وقت، شو عم بتقولي لحالك؟ عن جد هلا انا كمان بدي افكر شو اللي بدي حضره للعشاء؟ يه ما عم بفهم، ترك لي هدول الصحون بالمجلة لحتى انا اجليون؟ يه شو هاي، معقول بعد ما حكينا كلمتين مع بعضنا ما شفنا بعضنا كل نهار غفة؟ هيدا الحكي قبل الزواج وهيدا الحكي بعد الزواج. أنا رح قلك بدي إياك بس تنتبهي أنت هودول القصص اللي عم بتركزي عليهم هودول اللي رح يزيدوا، ولا أنت عبالك أنه شي تاني يزيد؟ لأنه كله موجود بس نحن عم نشوف شو يلي بحط طاقتي عليه وتركيزي عليه. إذا أنا بحط طاقة أنه أنا الإحساس الحلو يلي ممكن يطلع جواتي راح وتبخر، رح يروح ويتبخر. فأنا بدي أتخيل، بنتخيل نحن أنه لما أوصل لهيدي الشغلة رح تكون كتير حلوة، بس ولا مرة بفكر أنه أنا لما أكون هونيك وأنا لما بدي أعيش هيدا الشي شو يلي
أحسيس كتير قوية بدون يطلعوا جواتي كمان بنفس الوقت. بتخيل المطرح اللي بدي أوصل له قدي رح كون مبسوطة فيه، بس ولا مرة بفكر أتخيل أنه لما أوصل لحتى أعيش بهيدا المطرح قدي في أحسيس قوية رح يطلعوا جواتي لازم أتعلم أنا أتأقلم معهم وأتقبلهم. The honeymoon is over يا آلين. ما بعرف أنا مين بعد ما وصل لهيدا المطرح، رح نوصل كلنا لهيدا المطرح وين the honeymoon is over، بس نحن عطول منذكر حالنا أنه even if it's over شو يلي عم يرجع يبلش. ولكل حدا بيقول أنه بتعرفي كارلا أنا إيه حلمت وإيه فكرت وين بدي أوصل، بس شريكة حياتي بتوعي جواتي كتير جروحات. بتعرفي كارلا شريك حياتي بيعرف يكبس على كل الزرار يلي موجودين جواتي يلي بيخربطوني، أنا مفكر حالي ملك معه عم بيطلعوا الشياطين اللي جواتي. بيكون في بروغرامينج جواتي، بيكون في كل البرمجة يلي أنا أخدتها من عند أهلي، هالجروحات يلي أنا طميتهم شو تعلمت طريقة لحتى أنا عالجهم، كوبينج سكيلز شو تعلمت لحتى أنا أحمي أوقات اللي أنا بتعلم أنه أنا أعمله لحتى أحمي البنت الصغيرة اللي جواتي هيدا كانت عم تحميني it was keeping me safe. نفس الشيء هلأ أنا تجوزت وأنا بقلب كابل، هيدا الشيء هو ذاته الكوبينج سكيل، هيدا المهارة هالتأقلم اللي أنا عندي it's keeping me small، هيدا الشيء عم بيخليني ضلني صغيرة بردت فعلي ما عم بحب مين أنا عم كون. هون أنا بقلكن أنه كتير أوقات جلسة واحدة بس هي هيدي الجلسة الRTT اللي أنا بعملها، هي جلسة من ساعتين بستعمل فيها الإبنوز كرمال رد الشخص لورا نشوف شو صاير شو صاير شو هالبرمجة اللي قاعدة نتخلص من هالبرمجة once and for all لحتى أنا كون موجودة بقلب هالكوبل عن جد مثل ما أنا with all the sweetness of my emotion. هيك أنا I increase my chances، هيك أنا بزيد الفرص يلي أنا عندي إياها كرمال أنه هالعلاقة يكون عندها أمل أنه تكمل وتنجح. وما كون أنا كمان عم بقول أنه جربت وعن جد كان عندي كل الطيبة وكل النية الحلوة لحتى أنا أكمل بس ما قدرت. شفتوا كيف الفرق بين تفكير وتفكير؟ لكل حدا عم بيحب الحديث بدكن تلاقوا فيديوهات بيساعدوكن كتير، بتعملوا لي فالو على الإنستغرام إذا بدكن كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش، رح تلاقوا في كتير فيديوهات they can take you to another level. بس مثل ما قلت لكم أوقات نحن ما بيكفي هيدا الشيء، بحاجة لأكسترا بوش ليش لا، أو جلسة الإبنوز اللي هي من ساعتين هي RTT Rapid Transformational Therapy. I trained with Marisa Peer, she's the number one therapist in London, you can check her out. أو فيكن تعملوا جلسات عاديين لحتى تفهموا وين البلوك وشو فيكن تعملوا لحتى تطلعوا منه، ما في شيء ما له حل، بس المهم أنه أنا طور حالي سقف حالي. والأهم من هيدا كله بيرفو ماماسيتا سيدي العزيز وكل حدا عم يسمعني، الاستسلام ممنوع. هيدا الاستسلام انه خلص بقبل، ما شو منقبل، بركي بعد بدي عيش 50 سنة، بركي بعد بدي عيش 40 سنة، بركي بعد بدي عيش 10 سنين او سنة. تحريز انه الواحد يدوق طعم هالحياة لما نحن نكون in control، مش لما تكون الحياة هي اللي عم بتسيطر علينا. شو رأيكم بهيدا الشيء؟ شو رأيك يا آلين؟ شو حابة تسمعينا؟ يلا

0: شو رأي يكون إنه نحنا عن جد بمطرح من المطارح نوقف نكذب على حالنا؟ هلا نحنا عم نوصل لآخر السنة ومثل ما لاحظتوا الحلقة كلها سوا عن هيدا الموضوع، شو عم نقول لحالنا؟ I'm not where I wanted to be, so I haven't moved forward. إذا أنا هيك عم فكر كارثة. أنا كنت حاطة goals كارلا وأنا واعية لهيدا الشيء، بس أنا عم لاحظ ما وصلت لمحل ما أنا بدي أوصل. ما وصلت لمحل ما بدي أوصل، يعني مثل كأني أنا عم بقول إنه ما تحركت من مطرحي. بس بدي أشوف معكم هيدا الشيء مزبوط؟ أنا إذا ما حققت اللي أنا بدي إياه، أنا مزبوط بعدني واقفة محل ما أنا؟ كتير لازم انتبه لهيدا الموضوع. هاي هي اللحظة يلي فيها أنا بكون حولت هدف أنا كنت حطته لحكم على حالي. كنت حاطة أنا هدف ما أجمله كان عبالي أوصل له، بس عم بتطلع أنا هلأ أنه ما وصلت له. بهاللحظة هيدا الشيء صار حكم على قيمتي. أنا شو عم بعمل؟ عم بتطلع على هي فريز كرونولوجيك، أنا هيك بدي أتخيل. أنا عم بتطلع لورا أوكي، وعم شوف أنه في قصص صارت وفي قصص ما صارت، وعم بتطلع قدامي وعم شوف أنه بعد في كتير مسافة قدامي لحتى أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه. فأنا بجي بلغي كل شيء صار وراي، كل شيء أنا قدرت حققه، وبتطلع بس على القسم اللي قدام يلي ما صار. بس this is not okay، لأنه هيدا الشيء بيكون أكبر غلطة أنا عم بعملها. ما فيني أفكر أنه فيني قيس المسافة يلي أنا اجتزتها من وراء المسافة يلي هي بعدها باقية قدامي. ما فيني لأني بعد ما وصلت مزبوط للي بدي إياه فكر وادعي وصدق أني بعدني مطرحة. هيدا بتكون كذبة كتير كبيرة. نحنا بديسمبر، يعني رح نقرب على ديسمبر، هونيك نطلع لورا ومنقول إنه كيف كانت هيدي السنة. بيكون في وجع كتير كبير عند الناس لما نوصل لديسمبر. هاي سنة تانية ما رأيت وأنا بعدني مطرحة، ما تغير شي. هاي سنة تانية ما رأيت وما تغير شي، مدخولة بعده هو ذاته. أنا كان بدي لقي شريك حياة، ما لقيت، بعدني أنا مطرحة. أنا ثقتي بحالي، أنا كان بدي حسن ثقتي بحالي بعدها محلة. وأنا لما فكر بهيدي الطريقة ما بكون عم شوف إنه أنا كان بدي شريك حياة وبعد لهلأ ما لقيت شريك الحياة، بس أنا اشتغلت على حالي. كان عندي غضب خففته، كان عندي ردات فعل قوية خففتهم. أنا كنت بس أجذب لإلي ناس توكسيك، صرت أفهم حالي إنه أنا لا ما بدي أعمل هيدا الشيء. أنا كنت حيلا كيف أنتر وما أعرف قيمة حالي، اشتغلت لحتى يكون عندي سيلف لوف، بس لهلأ بعد ما لقيت الشخص. فهدوليك كلهم أنا بلغيهم بس لأني أنا ما لقيت الشخص. لا، ما فيني أنا أعمل هيك. شخص بحياته ما كان يفوت بحديث، كان يسكت ويهرب ويتفادى الحديث. هلأ صار هيدا الشخص بده يقول أنه أنا بعد ما عندي ثقة بحالي، لأنه بيرجف صوته بعده لما يحكي، بس ما بيتطلع لحتى يقول أنه يا الله أنا بقدر احكي وفوت بحديث وكمل فيه من دون ما انا اهرب. ليكو بعرف انه انتو ما رح تقبلوا ابدا اني انا خلص من دون ما اكون عملت لكم المنتل جيم، وقالين عم بتشاوبر لي هلا يلا بسرعه بدي اعطيكم المنتل جيم سيجمنت نمبر 4 لهالاسبوع. السيجمنت نمبر 4 بيقول تيرن اراوند. اوكي، تيرن اراوند. بالورم اب بدي اتخيل حالي انا واقفه على الدرج عم بتطلع على كل الدراج اللي قدامي اللي بعده الموجودين، وأنا هون بدي لاحظ قدي سهل أني أنا صدق لما أطلع بس قدامي أنه هالقد أنا بعدني لورا. بالأكزرسايز بدي أقول هلأ أنا بدي أرجع أبروم أوكي، وبدي سمي أنا وبيني وبين حالي موقف واحد أنا عم بتعامل معه اليوم بغير طريقة عن كيف كنت أتعامل أنا من أول السنة لهلأ. وهيدا it's a win لإلي، ما فيني أنا أدعي أنه منه موجود. بالستريتشينج يلي رح يصير، رح اخد نفس عميق وخلي هالمطرح اللي وصلت له يكون له عن جد قيمته، من دون ما اقول ايه بس بعد لازم اعمل هيك واعمل هيك. بتطلع قدامي عن جديد الخطوة اللي قدامي انا رح اخدها، واخر خطوة بعدني شي اخدتها ما رح استهوين فيها ابدا. وهيدا كان المنتل جيم لإلنا، لأنه نحنا ناس كتير بسرعة نحكم على حالنا وكتير بسرعة مننسى الخطوات يلي نحنا اخدينهم. شوفوا كيف نحنا لما تركيزنا يكون بالمطرح الصح رح نلاقي إنه في عنا امتنان للقصص الصغيرة اللي قدرنا نحققها، هودول اللي رح نرجع نستعملهم بال 2027 كرمال نتقدم. وهلأ خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينهم يلي بيقولوا انه انتو تعبانين ومش قادرين تكملوا. الى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، 32 رولو تواليت فاين ب $3.90، محارم 180 جرام بنص دولار. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن عليه نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: لبنان في محطة الانتظار الثقيل، والمنطقة محطة حساسة متشعبة.
3: راديو راما من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج وإلان شديد خليفي، تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: أعتقد أنه من الممكن أنه نقول أنه المعركة في باب المندب ومحيط تعز وتعز قد انحسمت يعني لصالح أي من الطرفين اللذان يتصارعان.
2: المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة، وهذا يعني تطبيق الدستور كاملا لا انتقائيا واستكمال الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، ماذا بعد استرجاع القوات اليمنية باب المندب؟ جبهات الممانعة في المنطقة إلى أين؟ ملفات لبنان في دائرة المراوحة، مفاوضات طنبا لموعد حاسما، التمديد لليونيفيل في خطر الفراغ ولا بديل، طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان نهاية العام، دعم الجيش اللبناني حصرا ولا انتشار في الجنوب، سلام يجدد التشديد قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا، الميدان جنوبا على سخونته والمسير في أجواء البقاع والضاحية، ملف الكهرباء ينتظر اتصالات عودة الوزير صدي إلى أحضان الحكومة، وجعجع يوضح مجددا، البحصلي يطمئن لا مؤشرات إلى ارتفاع إضافي في أسعار الغذاء، الثوري الإيراني سنلاحق السفن المخالفة في هرمز في أنحاء المنطقة.
3: هذا بالإضافة إلى خاص راديو رام مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية.
4: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: مرحب
6: شو؟ قروات دولية؟
5: غير
6: افحص البطارية؟
5: غير
6: الزيت؟
5: غير
6: المساحات؟
5: غير
6: المضاف؟
5: غير لا. خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح.
7: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تع بوري تع بوري تع،
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra.

سلاسة وأمانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. هل بات تحريك الملف اللبناني مرتبطا باستحقاقات الإقليم والمنطقة من الانتخابات الإسرائيلية فالأمريكية، ومن ثم الصراع الأمريكي الإيراني المتواصل لتشكل سيطرة القوات اليمنية اليوم على باب المندب ضربة كبيرة للحوثيين وحدثا لا بد من التوقف عنده لما له من ارتدادات على ما يعرف محور المقاومة وعلى جبهات الإسناد من جهة، ولما له من إيجابيات من إعادة ربط صلة الوصل لأهم شرايين التجارة العالمية مع إشكالية مد قرنص بين واشنطن وطهران من جهة أخرى؟ التطور هذا والمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية في طنطا من دون موعد رسمي حاسم، والتي إن حصلت فلن تكون سوى شكلية من دون ثمار نظرا للتباعد العمودي بين الجانبين على مشارف الانتخابات الإسرائيلية التي يريد من خلالها نتنياهو الفوز مجددا برئاسة الحكومة عبر الورقة اللبنانية وتسجيل المزيد على الأرض الجنوبية، ليضاف هم انتهاء مهام اليونيفيل أواخر العام من دون بديل لغاية الساعة. ملف حساس يدور في فراغ تزامنا مع وضع معيشي واقتصادي ضاغط تحاول الحكومة أن تتلمس حلوله، إذ أن المواطن وصل إلى درك لم يعد قادرا على الاستمرار.
1: إذن لا موعد رسميا محددا بعد لجولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في تامبا، وسط حديث عن إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. أما في هم انتهاء مهام اليونيفيل في الجنوب أواخر العام، فلا تزال واشنطن وتل أبيب مصيرتان على عدم التمديد لهذه القوات ورفض تشكيل قوة بديلة أبدت عدد من الدول الاستعداد للمشاركة فيها.
0: واليوم كشف دبلوماسي أوروبي لقناة الحدث أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، موضحا أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري. وأشار الدبلوماسي إلى أن المهمة الأوروبية ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن من دون الانتشار في جنوب لبنان، لافتا إلى أن فرنسا وإسبانيا وإيطاليا ستكون ضمن الدول المشاركة في القوة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا بلبنان لنشر المهمة الأمنية الأوروبية.
1: وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى التطورات الراهنة محليا وإقليميا. هذا وبحث المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله مع أرنو التطورات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والأمم المتحدة.
0: رئيس الحكومة نواف سلام كرر التأكيد على أن لا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها حتى لا يدفع لبنان أثمانا مرة بعد مرة، وذلك في كلمة الله في حفل افتتاح معرض بيروت العربي والدولي.
1: في الحراك الداخلي باتجاه الخارج وفي إطار زيارة رسمية للعاصمة البولندية وارسو بدعوة من مجلس النواب البولندي، عقد الوفد النيابي اللبناني الذي يضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي عليمي والنائبين سيمو أبي رميا ومارك دو سلسلة لقاءات برلمانية ودبلوماسية تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان ولا سيما في الجنوب اللبناني. وشدد الوفد اللبناني على أهمية استمرار الاهتمام الدولي بلبنان وضرورة العمل على ضمان استمرار وجود القوات الدولية في الجنوب اللبناني.
0: ومن ملبورن في أستراليا شدد نائب غياث يزبك على أن لبنان أمام فرصة حقيقية للخروج من دائرة الحرب والعداء المستمر.

0: محذرا من أن هذه الفرصة قد لا تتكرر إذا لم تحسن الدولة برؤسائها ومسؤوليها التعامل معها بحزم وحكمة. وانتقد يزبك الطروحات التي تدعو إلى التعايش مع السلاح غير الشرعي على أساس وقف المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن هذا الخيار لا يعالج جوهر الأزمة.
1: النائب أنطوان حبشي ومن غانا، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع الجالية اللبنانية، أكد أن السيادة منتهكة بفعل الاحتلال الإسرائيلي من جهة واحتكار قرار السلم والحرب خارج إطار الدولة من جهة أخرى، وشدد على ضرورة استكمال بناء السيادة اللبنانية داخليا. وأشار حبشي إلى أن قيام دولة قادرة وسيدة يشكل المدخل الأساس لبقاء اللبنانيين متجذرين في وطنهم.
0: في المقابل، رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية لا تملك أهلية إدارة البلاد، وقال إن رئيس الجمهورية مطالب بأجوبة صريحة عن الممارسات الخطيرة التي تهدد وجود لبنان، متمنيا أن يكون لديه الجواب، لأن من لا يملك لا يعطي، بحسب تعبير قبلان. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن لبنان يعيش مشكلة نصف دستور، وأن التحدي يكمن في تحويل النص إلى مؤسسات ودولة.
2: المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة، وهذا يعني تطبيق الدستور كاملا لا انتقائيا، واستكمال الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة والمحاسبة، وبناء إدارة عامة على أساس الكفاءة، وتعزيز اللامركزية الإدارية ضمن وحدة الدولة، ودعم الجيش والقوى الشرعية كي تصبح الدولة قادرة على حماية حدودها وحماية كرامة شعبها.
1: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخي 7 و8 من الجاري قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره إيمانويل تيودورو، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة والمسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين. كما زار هيكل عددا من المراكز العسكرية، حيث التقى بضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية هناك. هذا وأقامت السفيرة اللبنانية في قبرص شرب الحفل عشاء على شرف هيكل في السفارة اللبنانية.
0: وفي الميدان الجنوبي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، وقد توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية نحو 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزام بلدة زوطر الغربية، حيث عملت الجرافة على اقتلاع أشجار الزيتون في عملية جرف مستمرة منذ يوم أمس. كما رصد تقدم دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا من مدينة لخيان باتجاه أطراف نبع إبل السقي، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط النبع. إلى ذلك، استهدف قصف مدفعي بلدة حداثة، ومنذ بعض الوقت استهدفت غارة بلدة المنصورة.
1: بقعان، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة رباعية الدفع في منطقة حوش السيد علي شمالي الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية من دون وقوع إصابات. وأفادت مستشفيات الهرمل عن إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة كانوا داخل الجيب استهدف بصاروخ من مسيرة إسرائيلية. إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران الحربي المسير الإسرائيلي في أجواء الضاحية الجنوبية.
3: خاص راديو رامان.

0: ضيف راديو راما لهذه الليلة الصحفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم بيرام. أهلا بك.
1: أهلا بك
0: أستاذ إبراهيم. هل يشكل تراجع نفوذ إيران في باب المندب مؤشرا إلى انحسار نفوذها الإقليمي وسقوط أذرعها في المنطقة وفي مقدمها حزب الله؟ وإلى أي مدى يمكن أن تفضي أي تسوية أمريكية إيرانية إلى تفاهمات إقليمية يكون لبنان أحد أثمانها السياسية والأمنية؟
1: يعني أعتقد أنه من المنكر أنه القول أنه المعركة في باب المندب ومحيط تعز وتعز قد انحسمت يعني لصالح أي من الطرفين اللذان يتصارعان هناك منذ أيام. المعركة ما زالت مستمرة يعني كر وفر. طبيعة الوضع هناك الجغرافي يعني صعب، يعني الحدود يعني السيطرة والنفوذ كمان صعب تحديدها. بس بشكل عام يعني أنا أعتقد أنه ما يحصل الآن في باب المندب هو يعني جزء من صراع المنطقة ككل، يعني إحدى حلقات الصراع في المنطقة الممتدة من لبنان، فلسطين، يعني إيران، الخليج عموما، الآن يعني دور اليمن كلها متصلة، وبالتالي الصراع واحد يعني وين تلفت الميادين والأبطال إذا صح التعبير. مسألة التفاوض الإيراني الأمريكي ونتائجه على المنطقة عموما، يعني أعتقد أنه طبيعة الحال إذا انتهت المعركة يعني بتفاهم إيراني بإعادة الاعتبار لمذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا أو بشكل من إشكال اتفاق بين الطرفين، أكيد راح يكون له يعني انعكاس على كل المنطقة. يعني كما كانت أمريكا في السابق يعني هي التي حركت مع إسرائيل صراع في المنطقة وبالتالي فتحت كل هذه الجبهات، أمريكا بمقدورها على ما أعتقد أنه هي تنهي هذا الصراع وبالتالي يعني تدخل مع إيران في تفاهم جدي تلتزم به ينعكس بالتالي على كل ميادين الصراع سواء في باب المندب أو حتى في لبنان أو حتى في الخليج. يعني
0: نعم، سقطت باب المندب اليوم ولم تعد في يد الحوثيين، هل تعني أن حتى هذا الأمر ليس دليلا على انتهاء الصراع؟
1: الذي يبدو يعني الآن محسوم هو غير محسوم عمليا يعني.
0: نعم.
1: إلا إذا علينا أن ننتظر بعض الأيام لنعرف بالضبط يعني إذا كان فعلا التقدم يعني جماعة السعودية أو جماعة المناهضين للحوثيين كان تقدم ثابت ونهائي. بالمقابل يعني بالأول كانوا جماعة الحوثيين هم الذين تقدموا وقالوا أنهم أحرزوا يعني تقدما وانتصارات، الآن تضح لاحقا بأن هذا الأمر ليس ثابتا، الوضع ليس قابلا للحسم، يعني لا الحوثي فيقدر يحسم لا الفريق الآخر يحسم. ما هي المعركة أو المعارك بين الطرفين مش من هلأ، نحن عم نتحدث عن يعني يمكن رقم 10 أو 15 جولة من جولات القتال بين الطرفين، هذا الصراع عمره أكثر من 20 سنة، بس بكل الحالات سيبنى على الشيء مقتضاه.
0: أستاذ إبراهيم بيرام المحلل الصحفي والكاتب السياسي، شكرا لك.
1: شكرا لك.
2: حياتيا، ملف الكهرباء تابع واتصالات متواصلة لعودة وزير الطاقة جو صدي إلى المشاركة بجلسات مجلس الوزراء. وأشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى جلسة أخرى. وتعليقا على التطورات الأخيرة في ملف الكهرباء وإعلان وزير الطاقة والمياه جو صدي اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، قال جعجع: منذ تسلم الصدي وزارة الطاقة والمياه وضع مسار مختلف يقوم على إعادة بناء القطاع على أسس مؤسساتية واقتصادية واضحة وفي مقدمها تطبيق القانون وتفعيل الهيئة الناظمة وإعادة تنظيم قطاعي التوزيع والجباية وفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في الإنتاج.
3: مسار إصلاح إدارة الموازنة العامة كان مدار بحث بين وزير المالية ياسين جابر وبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ووفد من برنامج سيجما التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعرض الوفد استراتيجيته لربط الاعتمادات المالية بالسياسات العامة وأولويات الحكومة والحد من تشتت الموازنة.
2: في سياق آخر، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن جهاز أمن المطار القلاعات وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات على جاهزية تامة لتأمين تشغيل مطار وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي، وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة.
3: أمنيا، أعلنت قيادة الجيش أن اشتباكا مسلحا حصل بين عناصر الجيش وأحد المهربين وتم إحباط تهريب قذائف صاروخية سورية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية. وفي سياق أمني آخر وبعد العثور على رجل الأعمال عبدالله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس بطلاق ناري، أفاد بيان للعائلة أنه كان تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات عديدة بالقتل بسبب خلافات مالية. وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية المختصة إلى المكان وبشرت تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة.
2: أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن العمالقة الجنوبية في القوة العسكرية اليمنية المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على باب المندب بعد تطهيره. وأشارت المصادر إلى أن العمالقة هاجمت ثكنة لعناصر الحوثي في ذباب بعد الحصار والإنذار لثلاثة أيام. وفي السياق، أعلنت القوات اليمنية خوضها معارك في محيط باب المندب لملاحقة ما تبقى من عناصر الحوثيين. رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني أكد أن ممارسات الحوثيين لن توقف مسيرة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وإثر استهداف مطار الملك خالد في الرياض أمس، قالت القوات اليمنية سنسمح بالرحلات الإنسانية من وإلى مطار الرياض بعد حصولها على تصريح من مركز تنسيق العمليات الإنسانية في صنعاء. وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أفادت من جهتها بأنها أوصت شركات الطيران بعدم التحليق في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، وذلك بعد أن شن الحوثيون في اليمن هجوما على مطار خالد في الرياض.
3: أفادت صحيفة واشنطن بوست أن إيران صعدت هجماتها في منطقة هرمز قبل أقل من شهر من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما قلص بشكل حاد كمية النفط العابرة عبر الممر المائي، وأن الهجمات أصابت 9 سفن على الأقل في المضيق، وهو أعلى مستوى منذ شهر تموز.
2: في المقابل، شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان على أن مفاوضات السلام لن تنجح تحت الضغوط والتهديدات، وقال إن الحوار لا يكتسب معنى ولا تتوافر له فرص النجاح إلا إذا قام على الاحترام والالتزامات المتبادلة. بحرية الحرس الثوري الإيراني شددت على أن مواجهتها للسفن لن تقتصر على المخالفة في هرمز، بل ستعاقب العابرة للممر غير مصرح به وستتم ملاحقتها في جميع أنحاء المنطقة. إلى ذلك، نقل أعلام رسمي إيراني عن بحرية الحرس الثوري قوله: استهدفنا ناقلة لغاز البترول المسال حاولت عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني ونشب بها حريق كبير.
3: أفاد مصدر فلسطيني بأن الرئيس محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا غدا يعلن فيه تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 28 من تشرين الثاني المقبل، وذلك بسبب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وفي الميدان، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 3 عناصر من حماس والجهاد الإسلامي في غارات جوية على قطاع غزة، بينهم قياديان.
2: في الضفة الغربية، قال رئيس المجلس القروي في دير إبزي أن سلطات الاحتلال أبلغتنا أن الأراضي المصادرة هي منطقة عسكرية مغلقة، وناشد جميع سكان القرية ومنهم في خارجها التجمع لحماية أراضيهم. واليوم ذكرت صحيفة وول ستريت أن إسرائيل أمرت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ما أنهى وجودا استمر قرابة 200 عام وأدى إلى مغادرة القنصل العام وتسعة 10 دبلوماسيا البلاد، وأن القرار جاء ردا على حظر بريطانيا التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع أضافي في درجات الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. ماذا بعد استرجاع القوات اليمنية باب المندب؟ جبهات الممانعة في المنطقة إلى أين؟ ملفات لبنان في دائرة المراوحة، مفاوضات تامبا لا موعد حاسما، والتمديد لليونيفل في خطر الفراغ ولا بديل. طلائع المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان نهاية العام، دعم الجيش حصرا والانتشار في الجنوب. سلام يجدد التشديد قرار السلم والحرب بيد الدولة حصرا. الميدان جنوبا على سخونته والمسير يستهدف سيارة بقاع. ملف الكهرباء ينتظر اتصالات عودة الوزير صدي إلى أحضان الحكومة، وجعجع يوضح مجددا. البحصلي يطمئن لا مؤشرات إلى ارتفاع إضافي في أسعار الغذاء. الثوري الإيراني سنلاحق السفن المخالفة في هرمز في أنحاء المنطقة. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرام والأحوال الجوية. من صوت كل لبنان قدمنا راديو راما، شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: بينكي برامس ان كنتجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدم عينات وفحوصات مجانية معرض، مسرح، نشاطات وألعاب والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6 البسوا زهر ولقونا
4: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
6: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: عالم سبوتنيك
8: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
7: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
9: والاقتصادية
8: والرياضية
9: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
7: عالم سبوتنيك.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطالله والبداية مع أبرز العناوين
11: طهران ترد على المقترحات الأمريكية خلال أيام وواشنطن لن تشن هجوما على إيران قبل الانتخابات
10: تصاعد الاشتباكات بين السعودية وحركة أنصار الله اليمنية وتحذيرات للعاملين في المنشآت النفطية وشركات الطيران
11: إسرائيل تزعم بأن حماس تعيد بناء قدراتها العسكرية وتهدد باستهداف مستشفيات غزة
10: تركيا تحذر من استمرار إسرائيل في قضم الأراضي بجنوب سوريا
11: والإمارات تعتلي قائمة أقوى 50 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط
10: إليكم التفاصيل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترح طهران الخاص بفتح مضيق هرمز في غضون 7 أيام مشيرا إلى أنها قد ترد خلال أيام مؤكدا أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة مبينا أن الخلاف الأساسي هو الجهة التي تسيطر على مضيق هرمز من جهته اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تعدد الدول المجاورة لإيران يقلل من أثار ما وصفه بالحصار البحري
11: وأشار بزشكيان إلى أن طهران تسعى إلى تطوير علاقات متعددة الأطراف وتعزيز التعاون مع دول المنطقة ولفت إلى أن بلاده ترتبط بحدود مع 15 دولة وأن بإمكانها مواصلة التبادلات الاقتصادية والتجارية والسياسية والأمنية عبر مسارات مختلفة إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن أي هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة مطلع الشهر المقبل وقال ترامب إن إدارته تجري محادثات مثمرة مع طهران في وقت أكد الجانب الإيراني استمرار التفاوض بشأن خطتها التي أطلقت عليها الأيام 7 من عمان تنضم إلينا الدكتورة أريج جبر أستاذة العلوم السياسية دكتورة أريج تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن الرد خلال أيام على المقترحات الأمريكية هل تعكس تقدما في المفاوضات؟
12: نعم، تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين. هذه التصريحات هي تكرار لتصريحات سابقة بذات الصيغة وبذات المماطلة وشراء الوقت. الآن إيران تلعب على عامل الوقت أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما كانت تقابل كل الطروحات الإيرانية في الفترات الماضية. الآن هي أيضا تحاول تثبيت كل المكاسب على الأرض، تحاول أيضا استفزاز الولايات المتحدة من حيث أن إيران ليست في عجلة من أمرها، العقوبات لم تشكل لها عاملا ضاغطا، لديها رفاهية الاختيار ما بين فكرة يعني الاستجابة للضغوط الأمريكية أو للاشتراطات الأمريكية أو العودة نوعا ما إلى إطار يشبه إطار مذكرة إسلام أباد وغيرها. لذلك يمكن أن نقول يعني أولا يعني الجانبان أصبحا يعني أكثر تفهما لطبيعة الردود ولطبيعة يعني فكرة المفاوضات بأنها مفاوضات غير جادة وتحتاج للمزيد والمزيد من التأني للبحث والتحقق من كل ما جاء فيها. الأمر الآخر أن كل صيغة تقدم وكل مشروع يقدم يحمل في قلبه قنابل موقوتة تحتاج نوعا ما إلى تفكيك قبل إقرارها. الأمر الأهم يعني وهو يعني هذا جدا مهم أن إيران في هذه اللحظة هي تستغل فكرة أن الولايات المتحدة مبادرة، وهذا يعني قل ما يحدث، وهذه المبادرة عندما نقول أن هناك طرحا أمريكيا بمعنى أن على إيران التقاط الفرصة بطريقة جيدة وتفهم كل ما جاء في المذكرة وإحقاق كل شروطها على الأرض بما يضمن على الأقل بخلق شريان حياة اقتصادي خلال الأيام المقبلة. نعم.
11: وكيف يمكن حل الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الجهة التي تسيطر على مضيق هرمز؟
12: تمام، حتى نكون يعني واقعية وأكثر منطقية، يعني خلال الأيام الماضية منذ يعني قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وصولا إلى وقتنا الراهن، يعني نتحدث عن نحو أسبوعين يعني من هذا الحراك المكوكي، كان يبدو أن هناك في الساحات الخلفية يجري نوعا ما محاولة وصل وربط العلاقة الأمريكية الإيرانية وتفكيك المعضلة القائمة، بدلالة أن الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى أصل الأزمة ولم تعود تتحدث عن نتائج الأزمة وكيف يجب تغيير هذه النتائج. واحدة من النتائج هي هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى قناعة أن إيران لن تصل إلى انزياح أو لن تخلق وجهة نظر مغايرة حيال هرمز إلا بالتوافق، بمعنى أن تكون السيطرة الفعلية إيرانية عمانية، إيرانية تمثل الدرجة الأكبر من خارطة الطريق، من السيطرة على البيانات، أيضا من خلال الرسوم العبور وتأمين الملاحة، ويمكن في المرحلة المقبلة أن تقبل بوجود أمريكي كنوع من الإشراف ونوع من المتابعة، ولكن يعني الغلبة تكون في مضيق هرمز للجانب الإيراني. ولكن كيف لأمريكا أن تتنازل عن هذا السياق بأنها قامت بإعادة تسليط الضوء على الملف النووي وهو أصل العلاقة المتوترة ما بين الجانبين، بأن يعني الولايات المتحدة بشكل أو بآخر تريد أن تقول أنها ليست متضررة من إغلاق المضيق، وعلينا أن نركز على هذا الملف لأنها لا تريد أن تمتلك إيران يعني قدرات نووية، وهذا أيضا يعني واحد من يعني النقاط الحرجة التي تتحدث إيران منذ اللحظة الأولى بالأساس أنها لا تريد نوويا من أجل أغراض العسكرية أو من أجل استهداف أحد، وإنما برنامجها سلمي، بمعنى كلاهما بات يبحث عن نقاط يمكن الالتقاء حولها ويمكن أن تخرج الجميع بحفظ ماء الوجه. نعم.
11: دكتورة أريج، ما دلالات إعلان الولايات المتحدة عدم شن هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس؟
12: نعم، في الأساس كل التصريحات السابقة لم تكن تشير إلى أن طبول الحرب قد قرعت بالفعل وأننا أصبحنا على شفا انفجار الأزمة ما بين الجانبين. كانت هي تمارس يعني من خلال التهديدات، وكان الضغط يعني تندرج في باب الضغط الأقصى لدفع إيران إلى تقديم مرونة وتنازل، وهذا ما سنجده في تصريحات دونالد ترامب خلال الساعات والأيام المقبلة بأن الولايات المتحدة ومن خلال التحشيد في الشرق الأوسط ومن خلال الضغط الأقصى الاقتصادي قد يعني نتج لديها نوعا ما تنازلات إيرانية وسيكون معها انفتاح خلال ذلك. ولكن يعني فكرة أنها لن تشن هذا تأجيل يعني الحرب إلى موعد لاحق، لأننا ندرك أن هذه العلاقة لن تنتهي باتفاق سلام ولن تنتهي بمجرد توقيع مذكرة. الكلمات لا تنهي أصل الخلافات والأزمات، الكلمات هي مجرد تسكين للأوجاع، وهذه الاتفاقيات هي جراحات عاجلة وطارئة. أما فكرة أن الحرب قد انتهت أو فهي مؤجلة بالفعل، وليس فقط إلى بعد الانتخابات التجديد النصفي، وإنما أيضا إلى بعد انتهاء هذا العام لربما. نعم.
11: وماذا تعني تصريحات الرئيس الإيراني حول امتلاك إيران حدودا مع 15 دولة وقدرتها على تجاوز الحصار؟
12: نعم، وهذا حقيقي، هذا يعني هذا التصريح لغايات الإطاحة بكل جهود الولايات المتحدة لتحويلها أو تحت فكرة المنبوذ الاقتصادي وتحت فكرة حصار إيران وخنقها، عوضا عن نقطة الاختناق الاقتصادية التي تسببت بها إلى دول الخليج وعلى قطاعي الطاقة والغذاء جراء إغلاق مضيق هرمز. لذلك قامت الولايات المتحدة يعني تقريبا نقول عن نتحدث عن 100 قطاع محاصر ويشهد عقوبات من قبل الولايات المتحدة. ولكن ماذا تقول إيران؟ الواقع أن إيران متمردة وقامت بخلق بدائل لوجستية وبدائل تعويضية من خلال كل الدول التي يعني تتشاطئ معها أو لديها حدود ومنافذ برية معها. هذه الدول تسعى إلى استرضاء إيران، وبعد يعني فكرة المواجهات الناجزة الأمريكية الإيرانية وجدوا أن إيران عصية على الانكسار، فكان من باب أولى أن تلتقط اللحظة وتقوم باحتواء إيران وتجويد طبيعة العلاقات الثنائية. والأمر الأهم أن يعني تأمين إيران بما يلزم حتى ولو كان بالرمق القليل ليسد الحاجة الاقتصادية والحاجة لاستمرار ومواصلة إيران، لأن انكسار فكرة انكسار إيران يعني وقوع المنطقة بالكامل تحت فكرة التفكك وفي مهب المواجهة الأمريكية، أو حتى تكون يعني ضحية لمشاريع النفوذ والسيطرة بين القوى العالمية. لذلك بالفعل إيران كانت ترد بمنطق الأحداث وبالسيناريوهات الواقعية بأن فكرة العقوبات لن ينتج عنها يعني استسلام إيراني، لأن إيران كانت يعني قد أعادت تدوير الواقع وقد خرجت يعني بطريقة ذكية من هذه الضغوطات، وخاصة الضغوط المالية، لأن الدول تتسابق لفكرة تأمين إيران باحتياجاتها الأساسية. نعم.
11: أخيرا، في ضوء استمرار الاتصالات الدبلوماسية بالتوازي مع الاستعدادات العسكرية، هل نحن أمام فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق ينهي المواجهة بين واشنطن وطهران، أم أن المفاوضات مجرد هدنة مؤقتة تسبق جولة جديدة من التصعيد؟
12: نعم، هذا فصل من فصول العلاقة الأمريكية الإيرانية، كما قلت هو جراحة عاجلة ولربما لن تكون بمذكرة أو لن تكون باتفاق حقيقي، ربما ستترك هكذا في المنطقة الرمادية لا سلام ولا حرب، مجرد وعود ومجرد مباحثات ما بين الجانبين. الولايات المتحدة في حقيقة الأمر لا تريد التزاما مجاني، لا تريد أن تقدم ضمانات أو تمنح إيران سلام بدون أي مستحقات أو مكاسب أمريكية، وأيضا إيران لا تريد أن تقدم أي مبادرة يعني تعاونية أو تعترف فيها بأدوار الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تكون لها اليد الطولة. لذلك هذه المعركة ليست صفرية، الكل يريد أن يخرج منتصر، ففكرة يعني السلام هي مجرد إجراء تسكيني وتخدير الصراع وليس معالجة لجذوره، وهذا فصل وسينتهي أيضا يعني كما قلنا لربما بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي وبعد الضغوطات المولدة على الداخل يعني الأمريكي من قبل الديمقراطيين على الجمهوريين وعلى دونالد ترامب. نعم.
10: خطوة قتل 3 سعوديين وأصيب عدد من المواطنين والمقيمين جراء اعتداءين استهدفا مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية في ظل تواصل العمليات العسكرية بين الرياض وحركة أنصار الله اليمنية. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما طالت ثاني طائرة تابعة للخطوط السعودية، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية.
11: من جهته شن الطيران الحربي السعودي غارات على أهداف لأنصار الله في محافظة إب وسط اليمن، كما استهدفت غارات جوية مواقع للحركة في محافظتي صعدة وصنعاء، إلى جانب ضربات على مناطق في مديرية كتاف والبقعة بمحافظة صعدة. وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ 1729 عملية في مختلف المحاور والجبهات، شملت نقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومواقع إمداد.
10: من الرياض ينضم إلينا أستاذ جيلاني الشمراني، الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي السعودي. بعد التحية، ما الذي يعبر عنه زيادة التصعيد بين السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين في ضوء المواجهات الأخيرة؟
13: أهلا ومرحبا بكم. بداية، من المهم حقيقة أن نفرق بين ما يصدر من الجهات الرسمية السعودية وبين ما يتم تداوله في فضاء الإعلام أو عبر منصات تابعة للحوثيين أو مصادر غير معتمدة. الحديث عن تحذير العاملين في المنشآت لم يصدر من جهة معنية في المكاربي السعودية، لا وكالة الأنباء السعودية ولا غيرها من المواقع المعتمدة، هذا بدءا. أيضا يعني المفارقة العجيبة زميلتي العزيزة أنه أنصار الله يستهدفون بيت الله، وهذه مفارقة حقيقة لم تحصل في التاريخ. ولكن هذه الجماعة الحوثية الإرهابية بزيادة التصعيد هي تعبر عن مأزق حوثي سياسي وعسكري وقعوا فيه، نظير هذه الهجمات المتتابعة من قوات التحالف قوات دعم الشرعية. الميليشيا الحوثية لما تعجز عن تقديم مشروع سياسي حقيقي لليمنيين وجعلتهم بحديث عبد الملك الحوثي نفسه يأكلون أوراق الأشجار، فهؤلاء ليس لديهم مشروع بناء دولة. فزيادة التصعيد هو ردة فعل بما يتعرض له من ضربات موجعة. بالأمس القريب صدر عن التحالف دعم الشرعية تدمير 11 موقع للحوثيين اللي هو مخازن، و82 موقع تم رصدها يعني من وقت مبكر. بالنسبة للمملكة السادة العزيزة، المسألة ليست رغبة في التصعيد، هو دفاع مشروع عن السيادة والأمن الوطني. السعودية لا تبدأ العدوان أبدا، لكنها لا تقبل أن تستهدف المدن والمطارات والمنشآت الحيوية. وأيضا هذه المطارات ليس فيها سعوديين فقط، هي مطارات عالمية فيها من شتى الجنسيات وفيها من كل يعني الجنسيات الموجودة. فبناء عليه هذا التصعيد السعودي أو رد على الهجمات الحوثية هو رد مشروع بناء على المعطيات على أرض الواقع، وأيضا استجابة للشرعية اليمنية المعترف بها دوليا وهي حكومة رشاد العليمي.
10: إلى أي مدى تمثل الهجمات المتكررة تحديا سياسيا وعسكريا للملف اليمني بصفة عامة؟
13: نعم، هذه الهجمات تعقد حقيقة الملف اليمني بلا شك، لأنها تكشف أن الحوثي لا يتصرف كطرف سياسي يبحث عن تسوية، هي كميليشيا مسلحة إرهابية تستخدم العنف لتحسين موقعها التفاوضي. أنا أشبهها ويجب أن نسميها بمسماها الصحيح، جماعة حوثي إرهابية غير معترف بها في أي منظمة عالمية، مثلها مثل جماعة البوكو حرام، الكيكيكي الإرهابية، مثلها جماعة الإخوان المسلمين، داعش، كل هذه جماعات إرهابية غير معترف بها لا على منظمات ولا على مستوى عالمي، وليس لها دولة معترف بها رسميا. اليمن هي دولة معترف بها ويحكمها تحالف دعم أو عفوا يحكمها الشرعية اليمنية بقيادة رشاد العليمي وحكومته. هذه التحديات بلا شك ناتجة عن التعنت الحوثي. أعطي أكثر من فرصة لأن يعود، لأن يكون جزء من المكون اليمني، لكنه للأسف هو يتحرك بأوامر خارجية وبناء على معطيات خارجية لا تمت لمصلحة اليمن ولا للإنسان اليمني بأي صلة.
10: ما دلالات تحذيرات الحوثيين للعاملين في المنشآت النفطية السعودية وشركات الطيران والملاحة الجوية، وكيف ستتعامل المملكة مع هذه التحذيرات؟
13: أعود على كلامي الذي بدأت به أستاذتي كريمة، وهو أن هذه التحذيرات اللي ذكرتيها هي صدرت من الحوثيين، لم تصدر عن جهة دولية أو جهة إخبارية موثوقة. المعنية بالأمر هي المملكة العربية السعودية، اللي مصدر من المملكة العربية السعودية أي تحذير بمنشآتها النفطية أو شركات الطيران. هذه صدرت من الحوثيين ومن القنوات الإخبارية التي تتبع للحوثي، أو نقول لا زالت في صف الحوثي إلى حد ما. المقصود منها بث القلق والتأثير على حركة الاقتصاد والطيران، ومحاولة أيضا الظهور كطرف قادر على فرض معادلة الردع. لكن الذي يجب التأكيد عليه أن التحذير الرسمي لا يصدر من ميليشيا الحوثي، ولا يصدر من من جهة إرهابية، ولا يبنى عليه موقف داخل دولة بحجم المملكة العربية السعودية، دولة ذات سيادة. الجهة المعنية بإدارة المجال الجوي والمنشآت وحماية العاملين فيها هي الدولة السعودية ومؤسساتها المختصة، ولذلك لا ينبغي تضخيم هذه الدعاية الحوثية ولا منحها شرعية إعلامية أكبر من حجمها.
10: كيف يمكن أن تؤثر هذه التطورات على أمن الملاحة الجوية وحركة الطيران في المنطقة؟
13: نعم، بلا شك أي استهداف للمطارات أو التهديد باستهدافها ينعكس على الملاحة الجوية، لأن أنت تعرفين أن شركات الطيران تتعامل مع السلامة بأعلى درجات الحذر. قد نشأت تأخيرات، ربما تعليق مؤقت لبعض الرحلات من شركات أجنبية، وأعتقد أنه هذا إجراء احترازي في مفهوم عالم الطيران ولا يخفى عليكم. لكن الأهم أن المملكة تمتلك منظومة دفاعية وأمنية وإدارية قادرة على التعامل مع هذه التهديدات. وأيضا المطارات السعودية ليست مجرد مرافق نقل، هي جزء من شبكة حيوية عالمية كما ذكرت، واستهدافها يمثل تهديد حتى للمسافرين والاقتصاد وسلاسل الإمداد، ما هو بالسعودية وحدها.
10: إذن ما هي الرسائل التي تحملها الغارات الجوية السعودية على مواقع لجماعة أنصار الله في عدد من المناطق اليمنية؟
13: إن أذنت لي هي ربما رسالتين أو ثلاث رسائل. الأولى أن أمن المملكة ليس قابلا للمساومة. أي مصدر تهديد أختي الكريمة سيتم التعامل معه بما ينسج مع حق الدفاع المشروع للمملكة العربية السعودية. أما الرسالة الثانية، المملكة العربية السعودية تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وهذا فرق جوهري وجهة نظري، بين دولة تعمل وفق القانون الدولي وميليشيا تتترس بالمدنيين وتستهدف المدنيين. أيضا رسالة للمجتمع الدولي، لا يمكن الحديث عن سلام في اليمن مع ترك أدوات التهديد الصاروخي والمسيرات خارج أي معالجة جدية. لذلك يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه لحماية أمنه وحماية أيضا اقتصاده. لما نتكلم عن باب المندب وملاحة البحر الأحمر، ليست هي للسعودية فقط، هذه ممر عالمي، لدينا دول البحر الأحمر، مصر، قناة السويس، دول العالم. فلذلك المملكة تعاملت بحزم حول هذا الملف وحيدت الخطر الذي قد يهدد الملاحة في البحر الأحمر.
10: بالنسبة للرياض، هل يمكن طرح هدوء يفضي لعملية سلام بين الأطراف اليمنية في هذه المرحلة؟
13: والله شوف يا أختي الكريمة، المستمعين الكرام والمستمعات، السعودية كانت من أكثر الأطراف دعم للحل السياسي في اليمن، وقدمت مبادرات كثيرة وسياسية وإسلامية إنسانية، لكن السلام مستحيل يكون تحت التهديد. أعتقد أن الحوثي اليوم وصل لطريق لا رجعة فيه، هو الآن يحارب كل شيء، يقتل الإنسان اليمني، يقتل الطفل اليمني، ورأيتم على الشاشات أنهم جندوا أطفال بأعمار 12 و13 عام، هذا لا يمكن أن يكون. لذلك الحل الآن، والمملكة العربية السعودية أيضا مس أمنها الوطني القومي وهذا خط أحمر، فأعتقد أنه حل هدوء وهدنة ممكن أنها تجعل الحوثي يعيد حساباته ويستمد القوة من جديد وأسلحته هي غير موجودة. ما نراه اليوم هو فرض أمر واقع، وهو يجب أن ينتهي الحوثي من اليمن من خلال قوات دعم الشرعية غطاء جوي، وأيضا القوات الجوية والقوات المسلحة اليمنية على أرض الواقع سيطرت على عدد كبير من المنشآت الحيوية والجبال الاستراتيجية وأيضا المدن التي كانت بحوزة الحوثي. فهدوء رجوع إلى مفاوضات سياسية حاليا وأنا أتحدث معك اليوم أعتقد أنه غير مطروح على الطاولة.
14: زا
11: زعمت إسرائيل أن حركة حماس تواصل تطوير خطط هجومية تشمل عمليات لخطف جنود إسرائيليين بالتزامن مع محاولات لإعادة بناء قدراتها العسكرية وتصنيع الأسلحة داخل قطاع غزة. وترى تل أبيب أن حماس باتت تشعر بحرية أكبر للتحرك داخل مناطق القطاع، وأن كتائبها وألويتها لا تزال تعمل رغم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت بنيتها التنظيمية خلال الحرب.
10: ويقول مصدر عسكري إسرائيلي إن الحركة الفلسطينية مستمرة في تجنيد عناصر جدد، مشيرا إلى أن عمليات التدريب أصبحت أقصر وأن قدرات المجندين الجدد أقل مقارنة بالعناصر التي كانت الحركة تعتمد عليها سابقا. كما اتهم الفصائل باستخدام المستشفيات أماكن للتحرك والاختباء وسط السكان باعتبارها مواقع أكثر أمانا من غيرها، معتبرا أن ذلك يعرض المدنيين للخطر. من غزة ينضم إلينا أستاذ وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني. بعد التحية، ما الهدف الإسرائيلي من اتهامها لحركة حماس بالعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية داخل قطاع غزة؟
14: كل ما يجري هو محاولة إسرائيلية لشيطنة قطاع غزة مرة أخرى، وهذا يسبق الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة في 27 من الشهر الجاري. ولذلك كل التصريحات سواء كانت السياسية أو العسكرية الإسرائيلية تندرج في إطار تسخين الأوضاع في قطاع غزة ورفع منسوب الخطاب الأمني في دولة الاحتلال، باعتبار أن الخطاب الأمني يلعب دورا حاسما في تشكيل الرأي العام أمام الانتخابات الإسرائيلية القادمة. ما صرح به قادة الاحتلال بما فيها وزير دفاع العدوان والحرب كاتس أو رئيس الأركان أو حتى نتنياهو وسموتريتش وغيرهم، كلها تندرج في إطار الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات في 27 الشهر الجاري، وهي عارية تماما عن الصحة. القطاع غزة يتعرض منذ 3 سنوات لحرب إبادة شاملة، جرى تدمير قطاع غزة بنسبة تفوق 85%، أكثر من 74,000 شهيد، 12,000 مفقود، 175,000 جريح، تدمير ما يقابل 300,000 وحدة سكنية، الجامعات، المدارس، المستشفيات. لم يعد قطاع غزة منطقة يعني حتى قابلة للحياة ليكون كما يدعي الاحتلال ساحة مجددا للحرب. ولذلك نحن ننظر بخطورة كبيرة لهذه التصريحات والتهيئة التي تقوم بها دولة الاحتلال للاعتداء على المستشفيات في محاولة منها لتصوير وكأن حركة حماس تدير قطاع غزة من خلال المستشفيات، رغم أن المستشفيات تخضع لقانون دولي يوفر حمايتها، إلا أن الاحتلال لم يستجب لهذا القانون وقد دمر وداهم وحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة، الشفا وكمال عدوان والاندونيسي وغيره، وبعض هذه المستشفيات عادت يعني العمل بنسبة ضئيلة من فعالياتها. لكن يبدو أن الاحتلال يريد أن يدمر البنية الصحية بشكل كامل في قطاع غزة.
10: ولكن لماذا عاد الجانب الإسرائيلي لاستخدام المستشفيات والمنشآت المدنية كتبرير لأي عمليات عسكرية يشنها في القطاع؟
14: يعني دعينا يعني نرى خارطة قطاع غزة الحالية. قطاع غزة مساحته الأساسية 365 كيلومتر، دولة الاحتلال تسيطر على 70% من هذه المساحة، يتبقى لقطاع غزة فقط 30% يعيش فيها 2 مليون فلسطيني، بما فيها خيام النازحين، المستشفيات، المدارس، يعني وبالتالي يعني هذه المنطقة المكتظة تريد دولة الاحتلال أن تلصق بها كل التهم لتبرر عدوانها الجديد في الانقضاض على هذه 30% المتبقية من مساحة قطاع غزة.
10: وما تداعيات استهداف أي منشأة طبية جديدة على الوضع الإنساني والصحي في القطاع؟
14: يعني ومزيدا من الخسائر التي يعني تعيد تدمير يعني ما جرى ترميمه خلال عام من الوقف الشكلي لإطلاق النار. معنى ذلك نحن أمام تدمير ما تبقى من مستشفيات قطاع غزة، سواء في المحافظة الوسطى أو في محافظة غان يونس، أو حتى يعني المستشفيات التي باتت تعمل بأقل من 25% من قدراتها. معنى ذلك إدخال قطاع غزة مرة أخرى في أزمة إنسانية خانقة، إلى جانب الأزمة الغذائية المتصاعدة التي يتحكم بها الاحتلال من خلال يعني التقليص المتصاعد للمواد الغذائية التي تدخل لقطاع غزة، بالإضافة إلى الارتفاع الفاحش للأسعار، وهذا كله يأتي في سياق المجاعة الصامتة التي تستخدمها دولة الاحتلال كحرب جديدة إضافية للشعب ضد الشعب الفلسطيني، إضافة للعدوان المسلح.
10: إسرائيل تقول إن وجود عناصر مسلحة داخل المستشفيات قد يفقدها الحماية في بعض الحالات، كيف تردون على هذا الطرح؟
14: يعني هذا موضوع يعني لا يمكن التحدث به يعني بالاستنادا إلى تصريحات الاحتلال. الاحتلال كما قلنا هو يريد أن يبحث عن أي تبرير لشن الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، ويعني هذه الادعاءات ثبت في أكثر من مناسبة أنها عارية عن الصحة عندما داهم الاحتلال بعض المستشفيات في شمال قطاع غزة تحت هذا الادعاء ولم يجد شيء. وبالتالي يعني هو يريد أن ينسج خيوط تفتح له الطريق لشن عدوان جديد على قطاع غزة، ليستخدم ذلك في سياق العملية الانتخابية التي تحدث أواخر الشهر الحالي.
10: وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه السياسات على تثبيت وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية في قطاع غزة؟
14: يعني الحقيقة تقول أنه رغم مضي عام على اتفاق وقف إطلاق النار بالمناسبة، إلا أن إسرائيل قتلت 1500 فلسطيني بين امرأة وطفل وشاب ورجل، وجرحت ما يقارب 5000، أي أن معدل القتل اليومي يتراوح بين 3 إلى 7 فلسطينيين في قطاع غزة. وهذا معناه أن وقف إطلاق النار هو هش، وخلال وقف إطلاق النار هذا انتقلت سيطرة دولة الاحتلال من 52% إلى 70% على في قطاع غزة. لذلك دولة الاحتلال تستخدم من وقف إطلاق النار هذا غطاء لاستمرار القتل والعدوان بأشكال مختلفة، وأي عملية عدوانية جديدة ستنسف كل ما يحكى عنه في اتفاق فيما يتعلق وقف إطلاق النار. ودعيني أقول أن المتحكم بكل هذه العملية هو الاحتلال. لا يوجد إطلاق نار من قبل الفلسطينيين منذ أكثر من عامين وأكثر. إطلاق النار هو يتم من الدبابات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية والكواد كابتر والزوارق الحربية. الفلسطينيون هم الذين يتعرضون لإطلاق النار من قبل الاحتلال، وبالتالي هذا يجب أن يكون حافزا للمجتمع الدولي لأن يتدخل للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان.
10: إذن هل تعتقدون أن ملف سلاح الفصائل أصبح هو العقبة الرئيسية من التوصل إلى ترتيبات مستقرة للمرحلة المقبلة في غزة كما تقول إسرائيل؟
14: هذه حجة إسرائيلية تريد أن تبقي قطاع غزة على صفيح ساخن. الحديث عن سلاح الفلسطيني هو حديث يقترب كثيرا من التبريرات والمبالغة، وقد أبدت الفصائل الفلسطينية استعدادها لمعالجة هذا الأمر في إطار المقترح الذي قدمته الذي قدمه الوسطاء وملادينوف. لكن دولة الاحتلال ليست على استعداد أن تتقدم خطوة في هذا الاتجاه قبل أن تغلق ملف الانتخابات الإسرائيلية. لذلك يعني لا يتوقع أحد أن يكون هناك انفراجات قبل الانتخابات الإسرائيلية. وفي ضوء الانتخابات الإسرائيلية ونتائجها يمكن الحديث عن مآلات المرحلة القادمة في قطاع غزة، على أهمية أن يعالج موضوع السلاح في إطار الرؤية الفلسطينية الرسمية، قانون واحد وسلاح شرعي واحد ومرجعية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وحدة الولاية السياسية والقانونية والجغرافية لأراضي دولة فلسطين.
11: حذرت تركيا من تواصل سياسات إسرائيل في جنوب سوريا والتي تتجلى في تصعيد التوترات عبر مداهمة المنازل والاعتقالات التعسفية وانتهاكات الحدود وشن غارات جوية وقصف مدفعي. وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية، معتبرا أن استئناف إسرائيل حفر الخنادق وتوسيع الطرق ضمن ما يعرف بمشروع خط سوفا 53 يمثل انتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
10: وخلال بيان له، جدد متحدث الدفاع التركي دعوة أنقرة للمجتمع الدولي إلى التحرك واتخاذ خطوات ملموسة وحاسمة لردع الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل عائقا رئيسيا أمام إرساء دعائم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. كما حمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم التوترات، مشيرا إلى تسامحها مع الانتهاكات والاستفزازات التي يرتكبها المستوطنون والمتطرفون والتي تستهدف المواقع المقدسة بشكل متعمد.
11: من بيروت تنضم إلينا الدكتورة حسناء نصر الحسين، الكاتبة والباحثة في العلاقات الدولية. دكتورة حسناء، ما تفسيركم للهجة التركية فيما يخص السياسات الإسرائيلية في الجنوب السوري؟
15: في البداية تحياتي لك ولجميع مستمعي إذاعتكم الكريمة. أما بالنسبة لسؤال حضرتك عن موضوع التصعيد اللهجة التركية، يأتي هذا التصعيد من خلال القلق الأمني الذي يسيطر على الجانب التركي لناحية هذه الاستهدافات والتوغلات للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري. واسمح لي أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، كان منذ شهرين قد أشار إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال بأن أمن تركيا لا يبدأ من هاتاي وإنما يبدأ من حلب ودمشق وبيروت. من هنا نجد أن القلق الأمن التركي من التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري تأتي في هذا النطاق، خاصة بعد أن عادت إسرائيل تفعيل خط سوفا 53، وفي هذا تحاول فرض واقع أمني وميداني جديدين بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بموضوع فك الاشتباك في الجنوب السوري.
11: وهل تعتقدين أن التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا ستؤدي إلى إعادة رسم الواقع الأمني والميداني على الحدود؟
15: صراحة نعم أستاذ، أنا اسمح لي أن أشير إلى نقطة حاول من خلالها الربط بين استمرار العدوان الإسرائيلي في الجنوب السوري، ونحن هنا نتحدث عن شريط حدودي طويل عن عدة محافظات، القنيطرة، ريف دمشق، درعا، السويدة أيضا. فهذه الاعتداءات هي عبارة عن خطة إسرائيلية ممنهجة بدأت فيها إسرائيل عشية سقوط النظام السابق، وكلنا نتذكر حجم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت كل مراكز القوى العسكرية الجوية والبحرية للدولة السورية. من هنا كان هناك نية لدى الاحتلال الإسرائيلي بفرض واقع أمني جديد من خلال جعل الدولة السورية الجديدة دولة بلا أنياب غير قادرة على الدفاع عن نفسها. نعم أعتقد أن هذا المشروع إسرائيل تعمل عليه وأنها شرعت فيه. واسمح لي أن أشير إلى نقطة مهمة صرح بها وزير الإسرائيلي السابق أيوب قرة، قال أننا نجهز وبمشاركة أمريكا وبمباركتها أقليم الجنوب أن يكون أقليم فيدرالي يقع تحت حكمنا تحت سيطرتنا. من هنا أقول نعم هي قادرة على تغيير الواقع، لم يكون هناك إرادة إقليمية ودولية لإيقاف إسرائيل عن هذا العمل، وإلا فإن كل المنطقة مهددة بهذا المشروع الإسرائيلي التوسعي الذي ينطلق من جنوب لبنان جنوب سوريا بالإضافة للتوسعات ضمن حلم إسرائيل الكبرى.
11: وما الذي يمكن أن تقدمه أنقرة في الملف السوري مع توغل إسرائيل وتقدمها في المناطق السورية؟
15: نعم أعتقد أن تركيا تستطيع أن تقدم الدعم للدولة السورية من خلال مسارين، أحدهما مسار سياسي والآخر مسار عسكري. المسار السياسي من خلال أن تستخدم أنقرة نفوذها، وهي دولة يعني إقليمية كبرى ولها عضو في الناتو ولديها علاقات جيدة مع أمريكا مع الرئيس ترامب، وإعادة تفعيل الدفع بالملف السوري إلى أروقة مجلس الأمن من جديد،
16: وأن تحاول الدول الضغط في هذا المجال لإيقاف إسرائيل عن هذه الاعتداءات اليومية. أما من الناحية العسكرية كانت أنقرة قد بدأت ومنذ وقت مبكر بدعم الدولة السورية الجديدة من خلال إعادة بناء جيش سوري جديد، بناء البنى التحتية للقوى الجوية السورية، إلا أننا كلنا نرى كيف إسرائيل تعاود لاستهداف كل شيء يعاد بناءه في الدولة السورية من مراكز القوى العسكرية التي ستكون يعني مركز قوى للدولة السورية.

0: وعمليات دهم، اعتقالات في جنوب سوريا، والاعتداء على النساء. بالبارحة اعتدت على نساء في ريف درعا الغربي. أعتقد أن هذه الانتهاكات، هذا التوسع الاحتلالي، يضع المنطقة أمام منعطف خطير، خاصة أن المنطقة قد يعني استقرت منذ عام 74 حرب أكتوبر حتى يومنا هذا إلى واقع أمني فرضته حرب أكتوبر والنصر لكل من مصر وسوريا. اليوم هذه التحركات، هذه التوغلات، هذه النقاط، هذه القواعد التي تقوم تنشئها إسرائيل على الأراضي السورية يضع كل أمن المنطقة في خطر. واسمح لي أن أقول اليوم إلى أي حد يستطيع المواطن في جنوب سوريا أن يصمد أمام هذه الانتهاكات؟ النساء تضرب، الرجال يتم اعتقالهم، ممنوع على المزارعين الذهاب إلى بساتينهم، الشبان تعتقل. يعني إلى متى؟ أعتقد بأن إسرائيل ستضع المنطقة أمام واقع جديد لا أحد يرغب به، ونتمنى أن تقوم دول المنطقة بالضغط على أمريكا لإيقاف إسرائيل من هذا المشروع وتداعياته على دول المنطقة.
1: دكتورة حسناء، ما أدوات الدول الفاعلة حتى تمارس ضغطا فعليا على إسرائيل لمنع أي تغيير في خطوط فض الاشتباك لعام 74؟
0: أستاذي الكريم، تسمح لي أن أقول لك هناك دول لديها علاقات اقتصادية جيدة مع إسرائيل، ولديها علاقات سياسية أيضا جيدة مع إسرائيل، تستطيع من خلال ما تملكه من علاقات دبلوماسية اقتصادية أيضا تحريك على الملف السوري على المستوى الدولي، كان في مجلس الأمن، كان في حقوق الإنسان. يجب العمل في هذا الاتجاه لمنع إسرائيل من استكمال هذه المشاريع التي أعتقد في حال أنها نجحت في أن تضع يدها على هذه الجغرافيا من الصعب جدا، كما في الجولان السوري وجبل الشيخ، من الصعب جدا أن تخرج قبل عقود أخرى. من هنا أعتقد أن الدول الفاعلة أمام مسؤولية تاريخية تجاه أمن واستقرار المنطقة. واسمح لي أن إسرائيل ليس في هدفها فقط هو الجنوب السوري. البارحة كنت باحثة إسرائيلية قدمت دراسة لحكومة نتنياهو تطالبه، طبعا تحت عنوان دمشق لنا، تطالبه فيها بإجبار الرئيس السوري الشرع على نقل العاصمة السورية دمشق إلى حلب من خلال السيطرة على نهري البردة الذي مسؤولين عن تغطية دمشق بالمياه. فهي تدعو إلى سيطرة إسرائيل على هذين النهرين في دمشق لإجبار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نقل العاصمة السورية إلى حلب. فنحن أمام يعني مشروع إسرائيلي لن يكتفي في الجنوب السوري، وإنما في عقله أيضا أن يسقط دمشق ولو بغير الأداة العسكرية. من هنا أعتقد أن حتى تصريح الرئيس أردوغان عندما قال أن أمنهم لا يبدأ من هاتاي وبدأ بحلب ودمشق وبيروت، هو يدرك تماما أن إسرائيل لن تقف أينما وصلت، فهي تريد المزيد. من هنا أعتقد أن الدول الفاعلة أمام مسؤولية تاريخية لحفظ الأمن والسلام والاستقرار في هذه المنطقة، وإلا فإن المنطقة على موعد مع المزيد من التصعيد.
1: أخيرا، إلى أي مدى يمكن أن يتحول التحذير التركي من الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري إلى خطوات سياسية أو ميدانية في ظل تزايد التنافس بين أنقرة وتل أبيب على النفوذ داخل سوريا؟
0: أعتقد أن السياسة التي تتبعها تركيا في هذا الملف في ظل فعلا التنافس، يعني سوريا اليوم واقعة بين المطرقة والسندان كما نستطيع أن نقول، فتركيا تعمل على إحياء الملف السوري، منع إسرائيل من تحقيق هذا الهدف، منعها من تغيير الواقع الأمني والميداني من خلال وسائل الدبلوماسية ومن خلال الضغط، دون انتبه أستاذ، دون أن تصل بها إلى مثلا إلى صدام عسكري، وهذا لا أحد يريده يعني. أما بالناحية وهذا الخيار اسمح لي أن أقول لك غير مفيد، لأن التاريخ يعلمنا أن الحقوق لا تؤخذ إلا بالقوة، خاصة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. من

0: لنعود نحن في أيام أكتوبر. مصر استعادت سيناء من خلال حرب أكتوبر، سوريا استعادت أجزاء من أراضيها من خلال حرب أكتوبر. صحيح أنها كانت هذه الحرب تحريك للمياه الراكدة في ذلك الوقت، ولكنها أثمرت، هذه الحرب أثمرت ووضعت قواعد اشتباك استقرت حتى واستمرت حتى يعني هي حتى قبل أشهر قليلة، فكانت هذه الاتفاقية سارية وفعالة ومفيدة. اليوم أعتقد أن إسرائيل إن لم تكن هناك دول تضغط وبشكل حقيقي عليها، أعتقد أن هذه المنطقة تتجه إلى صدام، وهذا صدام لا أحد يريده.
1: تصدرت الإمارات قائمة فوربس السنوية لأقوى 50 شركة للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، والتي عالجت معاملات تجاوزت قيمتها 260 مليار دولار، وأسهمت في تطوير سبل ووصول المستهلكين والشركات إلى الخدمات المالية وإدارة الأموال وتحويلها في المنطقة. وتضم القائمة شركات من 10 دول، تتصدرها الإمارات ب 15 شركة، تليها السعودية ب 13 شركة، ومصر ب 10 شركات، وشهدت القائمة انضمام 18 شركة جديدة.
2: ويعتمد التصنيف على معايير عديدة تشمل قيمة التمويل من المستثمرين وإجمالي المعاملات والمستخدمين النشطين ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد من الدول التي تعمل فيها الشركة ومدى ما حققته من ابتكار ونمو وتوسع خلال العام الماضي. ويتصدر تطبيق تابي ومقره السعودية القائمة للعام الثاني على التوالي، فيما احتلت المركز الثاني شركة فوري المصرية، تليها شركة MNT حالا المصرية، وحلت منصة نتورك انترناشنال من الإمارات في المركز الرابع.
1: من دبي ينضم إلينا دكتور محمود مفيد عبد الكريم الخبير الاقتصادي. بعد التحية دكتور، ماذا يعكس تصدر الإمارات قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط؟
3: تصدر الإمارات لهذه القائمة بيعكس نجاحها ببناء بيئة اقتصادية متكاملة بتقدر على جذب الشركات والاستثمارات والكفاءات، وتحول التكنولوجيا المالية لنشاط اقتصادي حقيقي. والأهم من ذلك أنه الإمارات لم تعد يعني مجرد سوق تستخدم الخدمات المالية والرقمية، بل أصبحت هي مركز عم تنطلق منه الشركات لتقديم خدمات داخل الدولة وخارجها. وإذا نحن نظرنا للأرقام بنشوف أنه الإمارات جاءت بالمرتبة الأولى بوجود 15 شركة من أصل 50 شركة، أي 30% من القائمة، وهذا بيعني أنه ما يقارب يعني ثلث الشركات المدرجة عم تتخذ من الإمارات مقر لها. والأهم من عدد الشركات هو قدرتها على النمو والتوسع والوصول إلى أسواق جديدة. وهون بيجي سؤال كتير مهم، إنه ليش قدرت الإمارات تنجح إنه توصل لهالمكانة هي؟ هلأ في أسباب كتيرة، ولكن في السبب الأول والرئيسي هو البيئة التشريعية والتنظيمية اللي وفرتها الإمارات خلال السنوات الماضية من أجل تطوير القوانين المالية وتسهيل تأسيس الشركات وتوفير بيئة تسمح إنه تطور خدمات جديدة بالدفع الإلكتروني والتحويل، التحويلات المالية والتمويل والاستثمار. السبب الآخر أنه في وجود إمارات، في وجود عفواً مراكز مالية متطورة في إمارة دبي وإمارة أبوظبي، بتساعد الشركات أنه توصل للبنوك والمستثمرين والكفاءات المتخصصة. بالتالي الشركة اللي عم تتأسس في الإمارات لا تعتمد فقط على حجم السوق المحلية، وإنما بتستطيع استخدام الإمارات نقطة انطلاق نحو الأسواق العالمية والإقليمية. السبب الآخر هي قدرة الإمارات يعني على جذب رؤوس الأموال، لأن المستثمر دائما بيبحث على سوق بيتمتع بالاستقرار وفي يكون في قوانين واضحة وبنية تحتية متقدمة وفرص حقيقية للنمو، وهي عوامل قدرت الإمارات أنه تجمع بينها. ومن ناحية اقتصادية هذا النجاح ما بيقتصر على شركات تكنولوجيا واحدة، لذلك لما عم يصير في توسع بهذه الشركات هي عم تجذب استثمارات جديدة وعم توفر فرص عمل متخصصة وعم تزيد الطلب على الخدمات المصرفية والتقنية والاستشارية.
1: إذن ما هي العوامل التي ساعدت الشركات الإماراتية والسعودية والمصرية على تحقيق هذا الحضور القوي في القائمة؟
3: لا شك أنه في عوامل رئيسية، لكن يعني أنا بشوفها أنه هي في يعني هو يعني النجاح عكس النجاح ثلاث نماذج اقتصادية مختلفة، لكن ثلاثتها تشترك في عامل أساسي ألا وأنه التكنولوجيا المالية صارت قطاعا استراتيجيا تدعم الحكومات وبيجذب المستثمرين وبيلبي احتياجات متزايدة لدى الأفراد والشركات. هلا إذا بدأنا بالإمارات رح نلاقي العامل الأهم هو قدرتها على الجمع بين ثلاث عناصر، بين بيئة تشريعية وتوفر رؤوس أموال والانفتاح على الأسواق العالمية. لذلك الشركة اللي بتأسس أعمالها في الإمارات ما بتستفيد فقط من السوق المحلية، بل أنه فيها تستطيع كمان أيضا وصول المستثمرين والمؤسسات المالية والتوسع هو أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، وهذا بيمنحها فرصة أكبر للنمو. يعني هناك الأرقام والأرقام بتوضح ذلك، يعني في استطاعت الإمارات أنه تستقطب شركات تكنولوجيا بقيمة بتقارب 400 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، تقريبا بإجمالي 58% من تمويل القطاع في المنطقة. وهذا مؤشر مهم لأنه يعني أنه الإمارات لا تنجح فقط في استقطاب الشركات بل في جذب رؤوس الأموال التي تساعد هذه الشركات على التوسع. أما بالنسبة للسعودية فالعامل الرئيسي هو حجم السوق المحلي إلى جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية ضمن رؤية 2030. يعني المملكة عم تمتلك قاعدة واسعة من المستهلكين والشركات وفي توجه واضح نحو المدفوعات الإلكترونية والتمويل الرقمي، ونتيجة لذلك وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية إلى نحو 85% من إجمالي عدد العمليات الدفع للأفراد في عام 2025. وهذا يعني أن الشركات السعودية تعمل بسوق عم يشهد طلب حقيقي ومتزايد على الخدمات المالية والرقمية وليس مجرد اهتمام بالتكنولوجيا. أما بالنسبة لمصر فمصر بتمتلك ميزة مختلفة تماماً، ألا وهي حجم السكان واتساع قاعدة المستخدمين وتوافر الكفاءات التقنية إلى جانب الحاجة الكبيرة إلى خدمات مالية سهلة ومنخفضة الكلفة. يعني الشركات المصرية استطاعت تطوير حلول للدفع والتحويل والتمويل بتناسب احتياجات شرائح واسعة من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة. يعني عندنا مثال شركة فوري اللي أصبحت من أبرز الشركات المدفوعات الإلكترونية بالمنطقة، وهون منلاحظ أنه يعني كل دولة بنت نجاحها على ميزة اقتصادية مختلفة. يعني الإمارات تتميز بقدرتها على جذب الاستثمارات والتوسع الدولي، السعودية تتميز بحجم السوق والإصلاحات، ومصر تتميز بقاعدة المستخدمين الواسعة والحاجة إلى الخدمات المالية والرقمية. وبتقديري الأهم من أن هذه المزايا لا تعني المنافسة فقط، بل هي بتفتح المجال للتكامل الاقتصادي. يعني ممكن تحصل شركة على تمويلها من الإمارات وبتوسع خدماتها بالسعودية وبتستفيد من الكفاءات والأسواق المصرية، وهذا التكامل يمكن أن يساعد على بناء شركات تكنولوجية مال عربية.
1: إذن فكرة المنافسة بين الاقتصادات العربية في جذب الاستثمارات والابتكار ليست موجودة، بل هو تكامل اقتصادي عربي بين الدول العربية، هل هذا ما تقصد حضرتك؟
3: هذا الكلام دقيق 100%، لأنه يعني كما يعني أسلفت أنه كل قاعدة يعني كل سوق له يعني له جاذبيته، له يعني الأفراد الذين تستقطبهم هذه الشركات. يعني لا بالعكس، أنا أرى أنه يعني حتى في ممكن أن يكون هناك منافسة اقتصادية حقيقية بين الدول العربية، لكن هذه المنافسة ما بتتعارض مع التكامل الاقتصادي، هي ممكن تكون أحد العوامل التي تدفع إليه. وهون من المهم أنه نفرق بين المفهومين، لأنه كل واحد منهم له دور مختلف عن الآخر. يعني المنافسة ممكن تظهر عندما تسعى كل دولة لتجذب الشركات الناشئة أو رؤوس الأموال، المواهب والمقرات الإقليمية. يعني الإمارات بدها تكون المركز العالمي للتكنولوجيا، السعودية عم تعمل على تطوير قطاعها المالي ضمن الرؤية 2030، ومصر على الاستفادة من حجم سوق وكفاءاتها التقنية. لذلك إذا قائمة فوربس رح نلاقي الإمارات عم تضم 15 شركة السعودية عم تضم 13 شركة ومصر عم تضم 10 شركات، أي أن الدول الثلاثة عم تستحوذ مجتمعة على 38 شركة من أصل 50 شركة بما يعادل 76% من القائمة. وهذا التركز يعكس وجود منافسة قوية بين ثلاث مراكز اقتصادية عربية تسعى كل منها لجذب حصة أكبر من الاستثمارات والابتكار. بس بالمقابل مثل ما ذكرتي حضرتك في تكامل اقتصادي مهم، يعني شركة تكنولوجيا المالية ممكن على سبيل المثال تتخذ من دبي مقر إقليمي لها وتحصل على تمويل من المستثمرين في الإمارات، بعدين بتقدم خدماتها للمستهلكين بالسعودية ومصر. وهنا تستفيد الدول الثلاثة لأن الاستثمار بينتقل بين الأسواق والخدمات بتتوسع والفرص العمل بتتوزع بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي بكل دولة. وفي نقطة مهمة هون لازم نضيفها ألا وهي أنه المنافسة تدفع الدول إلى تحسين تشريعاتها وتطوير أنظمة الدفع وتسهيل تأسيس الشركات. لذلك لما بتتحسن هاي البيئة بأكثر من دولة عربية تصبح المنطقة بأكملها أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
2: عالم سبوتنيك مستمر وهذه جولة إخبارية حول العالم. حررت القوات الروسية بلدة كيانيتسا في مقاطعة سومي نتيجة عمليات هجومية نشطة، كما حررت القوات بلدة نوفايا كازاشيا في مقاطعة خاركوف. وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات من قوات مجموعة دنبر الروسية حيدت 245 جنديا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة و127 مركبة أخرى ومدفعين و7 محطات للحرب الإلكترونية والمدفعية المضادة. وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة الشمال تكبد العدو خسائر فادحة بلغت أكثر من 1850 جنديا و15 مركبة قتالية مدرعة.
1: أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو تسليم مخزونها منه، مشددا على أن التخصيب جزء لا يتجزأ من العملية النووية الإيرانية ولن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. وقال إسلامي في تصريحات إن الصناعة النووية تمثل محرك للتقدم العلمي والتكنولوجي، مشيرا إلى أن دول العالم تسعى بوتيرة متسارعة إلى تطوير برامجها النووية، مؤكدا أن إيران تمتلك قدرات كبيرة وأن شعبها يتمتع بالكفاءة والقدرة على الريادة.
2: حذرت منظمة الهجرة الدولية من أن أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مأوى مع اقتراب الشتاء على خلفية الدمار الواسع جراء القصف الإسرائيلي. وأوضح بيان المنظمة أن كامل سكان غزة بحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى بعد عام من إعلان وقف إطلاق النار، مبينا أن الفلسطينيين لا يملكون حماية كافية من الأمطار والفيضانات والبرد مع اقتراب الشتاء. وشددت المنظمة على أن نقص التمويل واستمرار القيود الإسرائيلية لا يسمح بتقديم المساعدة بالحجم المطلوب.
1: أخطرت السفارة الليبية في هولندا محكمة العدل الدولية بنية ليبيا إقامة دعوى ضد إسرائيل على خلفية إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية فوق شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل 108 أشخاص. وأوضحت المراسلة التي وجهها السفير الليبي زياد غيم أن التحرك الليبي يستند إلى ما تصفه طرابلس بانتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية مونتريال لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني إلى جانب قواعد أخرى من القانون الدولي.
2: واقتصاديا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين دول رابطة الدول المستقلة تتجاوز 90%، معتبرا أن هذا الواقع يتيح تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وخلال اجتماع قمة رابطة الدول المستقلة أكد بوتين أن وجود بنية مالية مستقرة ومستقلة عن التأثيرات الخارجية يتيح معالجة العديد من التحديات بفاعلية بغض النظر عن التحديات المحيطة أو ظروف السوق.
1: تراجعت أسعار النفط مع انحسار المخاوف إزاء إمدادات الشرق الأوسط في ظل محادثات لإنهاء الحرب في إيران، وهبطت العقود الأجل لخام برنت 1.37 دولار أو 1.3% إلى 102.91 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غارب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9 دولار أو 1.2% إلى 90 دولارا و40 سنتا. ومع ذلك يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بعد أن ارتفع 4% عند التسوية يوم الخميس. ومن المتوقع أن يسجل خام غارب تكساس الوسيط انخفاضا أسبوعيا طفيفا.
2: ورياضيا، تصدر منتخب إسبانيا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لشهر أكتوبر 2026، وشهد الترتيب الجديد تغييرات بارزة في مراكز الصدارة، إذ جاء منتخب الأرجنتين ثانيا والمنتخب الفرنسي ثالثا والإنجليزي رابعا، بينما قفز منتخب البرتغال إلى المرتبة الخامسة، في حين تراجع منتخبا البرازيل والمغرب إلى المركزين السادس والسابع على التوالي، في حين تراجع المنتخب المصري مركزا واحدا ليصبح في المرتبة 25.
1: احتفظ الاتحاد الآسيوي بوجود 4 منتخبات ضمن قائمة أفضل 50 منتخبا في التصنيف العالمي الجديد، ووصل منتخب اليابان صدارته للمنتخبات الآسيوية محتفظا بمركزه 17 عالميا، في حين تراجع وصيفه الإيراني مرتبة واحدة ليحتل المركز 23. وتقدم المنتخب السعودي بعد تتويجه بلقب بطولة الخليج 3 مراكز ليقفز إلى المركز 55 عالميا. إلى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كنا معكم صبري سراج ونوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا srbik.ae. إلى اللقاء.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: برنامج شؤون عسكرية.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى شؤون عسكرية، نافذتكم الراصدة لتحركات الجيوش وصراعات النفوذ واستراتيجيات التسلح التي تعيد رسم موازين القوى الدولية. معكم في الإعداد والتقديم محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نتابع تفاصيل المشهد في هذه العناوين. الكرملين يؤكد أن عملية 40 يوما ضد روسيا ترتد على أوكرانيا، وزيلينسكي يرفض السلام. تحذير إسرائيلي من هدوء الجيش المصري. ونبدأ التفاصيل من تصريحات المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف حول تهديدات فلاديمير زيلينسكي بعملية 40 يوما ضد روسيا ترتد الآن على أوكرانيا نفسها، وأن تصريحات زيلينسكي هذه تدل على عدم رغبة أوكرانيا في اتخاذ مسارات السلام. للحديث أكثر حول آخر تطورات الحرب الأوكرانية ينضم إلينا المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب. أهلا بحضرتك دكتور سمير في برنامجنا شؤون عسكرية. أبدأ معك مما قاله المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بخصوص تهديدات زيلينسكي بشن عملية عسكرية لمدة 40 يوما ضد روسيا لها تداعيات على أوكرانيا نفسها. أسألك، ما هي العواقب الاقتصادية والديموغرافية الأكثر تدميرا والتي لا رجع فيها على أوكرانيا نتيجة استمرار نظام كييف في هذا المسار؟
9: يعني يبدو أن نظام كييف الرئيس زيلينسكي المنتهي شرعيته لم يتعلم من أخطاء الماضي. سابقا عندما عول في العام 23 على ما ادعاه هجوم أوكراني مدعوم أوروبيا بمختلف أنواع الأسلحة، ورأينا ذلك المعدات الحديثة والدبابات الألمانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية التي شاركت بهذا الهجوم من أجل إخضاع روسيا، وكانوا يعتقدون أن هذا الهجوم يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى استعادة الدونباس، وإنما كانوا أيضا يعولون على احتلال شبه جزيرة القرم من جديد. لكن فشل هذا الهجوم وارتداده على أوكرانيا، مما أدى إلى ضربات قاسية بحق الجيش الأوكراني واستعادة روسيا للعديد من الأراضي. اليوم نفس الخطيئة أخطأها زيلينسكي عندما اعتقد بأنه بتوجيهه تحذير لروسيا على أنه خلال 40 يوم يمكن أن يخضعها، ولكن هذه المرة ليس فقط إرهابا عسكريا ضد المدنيين، وإنما إرهابا اقتصاديا ضد روسيا، أي أنه أراد استهداف كل مصافي النفط ومصادر الطاقة في روسيا بالإضافة إلى استهداف المدنيين بشكل متعمد. هذه السياسة أيضا كانت مدعومة أوروبيا ومحرض عليها أوروبيا، وقال زيلينسكي حرفيا: أعطوني الأسلحة، قدموا لي كل ما نحتاجه ونحن مستعدون للقضاء على الاقتصاد الروسي ومن بعده على روسيا. لكن يبدو أنه لم يكن يتوقع الرد الروسي القاسي. كان هو وأوروبا يعتقدون أن روسيا استنزفت عسكريا ولم يعد لديها هذه القدرات الصاروخية وهذه الإمكانيات للرد على الاستفزازات والهجمات الإرهابية الأوكرانية.
10: نعم،
9: رأينا أن روسيا استوعبت هذه الضربات وبدأت بشن ضربات قاسية على أوكرانيا لم تكن تتوقعها لا أوكرانيا ولا حتى الدول الأوروبية. وهذه يعني، فقط اسمح لي أن أقول أن هذه السياسة، سياسة روسيا التي تغيرت في الفترة الأخيرة باستهداف معظم البنى التي يستفيد منها الجيش الأوكراني، كانت كل وسائل الإعلام الروسية والمجتمع الروسي يطالب روسيا منذ بداية العملية أن تستخدم هذه السياسة لإنهاء هذا الصراع. لكن روسيا كانت تتعامل مع هذا الصراع على أساس أنه صراع مع نظام، مع جماعات فاشية، وليس مع الجيش الأوكراني أو مع الدولة الأوكرانية كدولة مؤسسات ودولة اعترف باستقلالها على أساس أن تكون محايدة وصديقة لروسيا. إذن بعد ارتداد هذه السياسة على زيلينسكي تحولت إلى ضربات قاسية، تدمير معظم البنى التحتية للجيش الأوكراني، معظم المصانع التي تنتج المسيرات، وأدت أيضا إلى فرض حصار بحري على أوكرانيا من جهة البحر الأسود، بحيث أن معظم المرافق أصبحت مدمرة وممنوع دخول السفن أو خروج السفن من أوكرانيا. هذا يتحمل مسؤوليته الرئيس زيلينسكي المنتهية شرعيته والدول الأوروبية التي لا تزال حتى الساعة تحرضه، لأنها يعني أوروبا كما نعلم أنها تضحي بأوكرانيا، تستخدمها أداة ضد روسيا على أساس أن تكون كل المصائب وكل الانعكاسات السلبية لهذه الحرب بعيدة عن أوروبا.
8: دكتور سمير، الغرب ينسق ويشارك في استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمواد الكيميائية السامة، هل يعني تسجيل هذه الحقائق أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة من المواجهة مع حلف الناتو برأيك؟
9: يعني كما هو ملاحظ وكما ذكرت قبل قليل أن الغرب يستخدم كل ما لديه من أسلحة بعيدا عن الأخلاق، بعيدا عن الإنسانية، بعيدا حتى عن الشرائع والقوانين الدولية. هم لا يحترموا قوانين الحرب منذ أن بدأت العملية العسكرية، ورأينا كيف كانوا يتعاملون مع الأسرى من الجيش الروسي إذ كانت هناك إعدامات ميدانية، هذا محرم دوليا، واستخدام أسلحة واستهداف المدنيين بشكل متعمد. اليوم لا يمكن استبعاد أن يستخدموا أسلحة محرمة دوليا. بالطبع المختبرات البيولوجية موجودة في أوكرانيا منذ عهد إدارة الرئيس بايدن، ومنذ أكثر من 15 عام موجودة في أوكرانيا، وكانت موجودة في جورجيا، وهذا ليس من قبيل الصدفة وإنما موجهة ضد روسيا. اليوم بالطبع الدول الأوروبية إذا يعني ظهر إفلاسها اليوم في استخدام ما لديها من قوة عسكرية تقليدية ضد روسيا، نعم يمكن أن تلجأ إلى استخدام أساليب إرهابية ضد روسيا وضد البنى التحتية المدنية الروسية. لكن أنا يعني أعتقد شخصيا بأن هذا أيضا يمكن أن يرتد على الدول الأوروبية، وروسيا بعد اليوم ولن تتسامح مع الدول الأوروبية في استخدامها هذه الأساليب. رأينا أن روسيا وعلى لسان المسؤولين والقادة الرسميين وحتى على لسان الرئيس فلاديمير بوتين وعلى لسان وزير خارجيته لافروف، الذي أعلن أن حتى المصانع التي تنتج المسيرات التي توجه إلى روسيا وإن كانت خارج الحدود الأوكرانية يمكن أن تستهدف في حال شعرت روسيا بأنها تشكل خطر عليها ويمكن أن تهدد الأمن القومي. لكن روسيا تعتبر اليوم أن الصراع لا يزال تحت السيطرة، وكل ما تقوم به الدول الأوروبية والأساليب التي تستخدمها حتى الآن لن تساعدهم في الوصول إلى أهدافهم، أي هزيمة روسيا استراتيجيا على الساحة الأوكرانية وضرب الدولة واستقلال وسيادة روسيا. حتى الآن ما دامت روسيا مطمئنة إلى هذا الوضع وهذا ما هو ظاهر اليوم، كل محاولات ضرب الاقتصاد الروسي لم تنجح، محاولات عزل روسيا لم تنجح، محاولات فرض حصار في مجال الطاقة عليها لم تنجح. استفادت روسيا بكل علاقاتها الجيدة مع مختلف دول العالم ولا تزال تصدر نفطها. حتى اليوم الدول الأوروبية تحاول سرا التفاوض مع روسيا من أجل إعادة تصدير الغاز إليها، وخاصة بعد أن اكتشفت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغلها بحيث تبيعها أسعار طاقة مرتفعة جدا، مرتفعة الأسعار بشكل كبير. من منطقة الشرق الأوسط هناك مشاكل وأزمات أيضا تحد من استيراد دول أوروبية، فإذا الملاذ الوحيد لها هو العودة إلى روسيا.
8: قال المندوب الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ديمتري بوليانسكي إن خطوات الناتو الاستفزازية تدفع روسيا نحو الحرب في أوروبا. دكتور سمير، هل العواصم الأوروبية مستعدة لمواجهة حقيقية مع روسيا برأيك؟ أم أن تصرفاتها استهانة قاتلة بالمخاطر التي تحذر منها موسكو؟
9: بالطبع، يعني مجرد محاولة أوروبا استفزاز روسيا للصراع معها إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر هي مغامرة غير محسوبة العواقب. يعني اليوم عندما نقول أن معظم الدول لا تريد حرب مواجهة أو صراع مباشر ومواجهة مباشرة بين روسيا والدول الأوروبية، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع هذا يمكن أن يعني يؤدي إلى الصراع من حيث لا يريد كل هذه الدول، لا تريده هذا الصراع، لا يمكن يعني إلا أن يحصل إذا ما استمرت يعني الدول الأوروبية بهذه السياسة، سياسة استفزاز روسيا، سياسة الضغط عليها. لا ننسى أن الصراع ليس فقط على الساحة الأوكرانية، الصراع في منطقة كالينينغراد يعني في منطقة بحر البلطيق، الصراع في منطقة الشمال حيث طريق الشمال وهناك أطماع أوروبية بدأت تظهر بشكل واضح، هناك تدخلات أوروبية بالقوقاز الروسي وجمهوريات آسيا الوسطى، كل ذلك تعتبره روسيا هذا جزء من أمنها القومي ولا يمكن أن تتخلى عنه. لذلك بالطبع اليوم أوروبا أصلا لو كانت لديها الإمكانيات والقدرات الكافية لمواجهة روسيا ولديها القناعة بأنها يمكن أن تحقق أهدافها بالقوة العسكرية لما يعني توقفت عند هذا الحد اليوم واستمرت بتزويد نظام كييف بأسلحة أكثر دمارا وأسلحة أكثر فتكا. لكن اليوم مخاوف أوروبا من عدم قدرتها على مواجهة روسيا حتى الآن هو الذي يحد والذي يعني يؤجل حدوث هذا الصراع المباشر والصراع الكبير بين الطرفين، لأن أوروبا قالت أنها اليوم تحضر نفسها حتى العام 2030 ويمكن 2035 لتكون قادرة على مواجهة روسيا. أوروبا من دون الولايات المتحدة الأمريكية في وقت الحاضر غير قادرة على مواجهة روسيا، لذلك تعد نفسها إذا ما شعرت بأنه لديها القوة. أنا لا أستبعد أن تكون هناك حرب مباشرة بين روسيا لكن ليس في المستقبل القريب.
8: المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. في ملفنا التالي حول الوضع القائم بين مصر وإسرائيل، حيث حذرت تقارير إعلامية إسرائيلية من الاعتماد على الهدوء الحالي على الحدود مع مصر لضمان استقرار طويل الأمد، داعية تل أبيب إلى مراقبة دقيقة لتنامي القدرات العسكرية المصرية وتوسيع البنية التحتية في سيناء، بالتزامن مع الإفراج الأمريكي عن مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 320 مليون دولار. أشارت صحيفة يدعوت إحرانوت إلى أن أحداث 7 أكتوبر لتحليل هذا الملف من جوانبه كافة. ينضم إلينا الباحث في الشؤون الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف. أهلا بحضرتك دكتور أحمد في برنامجنا شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن قراءتك عن التحذير الإسرائيلي من هدوء الجيش المصري، يعني كيف تقرؤون توقيت وأبعاد هذه التحذيرات الإسرائيلية اتجاه الجيش المصري؟ وأسألك هل تعكس تحولا جذريا في العقيدة الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية طبعا تجاه دول الجوار وذلك بعد أحداث 7 أكتوبر؟
10: الحقيقة أنه يمكن فصل هذا التقرير وتوقيته عن الظروف الحالية السياسية الحالية في إسرائيل، أقصد الظروف الداخلية المتعلقة بقرب الانتخابات التشريعية وما نعرفه من أن موقف الائتلاف الحاكم موقف غير محسوم. استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن نتنياهو ليس وائتلافه ليس في أفضل وضع، ونعلم مدى تعقد الصورة الخريطة السياسية في إسرائيل، بمعنى أن الحزب الذي يقود أكبر عدد من المقاعد لا يشترط أن يكون على رأس الائتلاف الحكومي، لأنه من الممكن أن الحزب الأقل منه ينجح أكثر في تكوين ائتلاف. فالحقيقة أن الموقف في إسرائيل غير واضح حتى الآن، وخسارة نتنياهو وائتلافه للانتخابات لا تعني استبعادهم بالضرورة من تشكيل حكومة جديدة، لأنهم قد ينجحوا في تكوين ائتلاف بإقناع أطراف أخرى بالمشاركة معهم. ما أقصده أن الوضع الداخلي مرتبك في إسرائيل من منظور الانتخابات، لدرجة أن بعض السيناريوهات تشير إلى إمكان أن يقوم نتنياهو بتأجيل بافتعال عمل عسكري كي يؤجل به الانتخابات. وبالمناسبة فإن هذا السيناريو لا علاقة له بمصر طبعا، بمعنى الحديث عن قوة مصر، لأنه نتنياهو لديه أكثر من اتجاه يستطيع أن يقوم فيه بشكل مقنع ومبرر لجمهوره بعمل عسكري، كما في حالة الجبهة الإيرانية مثلا أو الضفة الغربية أو شيء من هذا القبيل. فأنا إذن أربط بين فحوى هذا التقرير وبين الموقف الداخلي في إسرائيل. كل طرف يحاول أن يزايد بحيث يدعم موقفه في هذه الانتخابات ويظهر أنه الحريص على أمن إسرائيل أكثر من الطرف الآخر. طبعا قد يقال أن هذا تقرير منسوب لصحيفة وليس لطرف سياسي ما، ولكني أذكر هنا ب تصريح سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، الذي بدون مناسبة أو ربما ردا على هذه الأفكار قال إنه إذا حدث هجوم مصري على سيناء فلن تكون هناك سيناء. أنا رأيي أن هذا نوع من المزايدة من أجل أن يظهر طرف ما للناخبين الإسرائيليين أنه الأكثر حرصا على أمن إسرائيل، وبالتالي قد يعطي هذا أفضلية في الانتخابات. هل يعكس هذا تحولا جذريا في العقيدة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية تجاه دول الجوار بعد أحداث 7 أكتوبر؟ أنا رأيي بصراحة إطلاقا. لماذا إطلاقا لا يعكس تحول؟ لأن عهدنا بالعقيدة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية أنها عقيدة توسعية تلجأ إلى القوة عند أدنى سبب، وبالتالي هذه النغمة التي تتحدث عن تهديدات وعن الخشية من تهديدات وما إلى هذا، هذه مسألة تعودنا عليها كثيرا ولا أرى فيها أي تغيير.
8: دكتور أحمد، التقرير ركز بشكل كبير على حجم القدرات العسكرية المصرية وتوسيع البنية التحتية في سيناء. من منظور عسكري استراتيجي، كيف توازن القاهرة بين الالتزام الميداني بمعاهدة السلام عام 1979 ومتطلبات الأمن القومي المصري في شبه الجزيرة؟
10: المسألة شديدة الوضوح. معروف طبعا أن مصر قبلت شروطا معينة للتسلح في سيناء حتى تنجز معاهدة السلام، وهذا أكبر دليل على نواياها السلمية. ولكن عندما تغيرت الظروف بعد 2011 وبدأ الإرهاب يتسلل إلى داخل سيناء وأصبح يشكل خطرا على الأمن المصري، معروف أن مصر تصرفت على نحو مسؤول بأنها نسقت مع إسرائيل من أجل تغيير شروط هذا التسلح. وكان هناك نوع من الرشادة المتبادلة، بمعنى أن مصر لا يمكن أن تفرط في أمنها في مواجهة الجماعات الإرهابية، وإسرائيل للأمانة تفهمت هذا، وبالتالي التغييرات التي تمت في توزيع وانتشار القوات المصرية في سيناء تمت بالتراضي من إسرائيل. وهذا يعكس أن مصر كانت طرفا ملتزما بالمعاهدة من سنة 1979 لحد 2011. 11 وأن الظروف تغيرت فعلا طبعا. وبالتالي ما أريد أن أقوله أن مصر التزمت عبر ما يقارب نصف القرن بالتزاماتها التعاقدية مع إسرائيل، بالإضافة إلى تغير الظروف، ومن هنا كان التحول الذي حدث. أنا لا أتصور إنه يعني الأمور على هذا النحو قد اختلفت الآن. ما زال لنفرض أنه مثلا إسرائيل طلبت مصر بالعودة إلى الترتيبات السابقة واستجابت مصر، ما الذي يضمن لمصر أن الإرهاب لن يتجدد مرة أخرى؟ وبالتالي مصر أثبتت التزامها بمعاهدة السلام تماما، لكن متطلبات أمنها القومي لا يمكن أن تكون موضع تفريط، والخطر واضح. بل إنني أضيف إلى هذا أن إسرائيل هي التي أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع مصر، سيطرتها على ممر فيلادلفيا، سيطرتها على معبر رفح، وهذا دليل آخر على الرشادة المصرية، لأن هذا العمل كان يمكن أن يكون سببا في تصعيد مصري تجاه إسرائيل.
8: طبعا بالتزامن مع هذه المخاوف الإسرائيلية، قررت واشنطن الإفراج عن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر. دكتور أحمد، كيف تنظر الأوساط الأمنية في تل أبيب إلى استمرار الدعم العسكري الأمريكي الحليف للقاهرة؟ هل يشكل ذلك نقطة تباين بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية برأيك؟
10: أنا رأيي أن هذا القرار خير دليل على زيف المخاوف الإسرائيلية، أو على الأقل أنها مبالغ فيها، لأننا نعلم جميعا مدى عمق العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تأخذ قرارا يضر بإسرائيل، بما يعني أن الولايات المتحدة مطمئنة إلى أنه لا توجد نوايا مصرية لشن هجوم عسكري على إسرائيل. بسبب هذا يعني قصدي أن هذا القرار يثبت أن الإدارة الأمريكية لا ترى خطرا في هذا، وبالتالي أنا رأيي أن قرار الأمريكي خير دليل على زيف المخاوف الإسرائيلية. هناك مبالغة في إبداء هذه المخاوف بسبب الظروف الانتخابية الإسرائيلية، فمن الممكن أن تكون إسرائيل، أقصد دوائر صنع القرار فيها، تعلم جيدا أنه لا يوجد خطر حالي من الاتجاه المصري، وبالتالي تكون متفهمة للقرار الأمريكي. طبعا إسرائيل لا يمكن أن تكون راضية عن أي مبلغ يمكن أن يزيد في القدرات العسكرية المصرية، لكني كما ذكرت لا أعتقد أن هذه مسألة تصل إلى حد الخلاف بين الرؤيتين الأمريكية والإسرائيلية. هناك أحيانا تناقضات بين الرؤى الأمريكية والإسرائيلية، ولكننا تعودنا أن هذه التناقضات تناقضات ثانوية سرعان ما تحل، وتحل لصالح وجهة النظر الإسرائيلية.
8: طبعا طرحت الصحيفة الإسرائيلية تساؤلا حول مدى تأثير أي أزمة سياسية أو اقتصادية داخلية في مصر على طبيعة العلاقات الثنائية وقدرة إسرائيل على التكيف معها. أسألك دكتور أحمد، ما مدى واقعية هذا السيناريو من الناحية الاستراتيجية؟ يعني هل يمكن للاقتصاد أو السياسة الداخلية أن يدفعا نحو تغيير العقيدة العسكرية تجاه الحدود؟
10: هذه الفكرة على الصعيد النظري موجودة، أن نظاما ما عندما يتعرض لأزمة داخلية فإنما يحاول أن يلفت الأنظار بعيدا عنها، أنظر الرأي العام الداخلي، بعمل عسكري ضد عدو خارجي، بحيث أنه بدل من أن يحدث نوع من الاختلاف الداخلي حول قضية اقتصادية أو سياسية، فإن الكل يتجمع في مواجهة العدو الخارجي. الأمور طبعا موجودة في التطبيق العملي، لكنها لا تحسب بهذه البساطة، بهذه الدرجة من تبسيط الأمور. فعمل عسكري مصري ضد إسرائيل في ظل أزمة اقتصادية مصرية، كما أشارت الدوائر التي تحدثت عن هذا المعنى، ليس مسألة بسيطة، وإنما هي مسألة يجب أن يحسب حسابها. نحن لا نقوم بعمل عسكري ضد جماعة إرهابية أو شيء من هذا القبيل، ولكن ضد دولة لديها ترسانة عسكرية كبيرة وتفتح جبهات عديدة في اتجاهات معينة. وأقصد أن المسألة ليست بهذا التبسيط. أي عمل عسكري مصري تجاه إسرائيل، أؤكد من معرفتي بالسياسة المصرية، أنه لا يمكن أن يكون إلا عملا دفاعيا، بمعنى أن جيش مصر القوي جاهز للرد على أي استفزاز إسرائيلي، لكن ليس في خططه أن يقوم بعمل هجومي ضد إسرائيل بدون سبب. والتعلل بأنه قد تكون هناك أزمة اقتصادية أو سياسية تدفع إلى هذا، هذا يقتضي قدر من عدم الرشادة الكبير في السياسة المصرية التي لا تتسم بهذا النوع من عدم الرشادة على الإطلاق.
8: طبعا التقرير أقر أيضا بأن مصر شريك استراتيجي لا غنى عنه في إدارة الأزمات الإقليمية والوساطة في غزة، وأن سيناء ليست كقطاع غزة. إذن كيف يمكن لتل أبيب أن توفق بين رغبتها في استمرار هذا الدور المصري الحيوي وبين هواجسها ومراقبتها اللصيقة لتطوير الجيش المصري لقدراته؟
10: والله هذه مشكلة إسرائيل، لأن إسرائيل عبارة عن دولة مسلحة كما وصفها يعني قادة إسرائيليين بأنها تمثل سبارتا في التاريخ الحديث. فهذه مشكلتهم، هم يملكون ترسانة عسكرية قوية جدا مدعومة دعما مطلقا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومصر دولة ككل الدول معنية بأمنها، نعلم جميعا أنها محاطة بتهديدات أمنية ليس فقط من اتجاه إسرائيل وإنما من اتجاهات أخرى، وبالتالي من واجبها اتجاه الحفاظ على أمنها أن تعمل دائما على الحفاظ على مستوى قوتها العسكرية أولا، وعلى تناسب هذه القوة مع الأخطار التي تحيط بها ثانيا. ومصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها فعلا جادة في الحفاظ على علاقات السلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل وإنما في المنطقة ككل. فالمشكلة مرهونة الحقيقة بإسرائيل، هي عن لديها القدرة لأن تراقب ماذا يحدث بالنسبة للقوة العسكرية المصرية، ولديها كل المعرفة بالنسبة للسلوك المصري، ومن يعني الطبيعي أن تقلق دوائر معينة في إسرائيل من نمو القوة المصرية. هذه حسابات عادية، لكن عليهم أيضا أن يحسبوا حساباتهم بطريقة رشيدة، وهم يعلمون تمام العلم أنهم لو أقدموا على عمل غير مبرر تجاه مصر، فإن مصر سوف تكون مستعدة كل الاستعداد للرد على هذا العمل.
8: أيضا الصحيفة أشارت إلى التوسع في البنية التحتية المصرية بسيناء، مثل الأنفاق، الطرق، المطارات العسكرية إلى آخره. كيف يقرأ القادة العسكريون في إسرائيل هذه التحركات؟ هل يرونها دفاعية لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، أم يفسرونها على أنها تجهيز استباقي لمسرح عمليات مستقبلي؟
10: والله هذه مشكلتهم، يعني أي دولة حريصة على أمنها من حقها أن تجهز البنية التحتية لقوتها العسكرية. جوهر معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هو السلام، أما أن تحفر مصر أنفاقا تحت قناة السويس للعبور إلى سيناء فهذا ما لا تحرمه المعاهدة، أما أن تسق طرقا أو يعني تبني أو تطور مزاراتها في سيناء فهذا ما لا تحرمه المعاهدة. ومشكلتهم هم أن يعيدوا حساباتهم لا تجاه مصر فقط ولكن تجاه المنطقة ككل، التي بعد قرابة 80 عاما من نشء دولة إسرائيل فشلت إسرائيل في أن تقيم علاقات سلام مستقرة مع جيرانها لسبب وحيد هو يعني ممارستها غير المقبولة على الإطلاق التي تعصف بالشعب الفلسطيني وحقوقه. فبالنسبة للسلوكيات المصرية، هذه سلوكيات ترتبط بأمن مصر وإسرائيل، ومن أيام قليلة نسمع دائما عن صفقات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، فلماذا لا تقلق مصر من هذا؟ التفكير الرشيد يقول أن كل دولة معنية ببناء قوتها العسكرية وتطويرها، والخبرة العملية تقول أن المعتدي دائما كان إسرائيل وليس مصر.
8: الباحث في الشؤون الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
11: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
12: في حياتنا تتشكل المساحات،
13: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
12: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
13: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
12: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
13: فأهلا بك في
12: مساحة حرة.
13: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أثار الإعلان عن استضافة الدوحة منافسات بطولة صفع الوجه المعروفة باسم باور سلاب 27 للمرة الأولى، وذلك في 19 من نوفمبر تشرين الثانية المقبل، أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في قطر وخارجها. وركز جانب كبير من التفاعل على طبيعة المنافسة القائمة على توجيه صفعات مباشرة بالكف المفتوح، إذ أبدى مغردون تحفظهم على استضافة هذا النوع من الفعاليات معتبرين أنها لا تتناسب مع طبيعة المجتمع العربي وقيمه وتقاليده. كما أثار بعضهم مخاوف من إمكانية تقليد الأطفال والمراهقين لهذه الممارسات، بينما دعا آخرون إلى مراجعة قرار الاستضافة أو استبدال فعاليات رياضية وترفيهية أخرى بهذه البطولة. في المقابل يرى مؤيدو اللعبة أنها تخضع لقواعد وتنظيمات تحدد كيفية توجيه الصفعات وتفرض عقوبات على المخالفات. أرحب بضيفي هذه الحلقة من بغداد الكابتن أحمد أمين خبير الفنون القتالية، ومن القاهرة الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. مرحبا بكما، وأبدأ معك كابتن أحمد من بغداد، أهلا وسهلا بك على راديو والتلفزيون سبوتنيك. وبداية كابتن أحمد، كيف تعلق أنت وأنت متخصص على المخاوف التي عبر عنها ناشطو التواصل الاجتماعي من إقامة مثل هذه المسابقة في بلد عربي؟
14: في البداية طبعا شكرا جزيلا على الاستضافة حتى أوضح الكثير من الأمور بهذا الخصوص. نبدي من الأساس، يعني الجمهور طرح موضوع أنه هذه النوع من المسابقات هو مخالف لتقاليد المجتمع العربي. من الناحية الشرعية أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يجز ضرب الوجه المباشر يعني يعني بي نوع من التحريم إذا أريد نناقش الموضوع من ناحية الشعر. المثل الثاني أنه هو هذا فكرة المسابقة أيضا مو مسابقة، هذه مو مسابقة، يعني المسابقات تعتمد على الإعداد البدني خلينا نقول ونوعية التقنيات اللي مستخدمة حتى تكون بها نوع من المسابقة. أما هذه ففي بعض الأحيان أنه المتسابقين يعتمدون على المهارات الأساسية، يعني مثلا يكون هو الشخص ضخم وذراعه طويل وممكن أنه بالمنافسة يفوز. الشغلة الثانية تأثيراتها الجسدية والنفسية على المتبارين كلش كبيرة وتسبب لهم ألم نفسي وألم جسد. يعني صفع الوجه إذا نريد نناقشه من ناحية التأثير، تأثير الضربة على الوجه، إذا جت الضربة على العصب السابع فيسبب شلل، شلل في الوجه وعاهة مستديمة ممكن، يعني يعني إصابة مباشرة مؤذية وما لها داعي، عداها أنه بصراحة هي بشاعة الموضوع، يعني عدم تقبلنا لهكذا نوع من المباريات بشكل عام.
13: طيب كابتن أحمد، هل تكفي القواعد والمعايير المنظمة لهذه البطولة أو لهذا النوع من المسابقات وهي معتمدة دوليا، هل تكفي لتبديد المخاوف المتعلقة بالعنف الذي تنطوي عليه هذه المسابقات كما شرط سيادتك؟
14: لا ما أعتقد، يعني حتى القواعد شنية أنه الأيد الثانية تكون نازلة والضربة تكون مباشرة واستخدام بعض المواد في اليد وما إلى ذلك، لا هذه ما تغير من بشاعة الموضوع يعني أو الثيمة. الشغلة الثانية إقبال المتبارين، يعني أنت من تريد تسوي بطولات أو تطرح هيك نوع من الرياضات في المجتمع يجب أن تتقبلها أولا المجتمع وبعدين على مدة تحصل على متبارين أو ممارسين لهذا النوع من الرياضة وتقيم البطولة. أما أنك تفرضها بدون إلها قاعدة جماهيرية، يعني هو الجمهور أصلا رافض لفكرة الضرب المباشر المبرح خلينا نقول على الوجه، فصعب تقبلها إذا سويت لها قوانين ما أعتقد.
13: طيب يا يعني أحد مبررات رفض هذه الرياضة هو أنها تسلب المنافس حق الدفاع عن نفسه، يعني كيف يؤثر ذلك على فلسفة الرياضة القتالية القائمة على مبدأ الهجوم والدفاع؟
14: أحسنت، يعني هي أصلاً أي منافسة تكون يجب أن تكون متكافئة نوعاً ما، يعني أستطيع في بطولات أي فن قتالي أو حتى المصارعة أو حتى هناك أوزان، يعني يعتمدون على الأوزان أحياناً على قدم اللاعب أو الخبرة، أما عدم التكافؤ ومنع الخصم أصلاً من الدفاع عن نفسه فهذا ما أعتقد هو شبه، يعني أنت كأنما تجيب شخص وتطلق عليه الرصاص بدون أن يفعل أي شيء.
13: طيب هنا بما تفسر أنت هنا كابتن أحمد وأنت رجل رياضي، بما تفسر رواج مثل هذه الرياضات في المجتمعات الغربية؟
14: والله أستاذ خالد يعني أنا أعتبرها نوع من الشذوذ صراحة، يعني الخروج عن مألوف الإنسانية أو الآدمية بصراحة، مع احترامي لللفظ يعني للجمهور اللي دي يسمع، فهذا مو رياضة. يعني شنو الجانب الرياضي اللي بيها؟ يعني أنت تقوي إيدك وتجي تصفع شخص مقابلك بدون أن يراك أو بدون أن يرفع إيده وبعدين ياهل يأثر على المقابل هو الفائز، هذه ما تمت بصلة للرياضة بصراحة. الرياضة بيها جانب رائع اللي هو رفع قدرة الإنسان النفسية والجسدية إلى أقصى حدود الإنجاز، والإنجاز بالأداء خلينا نقول، يعني الشغلة الثانية هناك تكافؤ، يجب أن يكون تكافؤ مع المتباري من ناحية الجسم من ناحية المعرفة أيضا، يعني اللي الموجود عندك أنت نفسه يكون موجود عند المتباري بفرض الذكاء وسرعة البديهة خلينا نقول وحسن التصرف حتى تفوز، أما هذه لا ما أعتقد بها جانب رياضي.
13: طب هنا كابتن أحمد، هل استضافة مثل هذه الفعاليات المثيرة للجدل التي يعني كما يقولون بتركب الترند تخدم الهوية الرياضية للدولة المستضيفة، تحقق لها مكسبا ما؟
14: المكسب المادي ممكن تحصل عليه، بس المكسب المعنوي لا، الخسرة تخسر خسارة كبيرة يعني بصراحة، لأنه هذا الشيء راح يمهد لأشياء بها عنف أكبر وإيذاء للنفس أكبر أنا أعتقد بالمستقبل يعني، وهذا مو بصالح الدولة بصراحة.
13: ما مستقبل هذه الرياضة عالميا في ظل الرفض الطبي الواسع لها والتحذيرات من خطورة حدوث إصابات دماغية خطيرة للاعبيها؟
14: والله ما لها مستقبل صراحة إذا بقى المنع يعني. يعني قبل فترة سمعت خبر عن رياضة الأمامية اللي هي مثلا نزال وحلبة وأكو حكم وكذا، أنه أكو هناك اقتراح لمنع واحدة من الركلات اللي هي يسموها الاعتراض أو ركلة العجل كما تسمى، بسبب أنه تسبب إصابة للركبة بليغة

0: هناك مثلا مقاطع ينشرها التيك توك بس اكو تعذير وياها، يعني احذار، فهذه مقاطع ينفذها ناس متخصصون. هذه بالعكس انه راح تشجع الاولاد والاطفال على صفع بعضهم، وهذه راح تسبب لنا مشاكل صحيه على مشاكل نفسيه. وهي اصلا بصراحه يعني انا من وجهه نظري الخاصه يعني انه هي اصلا المباريات بشكل عام تسبب نوع من الكراهيه في داخل المتباري، سواء شاء ام ابى. يعني انت من تخسر نزال ويا شخص راح يبقى في داخلك يعني، وراح تبقى تتابع هذا الشخص وتعرف نقاط ضعفه وتنسى موضوع تطوير ذاتك. يعني هي المباريات بها اصلا مشكله، يعني ايش حال هيك نوع من المباريات اكيد راح تسبب مشاكل عند المراهقين وعند الاولاد الصغار، وهي هدامه بشكل او باخر بصراحه.
1: لكن البعض هنا ربما يقول كابتن أحمد، ما الفارق بين مثل هذه الرياضة ورياضات عنيفة أخرى أيضا تلحق ضررا بلاعبيها مثل الكونغ فو والملاكمة والمصارعات الحرة وغيرها؟
0: أنا هسه نوهت عن هذا الموضوع أستاذ خالد. يعني إحنا مثلا الجيت كوندو اللي أسسها بروسلي ابتعد بيها عن موضوع المباريات، يعني إحنا بعيدين خلينا نقول عن المباريات بسبب إثارة الكراهية وكذا وإلى آخره. بس شرعا يعني أنت من تجي تتعلم دفاع عن النفس يحق لك أن تدافع عن نفسك، لأنه موضوعك حياة أو موت. بس من يكون المباريات سببها الفوز والخسارة والربح المادي، هذا موضوع آخر يعني مثل القمار خلينا نقول عليها. بس بقية خلينا نقول أنواع المباريات في الفنون القتالية الكونفو وإلى آخره، هناك قوانين، يعني لابد أن يكون هناك قانون حتى لا يوصل الأذى التام. والأذى التام اللي هو يا إما موت المتباري أو إصابته بعاهة مستديمة تمنعه حتى من الحياة الطبيعية، فهي مكروهة بصراحة.
1: نعم، من حيث القوانين فهي لها قوانين منظمة كابتن أحمد وقواعد للعبة،
0: بس هي ما تخلو من الإصابة المباشرة أستاذ خالد حتى إذا كان هنا قانون. يعني أنت طريقة فوزك هي أن تلحق أكبر كمية أذى بالمقابل، يعني مو إخضاع مثلا. يعني أكو مثل المباراة أنه مجرد اللاعب يوصل للإخضاع تنتهي المباراة وينحسب الفائز، أو بالنقاط مثلا أنه أكو نقاط. بس المتباري بعد المباريات يقدر يمارس حياته ويعيد، حتى إذا كانت هناك إصابات بسيطة ممكن تلافيها. بس هنا لا، يعني هنا أعتقد أن أغلب اللي يتعرضوا لها بعد ما يقدر يواصل الحياة بطريقة طبيعية حسب رأيي يعني. والطب بعد أضبط من عندي بتقرير هذا الموضوع.
1: لكن أنت تقصد أنه الألعاب الأخرى، الألعاب القتالية، لا تنطوي على مثل هذا الخطر كابتن أحمد؟
0: نعم، لأن أكو حكم يمنع المتباري من أنه يلحق الأذى التام بالخصم، وأكو حساب نقاط بين حكام، أكو لجنة حكام موجودة، وبنفس الوقت يعني أكو طريقة للفوز. يعني مجرد إخضاع الخصم أو منعه من الأداء ممكن تفوز أنت بدون أن تأذي. بس هنا لا، يعني أذى مباشر وتام بدون رادع، يعني ماكو، الخصم ما يقدر يردع الصفحة.
1: أشكرك جزيل الشكر الكابتن أحمد أمين، خبير الفنون القتالية، كنت معنا من بغداد. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس الدكتور طه أبو حسين من القاهرة. دكتور طه، مرحبا بك، وأسألك في البداية، ما أسباب الجدل على مواقع التواصل حول استضافة قطر لبطولة صفع الوجه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه يعني ما تسمى برياضة الصفع أنا أنفي عنها تماما، وصفها بأنها رياضة أنا شخصيا يعني. فلأن الرياضة في الوصف الطبيعي للإنسان أو في ملفات الذاكرة الإنسانية هي شيء ينشط الجسم في مواطن أنا لم أقصدها، بمعنى أو أنا أحتاجها بالفعل. يعني أنا أتمشى فأحرك اليدين والقدمين والصدر، ويتصادف هذا مع مرور مثلا تيارات هواء، ويتصادف هذا مع طلوع مكان منخفض عالي ومكان منخفض وما شابه ذلك.

0: إذن الجسم يتعرض إلى تغيرات صحية في هواء طلق على الأغلب، فيمكنني هنا أن أسميها رياضة. في السباحة أحرك جميع أعضاء جسمي، ويؤثر هذا على الفقرات مثلا وعلى المفاصل وعلى الهضم و و و و هذا يمكنني أن أسميه رياضة. ركوب الخيل وهكذا، رياضة كرة القدم، رياضة مثلا لعب السلة أو الكرة الطائرة أو أما أن يكون هناك رياضة تسمى مثلا بالصفع، هذا شيء يعني مثير للدهشة ومثير للانتباه بشكل عجيب يعني. وهل ونحن اعترضنا سلفا أو قبل ذلك على الملاكمة؟ الناس فعلا اعترضنا على الملاكمة، وأن الملاكمة بالرغم من شهرتها وقدم يعني استخدامها كرياضة في المحافل وفي المسابقات، إلا أني فعلا أنفي عنها الجودة وأنفي عنها يعني لياقتها بحياة الإنسان، لا يعني أنا شخصيا يعني. ثم تظهر في الأفق رياضة الصفع، هذا الكلام يعني الحقيقة يتنافى مع ملفات الذاكرة الإنسانية. معلوم أن الصفع هذا أسلوب عقابي، يعني هذا أسلوب عقابي مهين، منهي عنه في العقائد ومنهي عنه في العلوم ومنهي عنه في التعاملات البشرية، حتى في القوانين من تم يعني القبض عليهم أو توقيفهم في قضايا ربما تكون يعني فيها اتهام لهم لا يوجد فيها هذا العقاب. أنا أتكلم عن الوضع الصحيح، يعني قد يكون هناك في بعض السلبيات أو بعض الخروقات لمثل هذه الأمور في دول معينة، ولكن هذا يعني أنا أنفي تماما، يعني ليس في أساليب العقاب ولا في أساليب التربية ما يسمى بالصفع أو الضرب بهذا الشكل. حتى ولو قبلها الإنسان، يعني حتى لو قبل الإنسان أن يكون عليه عقاب مثل هذا، هذا كلام أنا أستطيع أن أنفي تماما وأنفي لياقته بالإنسان.
1: هذا يا دكتور حتى لو كانت لهذه اللعبة قواعد مستقرة ومتفق عليها؟
0: شوف يا أستاذ خالد، يمكن لأي مبتدع أو ممكن لأي شخص أو ممكن لأي منظمة قد تستفيد ماديا أو لا تستفيد، لا يعني لا إشكالية في مسألة الاستفادة المادية، أن يضع قواعد مبتذلة وأن يضع قوانين ويجبر عليها المتعاملين فيها. يعني قد يكون هناك قواعد ليس مشكلة، ولكن هل وجود القواعد واختلاق هذه القواعد يعد مبررا لمثل هذه التعديات الصعبة، التعديات المفزعة المدهشة على كرامة الإنسان؟ الله عز وجل عندما قال في القرآن ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر، التكريم هنا أغلب العلماء يقول أن التكريم هنا مقصود به هيئته العامة في وجهه، والدليل على ذلك أني أقوم باستخدام يدي وهي جزء من جسدي، جزء من جسمي غالي أيضا علي ومهم جدا لي، أستخدمه في مسح وجهي، أستخدم يدي في تصفيف شعري، أستخدم يدي في تنظيف عيني، أستخدم يدي في تنظيف أنفي. فإذا هذا الجزء من الوجه الهام جدا له ذاتية وله خصوصية في شخصية الإنسان، حتى لو كان لها قواعد، يعني قد يكون الإنسان مجبر في وضع من الأوضاع على تقبل بعض الإهانات حتى يحصل على المال، يعني هذا موجود في شخصية الإنسان، ولكن من هو هذا الإنسان؟ ومن هو الذي يقبل هذا هذا الاعوجاج وهذا الترهل في العلاقة مع الإنسان؟ هو الإنسان المهان، الإنسان المضطر، الإنسان الذي يتقبل بالخديعة أن يكون لها مسميات مختلفة، رياضة، مش عارف، منافسات شريفة، لها قواعد، كل هذا الكلام كلام ممجوج وكلام ممقوت وغير مقبول تماما. إذا أن هناك شخص ما استطاع أو وافق أن يعني تصفعه على وجهه بالكف أو بأي شيء آخر ونظير في مقابل مادي، هل تقبل هذا الشخص أن يكون هو يعني ابنك أو أخيك أو أبيك؟ لا لا لا، هذا الكلام يعني الحقيقة متعارض تماما مع قيم الإنسانية ومع قيم الاحترام ومع قيم صيانة مبدئيات الكرامة.
1: مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أن مثل هذه المنافسات لا تتناسب مع طبيعة المجتمع وقيمه وتقاليده، هل تتفق مع هذا التوجه أو مع هذا الرأي الشعبي؟
0: لا، هو لا تتفق مع طبيعة الإنسان بشكل عام، يعني لا أقصد بها مجتمع عربي معين أو مجتمع مسلم أو غير مسلم، هذه التصرفات يعني تم تلبيسها بمسميات مختلفة حتى إن يتقبلها الناس، وأنا يعني أستطيع أن أجزم لك أنها ستموت في يعني قريبا أو ربما تكون ماتت، لا يتقبلها إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الأباء بالتأديب فماذا قال وماذا أشار؟ فلا يضرب الوجه ولا يضرب الـ يعني الظهر ولا يضرب البطن ولا وضع الصوت حيث يراه أهل البيت، يعني لا تكون لها إشارات، وكل هذا لابد أن يكون في أضيق الحدود، لأن هذا في حالة التأديب، يعني عدم القصد هنا يجيز للإنسان أنه يعني ربما أخطأ، يعني حتى فيما هو مألوف بين أساليب الامتهان في بعض المجتمعات أن يقول بصق في وجهه، بصق في وجهه يقصد بها قمة الإهانة وقمة يعني إزهاق الاحترام وإزهاق الحرية والسيطرة المقيتة على الشخص، كيف يكون هذا التعمد وكيف يكون هذا الضرب؟ ناهيك عما يحدث من وراء هذه التعديات على الشخصية الإنسانية من ارتجاجات في المخ واختلاف في فك الأسنان وما يحدث من البليد النزيف أنفي وما يحدث من طرقات سريعة على طبلة الأذن تفقده السمع في بعض الأحيان، وكل هذه الأمور يعني أمور ممقوتة حتى في قوانين الأسر، يعني في قوانين جنيف اللي هي حقوق الأسرة اللي يعني نهت عن ذلك نهي تام، يعني حتى بعض الكتاب وبعض يعني علماء يعني القانون قالوا أنه يضرب بالرصاص أفضل من أنه يعذب في وجهه أو في ظهره أو يعلق أو، فكيف نستخدم هذا الأسلوب ونسميه رياضة؟ كيف هذه اعتداءات على شخصية الإنسان؟ وأنا عندما أقول شخصية الإنسان لا أقصد ذاتي أو لا أقصد من يخصونني، أنا أقصد فصيل الإنسان بالكامل. ماذا لو رأى ماذا لو رأى الحمار وفهم وعقل ورأى الإنسان يفعل هذا؟ ماذا لو رأى الأسد وفهم وعقل واتيحت له الفرصة وأنزل الله عليه المعجزة حتى يتحدث، ماذا يقول؟ ماذا يقول في حق الإنسان الذي يسمح لشخص ما أن يلطمه ويصفعه على وجهه في مقابل مادي أو في مقابل أن يقول له أنت بطل أنت فزت أنت؟ هذا كلام فاضي الحقيقة، لابد أن ينظر له بامتهان شديد وينظر له باستخفاف شديد، وأنا أذهب بعيدا عندما أقول لابد أن نقوم بمحاسبة من ينظمون مثل هذه بين قوسين الرياضات، هذه ليست رياضات، هذه اعتداءات على شخصية الإنسان.
1: دكتور، هذا الجدل الدائر يثير التساؤلات حول القيمة التي تضيفها هذه البطولة للدولة المستضيفة لها من الناحية الاقتصادية والإعلامية أيضا.
0: يعني من يريد أن يركب هذه الأمواج، أمواج جمع المال وأمواج الشهرة وأموال الزخم الإعلامي، ويبحث عنه في مثل هذه الأمور وهذه السفاسف وهذه يعني الاعتداءات الصارخة الظالمة للإنسان، يعني لا شك أن لديه ثقافة منحرفة، ولديه ثقافة تحتاج إلى تدوير وإعادة نظر. يعني هذه المجتمعات التي تبحث عن مثل هذه الأشياء هي اجتماعات تبحث عن مثير معين يعني لا يصفهم في بالحسن ولا يصفهم بأسلوب فيه تقدير إلا من سيستفيدون منه ماديا فقط. أما من هم محايدون ومن يعني يحافظون على شخصية الإنسان بشكل عام، أكيد وقطعا أنهم سيشمئزون من مثل هذا الصنيع، ويعني الحقيقة يعني يرفضونه رفضا تاما إذا كانوا منصفين وإذا كانوا أصحاب فطرة طبيعية وإذا كانوا أصحاب غريزة إنسانية تحافظ على شخصية الإنسان بشكل عام.
1: أخيرا دكتور طه، هل هناك مخاوف من إمكانية أن تدفع مثل هذه المنافسات الأطفال والمراهقين لتقليد هذه الممارسات كما يقول البعض؟
0: قطعا الطفل له في أعمار معينة ملامح، هذه الملامح منها المحاكاة الشرفية أو المحاكاة المنضبطة. المنضبطة يعني لا أقصد بها الانضباط اللي هو الانضباط القانوني، ولكن أقصد بها أن هو الطفل ينقلها بالحرف الواحد، اللي هي مثل هذه الأمور. يعني إذا رأى طفل أب يضرب أمه، قطعا ستثبت في ذاكرته أن هذا الأب المعتدي، هذا الأب القميء الرديء قام بالاعتداء بالضرب على أمه، فسيستدعي هذا التصرف الرديء في سن معينة، وهذه السن ربما تكون في سن الزواج أو قبل ذلك، ممكن يستخدمها مع أخته مع زميله في الدراسة أو ما شابه ذلك. فهذه اعتداءات على المجتمع لها تأخذ المسار التاريخي المؤلم. يعني الأب الابن الذي رأى أباه يعتدي على أمه ضربا على الوجه مثلا، أو ضربا على البدن أو أي شيء، أو مثلا الاعتداء اللفظي أو سيستدعيها قطعا. يعني هذا الإنسان ابن البيئة، شخص رأى في حياته في صغره في سن الرسم وفي سن الاختزال وفي سن الاختزال أب يعتدي على الأم، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل إذا تعرض لهذا الأسلوب يعني أو هذا التضييق يوما ما من أمه؟ أمه مثلا رفضت بعض تصرفات الأب وقام الأب بضربها، سيأتي اليوم الذي يعيش هذا الصنيع في ضمير الطفل فترات طويلة، سنين طويلة، فيستدعي بالقطع بعد أن كانت الأمور بينهم في يعني سياقها وضفافها وأجواؤها الحب والاحترام، استدعى هذا العمل الذي رآه من 10 سنوات من 20 سنة، واستخدمه في أسلوب يعني منحط وأسلوب حقير مع زوجته المأمولة، أو مثلا من خطبها أو من سيستعد لزواجها أو من تزوجها بالفعل. قطعا سيكون له هذه الأسباب وهذه الأثار. وفي الحقيقة أنا بهذه المناسبة أطلب أو أنبه إلى أن من يريد أن يعني يرتبط بالزواج مع يعني أنثى، لابد أن ينتقي أولا الأب والأم وينتقي البيئة المحيطة. لماذا؟ لأن هذه الأثار، لا هذه الأمثلة الذي أو التي أوردتها سلفا الآن، يعني الأب الذي يعتدي على الأم في سن معينة أمام الأطفال في سن معينة، لا يستطيع الابن أو لا يستطيع الطفل أن يدافع عن أمه، سيختزنها وسيختزن حقد وحسد وقرب معين في بين أعماقه وبين سجاياه لهذا الرجل الذي هو الأب.
1: نعم.
0: لهذا الرجل الذي هو الأب.
1: شكرا للدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
6: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
7: إذاعة سبوتنيك،
6: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
8: وزير الشؤون الاجتماعية السابق الدكتور هكتور حجار في وجوه البلد، حوار عن تجربته في الحياة السياسية والعمل الوزاري، إطلالة على نشاطه في الشأن العام والعمل الإنساني والاجتماعي وعلى دوره في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وجوه البلد، 2:50 صباحا، مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
9: مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 3:30 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: عبر صوت كل لبنان بدنا نقول لكم هلأ نشرة أخبار ام تي في.
2: ولماذا تم تفجيرها وهل أتلف معها دليلها؟ عملية فجر اليمن تتوسع وقوات باكستانية في السعودية بمهمة دفاعية.

0: مساء الخير. عملية فجر اليمن مستمرة، ووفق القوات المسلحة اليمنية فأنها نفذت حتى الآن 1729 عملية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في كل المحاور، ونجحت في تحقيق تقدم واضح في عدد من المناطق. القوات اليمنية الشرعية تخوض معارك ضارية لملاحقة فلول الحوثيين في محيط باب المندب، كما أن الحوثيين اضطروا إلى إرسال تعزيزات عسكرية بحرا لعناصرهم المحاصرين في ذباب. كل هذه المعطيات تؤكد أن جماعة الحوثي أضحت في موقف تراجعي، وأن وضعها العسكري يتقهقر، وهو ما يفسر استهدافها مطارات ومنشآت مدنية في السعودية. لكن الواضح أن هذه الخطة لن تغير في الواقع العسكري ولا في سياسة السعودية تجاه اليمن، خصوصا أن اتفاق مكة يحسن الوضع السعودي ويعززه. واللافت إعلان باكستان أن قوات تابعة لها منتشرة في المملكة وأن مهامها دفاعية، وهذا يعني أن تحالفا عريضا يتبلور للتخلص من الحالة الحوثية التي تزرع الخراب والدمار في منطقة الخليج بأسرها. مقابل الحراك العسكري في اليمن والخليج، فأن الجمود سيد الموقف في لبنان، علما بأن الجميع في انتظار مفاوضات تامبا، وما إذا كانت ستعقد في 20 من الجاري أم ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن لبنان وبخلاف ما تردد سابقا لم يتبلغ رسميا حتى الآن أي دعوة للمفاوضات. لكن الجديد اليوم ما كشفه دبلوماسي أوروبي عن أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، وهي تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها دعم الجيش وقوى الأمن. لكن قبل تفصيل التطورات داخليا وخارجيا، البداية من حدث تعيشه الام تي في في هذه الأثناء، وذلك احتفاء بإطلاق فيلم شربل وسط حضور سياسي ودبلوماسي وإعلامي وفني لافت. التفاصيل مع جويس عائد. جويس، مساء الخير، الأجواء عندك، تفضلي.
1: يعني ديانا، الام تي في اليوم تعيش حدثا ضخما جدا، وكانت على قدر هذا الحدث وتزامن هذا الحدث الضخم يلي هو اطلاق فيلم شربل مع الذكرى 49 لتقديس القديس شربل الذي بارك اليوم الام تي في من عليائه. وايضا طبعا هذا الحدث الضخم هو من تنظيم ام تي في اكيد، ولكن حدث ايضا برعايه رئيس الجمهوريه العم جوزيف عون الذي حضر شخصيا، وايضا حضر تبريك كابيلا جبل الزيتون، وبعدها جال في الاقسام ووصل الى هنا، الى طبعا جال في بيروت ميديا زون، لانه الام تي في اليوم هي بيروت ميديا زون، هي امبراطوريه اعلاميه إذا صح التعبير، وثم أتى إلى هنا حيث أنا أقف بلاك بوكس ستوديو. طبعا إطلاق فيلم شربل، هذا الفيلم هو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج نديم مهنا، إنتاج أم تي في وأم أن برودكشن. أيضا طبعا عم نشوف حضور أكثر من 1000 شخص هون ناطرين بداية هذا إطلاق هذا الفيلم. طبعا عم نحكي عن استوديو بكل تقنياته الصوتية المبهرة، وأيضا بالإضاءة المميزة، عم نحكي أيضا عن شاشة ضخمة، الشاشة الأكبر بلبنان، وهذا استوديو هو استوديو الأضخم والأكبر في الشرق الأوسط، يتحول هو يعني متعدد الاستخدامات إذا صح التعبير، هو اليوم سينما، بكرة راح يكون استوديو ضخم لدانسينج وذ ستارز يلي هو طبعا البرنامج المرتقب. أيضا لنبقى بشربل قديس لبنان، من منا لم يقل يوما يا شربل ساعدنا. هذه الترتيلة رتلها صوت مميز جدا، لطالما كان صوت لبناني أصيل بمواقفه وأيضا بفنه، وهي إلى جانب الآن السيدة ماجدة الرومي، نورتي الام تي في اليوم. أولا سؤال سريعا عن مشاهدتك لبيروت ميديا زون لما جيتي على الام تي في، كيف شفت الام تي في؟
2: شيء رائع، شيء ما بتتوقعي تشوفيه هلا بلبنان، شيء بيكبر القلب. الله يزيدكم خير وتوفيق.
1: شكرا. ست ماجدة، رتلتي يا شربل ساعدنا، قلتي الأرض غرقت بأوجاعة ضوي سراجة زيت قلتي له. اليوم إذا بدك تقولي له شي لمر شربل شو بتقولي له؟
2: نفسها هي الجملة هاي بعيدة بعيدة، ما كأنه الوقت مرق أبدا. كنا نشبه حديدة ضخمة وقاعدة من 75 تاكل ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، حسبينا حديدة كنا. كان حلو هيدا البلد ينتهي ونحن ننتهي، بس عن جد إذا نحن باقيين
3: لا ما تقطش.
2: بدك تسألي ليه؟
1: ليه؟
2: بقوتنا؟ لا نحن ما منكفي حتى لو عنا كل الإرادة، بس لأنه في شفع لقلنا بالسماء، في جنود مثل ما لبنان عنده جيشه بالأرض، عنده كمان بالسماء شفاعة مار شربل وقديسين لبنان يشفعوا له. هن جنود السماء، هن اللي عم بدافعوا عنا، هن اللي عم بيحكوا عن لبنان قدام عرش الرب. نحن باقيين لأنه في صالحين من كل دين بعدهم عم بيصلوا، مش هيك نحن باقيين.
1: ست ماجدة، كمان من سنين غنيت سيدي الرئيس تحية وبعد. اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حضر هذا الحفل تكريس الكابيلا وأيضا جال بأقسام الام تي في. ماذا تقول السيدة ماجدة الرومي اليوم إذا بدأت تكتب سيدي الرئيس تحية وبعد؟
4: نعم.
1: العماد جوزيف عون ماذا
4: جويس
1: تقول؟
4: جويس بدي أعتذر منك، مضطرة أنقل عن زميلنا رامي نصار يلي معه السيدة الأولى.
5: بس ما الشربي اللي بيجمع الكل، وإن شاء الله بليلة تقديسه 50 لما الشربي إنه يكون هيدا نهار مبارك من هون من انطلاق هالفيل، يكون نهار مبارك ويعطينا الرجاء والسليم يلي كلنا لبنانيين ونطلب منه لما تشربي يضلوا جمعنا ويأمن السليم ويعطيكم ألف عافية.
6: مدام عون، قبل ما تتوجهوا لتحضروا الفيلم كمان بدي أطلس وجودك هون لحتى أسألك، ما الذي يجب أن يستخلصه كل مسؤول من تجربة وسيرة القديس شربل يلي من دون ولا أي أدوات سلطة قدر أنه يعمل أهم تأثير مش بس بلبنان بل بالعالم؟
5: يا ريت بياخدوا ربع اللي كان عنده ياما تشربي، التواضع، الخدمة، السليم الداخلي اللي عنده ياه، ويؤمن بربنا انه هو ربنا اللي بيعطي كل شيء، لانه كل شيء على الارض مجد باطل.
6: وحضرتك حكيت عن الانتاج تبع بيروت ميديا زون واصريت على هذه الشراكه وهذا التماهي بالقضيه وبالمبادئ. شكرا لك السيده نعمه عون على هذه الرساله، وطبعا سوف نترك لكم على وقع التراتيل وعلى وقع البخور الذي يفوح من بيروت ميديا زون ايضا. اذا
7: مدام عون يعطيك الف عافيه.
6: اولاد رئيس الجمهوريه حضروا. خليل، خلينا ناخذ منك كلمه سريعه، اخذنا من فخامه الرئيس ومن السيده الاولى، اخذنا منهم كل، هي قالت لنا اساله خليل شو بيعني له مار شربل، كلمه واحده عن مار شربل.
8: اول شيء بونسوار، مار شربل بيعني لي كثير لانه مار شربل هو في علاقه صداقه نويه. مار شربل انا كل شهر لازم روح زوره واحكي معه، والفضل كمان لوجود مرتي لانه هي ساعدتني اكثر اتقرب من قديس شربل. فالله يحمي لبنان وان شاء الله قديس شربل يضل مع لبنان وحد لبنان لأبد الأبدين.
6: شكرا لك خليل عون. إذن عائلة فخامة رئيس الجمهورية تنضم إلى عائلة الام تي في، وكل الحضور السياسي والأمني والمدني والفني لإحياء هذا الاحتفال لمناسبة
4: نعم.
6: إطلاق سيرة القديس شربل، هذا الفيلم الذي يتجاوز في أبعاده إذن كما قلنا اللحظة الإعلامية. ونتابع معكم إذن دخول السيدة الأولى إلى القاعة، إلى البلاك بوكس.
4: نعم رامي،
6: للإطلاق الرسمي لسيرة القديس شربل، فيلم شربل.
4: إذن تابعنا معك وصول السيدة الأولى نعمة عون إلى الام تي في لحضور فيلم إطلاق فيلم شربل. بدي أرجع أنتقل لزميلتنا جويس عقيقي من داخل البلاك بوكس كمان قبل انطلاق عرض فيلم شربل، نتابع معها. بدي اعتذر منك جويس ومن سيدة ماجدة، نتابع معكم.
1: ابدا ابدا السيده ماجده طبعا تتفهم هذا الموضوع. ست ماجده، كنت عم اقول لك انه من سنين غنيت سيدي الرئيس تحيه وبعد، وكانت رساله مؤلمه جدا لرئيس الجمهوريه يومها. اليوم اذا بدك تغني نفس الغنيه، تكتبي نفس الرساله لرئيس الجمهوريه العماد جوزيف عون، بتقولي له سيدي الرئيس تحية وبعد، شو؟
2: بعيد القصيدة نفسها نفسها بنفس الكلام، وبقول له أتسمع الأحرار حين يسألون. يعني أنا بعرف إنه فخامة الرئيس عم بيعمل اللي بيقدر عليه، بعرف هو استلم سفينة كلها مكسرة ومطلوب منه يقلع بهالبحر الهايش، ما بعرف شو بيقدر يعمل. بس الكلمة الأخيرة، منا لكبار هاي الأرض، بالنسبة لإلي لبنان وقف الله بالأرض، لبنان أرض قداسي، لبنان السيادة والاستقلال والحرية موجود بقلوبنا لنهار اللي الله بقول كلمته، وإن شاء الله يكون هيدا بوقت قريب.
1: ست ماجدة كمان مثل ما عرفنا رح ترتلي ترتيلة بالفيلم اللي جاي يلي هو فيلم القديسة رفقة، وأنا بعرف أنه القديسة رفقة لها مكانة خاصة بقلبك، شو بتحب تقولي عن هذه التجربة المقبلة؟
2: أنا متأسرة أنه يكون يعني عم يعطوني هالثقة، رتل لها القديسة الحبيبة الغالية القريبة لقلنا لقلوبنا لبيوتنا شقفة منا قديسين
1: حتى بألامة.
2: أكيد قديسين لبنان، أنت بتفتكرينهم ناس قاعدين بالسماء. طب أنت شو رأيك الصبح أنا بس بلش شغلة باكل تفاحة بحطك صورهم قدامي قديسين لبنان، بقول هاي شقفة التفاحة اللي هاي إلكم. أنا بدي حس إنه في عندي حدا بالسماء دافع عني، إني مش مسطوطة بالصدفة بهاي الأرض، إنه إلي مرجعية أكبر من كبار هاي الأرض يلي بقول إذا هاي الأرض إلى الشياطينة
1: نعم.
2: إلى كمان ملايكتها موجودين بالأرض، في صالحين من كل دينا
1: بالصلاة. نحن ما بدنا الشياطين، بكفينا بدنا ملايكة.
2: في ملايكة بهالأرض عم تصلي، وفي ملايكة بالسماء متبعتنا. والكلمة الأخيرة عم قلك لربنا بعد ما قال كلمته، هلأ ليه مطول ما تسأليني؟ عن جد الواحد تعب
1: وملل. الجلجلة سيدة ماجدة الرومي، نورت الام تي في، حتى يعني صوتك أيضا صوت ملائكة، ربنا عطيك هذه النعمة إن كان بالحكي أو بالفن. شكرا لوجودك معنا، نحن نفتخر بالفن اللي بتقدميه وبسيدة مثلك. شكرا لحضورك.
2: سلمك ومبارك عليكم هالعمل جميعا، أنتم كلكم اللي تعبتوا بهالشغل، صليتوا حطيتوا قلوبكم حطيتوا جهدكم وتعبكم، الله يبارك في هذا العمل، وإن شاء الله ما شرب الليلة بلش يعمل عجيب.
1: صح. شكرا ست ماجدة الرومي. اذا ديانا دقائق ويبدا عرض فيلم شربل. بدي اقول طبعا كان هناك حضور سياسي، حضور ديني، حضور فني. بدي اذكر كمان ابطال او عدد كبير من الممثلين الذين شاركوا بهيدا الفيلم، منهم جاري غزال، منهم أيضا السيدة رندا كعدي. ما بدي أنسى أسماء، هن أسماء لامعة وكبيرة، كارول حاج بعالم التمثيل. إذا الجميع ينتظر، عم نحكي عن آلاف الحضور يلي وصلوا، الحضور بدأت القاعة تمتلئ. مع زميلي إذا سيف عم نشوف كيف أنه لحظات قليلة، طبعا شخصيات روحية أيضا تحضر هذا العمل. بدي أقول كلمة أخيرة، يعني طبعا مار شربل مثل ما قالت الست ماجدة وقديسو لبنان هم الذين يحمون هذا البلد، على أمل أنه يضلوا ضل عين علينا، لأنه لبنان يحتاج إلى عناية قديسين، وربما أيضا للأسف حتى بالشق السياسي يحتاج إلى أعجوبة ما لتنتشله من ما هو عليه. ديانا.
4: نعم شكرا لك جويس. والآن نستمع إلى أبرز المقابلات والكلمات التي ألقيت خلال حفل إطلاق فيلم شربل.
6: نعرف أنه مار شربل بيعني لك وبيعني للسيدة الأولى، لماذا اخترت هذا الحدث وبيروت ميديا زون؟
8: مار شربل ما بيعني لي، لا لي بيعني لكل لبنان. أول شيء القيمة الأولى أنه اسمه مشهور بكل لبنان. اثنين قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمار شربل ومار شربل مرتبط اسم لبنان. النقطة الثانية انه عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة، لانه يعني ما في مرة بنطلع على مار شربل لا بنلاقي في ناس من كل الطوائف. وثلاثة والاهم، مارشال بيل جمعنا حول محبته، محبته مش لأنه رجل سلطة ورجل مال، لأنه أول شيء إيمانه بالله، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أول سلاح بالإنسانية. نتمنى هيدي تتعمم مع كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، يلي مفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه.
6: قديش بعد بدنا نصلي لمارشال بيل لحتى الدولة تبسط سيادتها وينسحب الإسرائيلي ونحتكر السلام؟
8: ما تخافوا على لبنان، في قديس اسمه شاربيل.
3: وجود رئيس جمهورية هذا فخر كبير وشرف لنا، لأنه السياسة اللي متبعة فخامة الرئيس نفتخر فيها، إن شاء الله نوصل على نتيجة قريبا.
9: لما كنت مأمل إنه في مجال وفي في أمل ما كنت بقعد هون أبدا ولا دقيقة، يعني طول ما إنه أنا هون تكملوا تتأملوا بالحق وبالحلو. اليوم هيدا عجيب لأنه شوف قد الشربل كيف جمع العالم كله من كل البيئات اللبنانية.
6: كنت كمان عم بسألك من شوي إذا بتنبا رح يكون في اجتماع، يعني لو على هامش هذا الحدث.
9: صراحة بعد ما تأكد 100% بعدنا عم نشتغل عليه، في كونديشن لازم تسائب بمحل حتى ينجمع.
10: يعني أزل معدو أزل فيه مهم جدا بالنسبة إلى لبنان وأكثر من نسبة إلى لبنان، يعني سان شاربيل شخصية روحانية مهمة، وأنا سعيد جدا يعني أشهد هذا الفيلم.
11: مار شاربيل بكل تواضع هو قمة وروعة الإيمان. يعني
6: عندكم إيمان ورجاء بهذا الوطن وبقضيته؟
11: هيدي بلاد مار شاربيل وما فيها إيمان عيب بالسؤال.
12: هيدا الفيلم بالنهاية نحن عم نقدم أحسن هدية لألنا وللأجيال اللي قدمي. مار شاربيل هالناسك يلي ترك كل شيء بهالدنيا، عيش بصمت وبصمته وصل لبنان للعالم.
13: أكيد لحظة وطنية، لأنه ليك الشعب اللبناني من أكثر شعوب العولمي بالعالم، وشربل هو اكثر لبناني معولم بالعالم، عم يعمل عجيب. طالما في عندنا قديسين عم تفرخ جبل لبنان، لبنان بألف خير.
14: وقتها حكينا استاذ ميشيل مر مع استاذ نديم مهنا، مساهمه الرهبنه كانت بهالشغلتين، انه ديورتنا انفتحت تقدروا يصوروا الفيلم، وابونا روكوز قبل انه يكون هو بطل الفيلم.
15: فرحتنا اليوم كتير كبيرة، لأنه هيدي أحد رسائل MTV أنه تكون جامعة لكل اللبنانيين، رسالة لهاللبنان يلي نحنا منحبه يلي نحنا بدنا نطمح ليصير هيك متوحد وكل العالم عايشة على فرد قلب. إن شاء الله بهيك بشفاعة مار شاربيل لبنان ينهض من هالأزمة يلي هو فيه.
16: قسم كبير من لبنان موجود اليوم، هذا بيثبت مرة جديدة أنه في نقاط التقاء كتيرة حقيقة بلبنان، منا بس أنه القضايا، يمكن القضايا السياسية أحيانا بتفرق، الخلافات السياسية أحيانا بتفرق، وإنما أكيد أنه في مشتركات أنه كتير قوية وكتير مهمة.
17: هالستوديو صرنا 3 سنين عم نشتغل عليه، وبالرغم من أنه عنا 15 استوديو بالMTV، قرر أستاذ ميشيل مثل دايما السباق ودايما بحب التشالنجز نعمر أكبر استوديو بلبنان وبالميدل إيست. فلحنا هلأ بأكبر استوديو بالمنطقة، هذا استوديو 1500 متر ارتفاعه 15 متر برا ولا عمود، وتعمر بأحدث تقنيات، وأكثر من 1000 شخص سيتد قاعدين على تريبيون. هيدي الوحيدة بلبنان بالمنطقة اللي هي اليوم كلهم قاعدين، وبكبسة زر بكرة
18: بيتحول هيدا الاستوديو.
17: صحيح، بيتحول بيرجع بيصير استوديو open space.
19: هذا وجال السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى على مبنى الأخبار وغرفة أخبار الMTV برفقة رئيس التحرير وليد عبود، وتعرف إلى استوديو البث المباشر، كما استمع إلى شرح مفصل عن مسار العمل وصولا إلى بث الأخبار المباشرة. حياتيا وصحيا، وزير الصحة يعلن تجميد الأدوية المشبوهة، لكن التسليم مستمر. الMTV ترصد 345 وحدة من 3 أدوية هندية في 4 مستشفيات، وتضع المعطيات أمام القضاء. تقرير مجدولين اللحم.
18: من تموز 2026 ووزارة الصحة عند تقرير طبي من كتير تقارير بوثق حالة صيدلاني بالنقابة بعاني التهاب بالعمود الفقري وكمستقر لسنوات على دواء السرطان الأصيل، ومن بعد تبديل علاجه بالدواء البيوسيميلر الإيراني من دون موافقة طبيبه ورغم اعتراضه الصريح كاختصاصي بالمفاصل والروماتيزم، رجعت الأوجاع وارتفعت مؤشرات الالتهاب فطالب الطبيب بإعادة العلاج السابق. شو كان حل الوزارة بوقت الوزير عم يعمل ماركتينج بميلانو؟ المريض ياخد على عاتقه إبرتين إيرانية دبل دوز بدل وحدة. هيدا حال مرضى السرطان مع وزراء الصحة المتعاقبين الأربعة، أما الوزير الحالي اللي أبلغ اللبنانيين والقضاء بتجميد توزيع الأدوية الهندية والإيرانية التي تقدم على أنها بايو مماثلة مش كتير دقيق.
20: ما المعروف جمدوا الأصناف لنتريث ونتأكد شو القصة.
18: المعطيات اللي جمعتها ام تي في من مستشفيات حكومية وخاصة أظهرت أنه الأدوية الإيرانية والهندية استمر بشرائها من الوكيل وبقيت تتوزع بعلم وتواطؤ من فريقه بموجب مناقصة 2025. نقينا 3 أدوية بايوسيميلر هندية واتصلنا بأربع مستشفيات، والكميات اللي رصدتها ام تي في ووصلتهم من أيام توزعت كالآتي: بمستشفى بيروت الأشرفية 60 وحدة من بيفاسيرال و45 من تراستيرال و38 من ريتوكسيرال، أما بالمركز الطبي الشهير بجامعة ببيروت 30 وحدة من بيفاسيرال و30 من تراتسيرال و55 من ريتوكسيرال. وتبين انه اهم مستشفى بجبل لبنان استلم بعد مؤتمر الوزير 35 وحدة من بيفاسيرال 400 و20 من تراتسيرال و12 من ريتوكسيرال، وحتى احدى المستشفيات الحكومية بطرابلس وصلها 10 وحدات من بيفاسيرال و10 من تراتسيرال، 345 وحدة دوائية. هذه المعطيات نضعها امام القضاء للتحقق، والسؤال الاهم: أين اليقظة الدوائية؟ وأين صيادلة المستشفيات من هالجريمة بحق مرضاهم؟
4: ردا على التحقيق الاستقصائي الذي عرضته الام تي في، اصدرت نقابه اطباء لبنان في طرابلس بيانا اوضحت فيه ان الطبيبين المذكورين في التحقيق يخضعان للمتابعه والملاحقه من الجهات الامنيه بالتعاون مع النقابه. وكشفت النقابه ان الدكتور عثمان استدعي منذ عده اشهر ووقع تعهدا، فيما اكدت الدكتور حسن المصري طبيب الصحة العامة متقاعد منذ عام 2021، وقد أبلغت الجهات الضامنة بذلك وسحبت أختامه. وشددت النقابة على تعاونها مع الأجهزة الأمنية لملاحقة أي مخالفات، مؤكدة تمسكها بالقانون وصحة المواطنين، ومطالبة جميع الأطباء بالالتزام بالقوانين تحت طائلة الملاحقة الجزائية.
19: كما القطاع الصحي كذلك قطاع المطاعم تحت الضغط، الانكماش والتضخم يهددان بموجة إقفالات. التفاصيل مع ميريلا بوخليل.
21: من المطاعم والمقاهي إلى خدمات الدليفري، يواجه قطاع المطاعم في لبنان مرحلة صعبة مع تراجع الحركة والإنفاق وارتفاع كلفة التشغيل في وقت تضيق فيه القدرة الشرائية وتتراجع حركة الاستهلاك، وبين موسم سياحي لم يتجاوز أسابيع وأزمة سيولة خانقة، تحذيرات من أن تتحول الضغوط المتراكمة إلى موجة إقفالات ما لم تتغير المعادلة الاقتصادية.
22: حرب مدمرة بجنوب الوطن، تداعية الحرب واقتصاد الحرب على مساحة الوطن، وناس عم تنقصف في بيوتها وكمان ناس عم تخرب بيوتها. عم نستورد التضخم العالمي، وطلعت كلفة مشترياتنا من 25% ل 35%، ايضا كلفة الطاقة او اليوتيليتيز من 7% ل 18%، ونضيف عليهم الكلفة التشغيلية الباهظة، وصرنا قدام معادلة ثلاثية: او المؤسسة او العامل او التاجر.
21: الانكماش والتضخم يؤديان تدريجيا الى تآكل الطبقة الوسطى مع تراجع القدرة الشرائية.
22: والطبقة الوسطى هي دينامو محرك الاقتصاد، خصوصا السياحي. تراجع بالقطاع السياحي بنسبة 50%، ولو اشتغلنا بقاب اللهاب بمصاريفه، ولو اشتغلنا يومين بالاسبوع، هذا منه اقتصاد سياحي، لا مخزون ولا مزخرات ولا مصارف ولا قروض. رجعنا مجددا الى ادارة الازمة والصمود.
21: إلى متى سيواصل اللبنانيون تحمل تداعيات حرب فرضت عليهم وما تحمله من أعباء إضافية على حياتهم اليومية واقتصادهم؟
19: أمنيا، ما سر المسيرة التي سقطت في شليفة؟ من أطلقها ولماذا تم تفجيرها؟ وهل أتلف معها دليل قد يكشف نشاطا عسكريا خارج سلطة الدولة؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
23: مسيرة مجهولة الهوية
0: تسقط في بلدة شليفة في منطقة دير الأحمر بالبقاع، لكن الغموض لا يقتصر فقط على مصدرها ومسارها، بل يمتد إلى ما جرى بعد سقوطها. فبحسب المعلومات انطلقت المسيرة من جهة بدنيل في البقاع واتجهت شمالا غربا قبل سقوطها في شليفة. حضرت أولا دورية من قوى الأمن الداخلي، تلاها فريق من مخابرات الجيش اللبناني الذي كشف على المسيرة وعاين موقع سقوطها. لكن اللافت وفق المعلومات نفسها أن العناصر عمدت بعد المعاينة إلى وضع المسيرة داخل حفرة وتفجيرها. وهنا بدأت الأسئلة، من أطلق المسيرة ومن أين؟ ما طبيعة مهمتها وتجهيزاتها؟ لماذا جرى تفجيرها؟ هل استكمل التوثيق الفني قبل التفجير؟ والسؤال الأبرز يتعلق بهويتها، فإذا كانت إسرائيلية ماذا يكشف مسار تحليقها؟ وإذا كانت تابعة لحزب الله فهل يشكل تحليقها نشاطا عسكريا خارج سلطة الدولة في ظل القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح؟ أسئلة لا يمكن حسمها من دون نتائج تحقيق رسمي يحدد الجهة المشغلة للمسيرة وطبيعة مهمتها ويوضح أسباب تفجيرها. حتى الآن تبقى هوية المسيرة وأسباب تفجيرها غير محسومة في المعلومات المتاحة، لكن القضية تتجاوز مجرد سقوط طائرة مسيرة في البقاع لتعيد طرح علامات استفهام حول أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان في التعامل مع حوادث مماثلة. حادثة جديدة تطرح تساؤلات حول جدية الدولة في ترجمة قراراتها إلى إجراءات فعلية لاستعادة سيادتها وفرض سلطتها على كامل أراضيها.
5: وفي السياق الأمني، أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش عن اشتباك مسلح في جرد أرسال بين عناصر من الجيش والمواطن ألف باء الذي يعمل في التهريب دون وقوع إصابات، وذلك أثناء محاولته تهريب كمية من المخدرات من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي السورية، وأوقفته وضبطت بحوزته كيلوغرامات من المواد المخدرة المتنوعة إضافة إلى مسدس حربي وكمية من الذخائر. كما أحبطت وحدة من الجيش في منطقة القصر الهرمل عملية تهريب أخرى من الأراضي السورية إلى اللبنانية، وضبطت كمية من القذائف الصاروخية ونحو 24 كيلوغرام من مادة TNT، وتم توقيف المهرب واستكمل التحقيق معه لكشف المتورطين.
19: وفي متابعة للاعتداءات الإسرائيلية، استهدفت مسيرة سيارة هذه المرة في البقاع في منطقة حوش السيد علي، وسجل عدد من الإصابات من دون أن تنجح، إذ سقط الصاروخ بالقرب من السيارة، فيما سجل تحليق كثيف للمسيرات الإسرائيلية في سماء الهرمل وجوارها. أما جنوبا فالقصف تواصل بوتيرة مرتفعة على المنصوري وزوطر الشرقية والنبطي الفوقة وكفر تبنيت، وسجلت تفجيرات في مجد الزون والطيري.
5: في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بتراجع ساعات التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى، معتبرا خلال لقائه في معرب مصلحة المهن القانونية في الحزب أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عدة عقود إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. وشدد جعجع على أن المطلوب اليوم قرار لا تشخيص جديد وتنفيذ لا مزيد من ترحيل المسؤوليات.
19: كشف عضو كتلة الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي أن وزير الطاقة والمياه جو صدي قد يتجه إلى الاستقالة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه. وفي خلال إطلالته عبر برنامج بيروت اليوم، أشار رياشي إلى اتضاح الأمور خلال 10 أيام. نستمع الآن إلى كلمة رئيس مجلس إدارة الام تي في ميشيل البر.
7: مساء الخير حضرة السيدة الأولى، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، أصحاب المقامات الروحية والعسكرية، حضرات السيدات والسادة، أهلا وسهلا فيكم جميعا ببيروت ميديا زون. الشكر بالأول لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على حضوره وتكريس الكنيسة، وغادر أكيد بسبب ارتباطات مسبقة. اليوم نتشرف نستقبلكم بهالمسرح اللي بيحمل الرقم 16 ضمن مجموعة استوديوهات ببيروت ميديا زون، واخترنا انه اول احتفال رسمي فيه يكون على اسم قديس لبنان يلي كلنا من كل الطوائف منصلي له ومنعتبره سفير لبنان للعالم. صحيح انه بعد شهر منحتفل بالعيد 35 لمجموعتنا الإعلامية يلي صارت اليوم بتضم 3 تلفزيونات، شركة إنتاج، محطتين راديو، جريدة، وأكثر من 10 منصات رقمية. بس كل هالشي ما بيخلينا ننسى الجوهر والأساس اللي هو وطنيتنا وإيماننا، وما في حدا بيمثل لبنان أفضل من مار شربيل. حبينا أول صورة تنعرض بهذا الاستوديو الجديد وأول قصة تنحكى من قلبه تكون قصة مار شربيل، واخترنا يوم 29 الأول تحديداً لأنه مثل ما كلكم تعرفوا أنه الذكرى 49 لإعلان قداسة مار شربيل بتصادف اليوم. مار شربيل بالنسبة لنا مش بس قديس لبناني، مار شربيل هو صورة عن لبنان يلي منحبه بالعالم كله، واللي خلى البابا يركع قدام ضريحه بالزيارة التاريخية اللي كانت افتتاح لعهد فخامة الرئيس، واللي منتمنى يستمر ليحقق كل أهدافه اللي انذكرت بخطاب القسم التاريخي. عم نحتفل سوا اليوم بهالعمل يلي بده يبرم العالم لينقل رسالة مار شربيل وين ما كان بالعالم، مع فريق عمل فيلم، مع عائلة الام تي في وأصدقائها. فبرحب فيكم من جديد وبتمنى انه هالفيلم يكون مثل صلاة عم تجمعنا كلنا اليوم، واهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم مره جديده.
19: إذن مشاهدينا استمعنا الى كلمه رئيس مجلس اداره الام تي في الاستاذ ميشيل المر. نتابع الان نشره الاخبار. كشف عضو كتلة الجمهورية القوية النائب من الحمرياشي أن وزير الطاقة والمياه الجوصدي قد يتجه إلى الاستقالة في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبه، وفي خلال إطلالاتها عبر برنامج بيروت اليوم أشار الرياشي إلى اتضاح الصورة خلال 10 أيام.
1: جوصدي استراتيجيا أسس وبني الأساسات لمؤسسة كهرباء لبنان ولوزارة الطاقة بعد سنين عجاف من الاهمال وعدم وجود اي شيء جدي. يعني بلش بده يعمر الطوابق تيطلع ببنايه وزاره الطاقه، اجت الازمه العالميه عرقلت كل شيء. جو صدق اذا عرقلوا له بالحكومه طلباته اللي هي بسيطه واساسيه، والاول والطلب الاساسي فيها هو تعرفه متحركه لاسعار الطاقه للجبايه، يعني هيدي القصه الاساسيه. إذا ما مشي الحال فيها أكيد جو ما رح يكمل. حزب الله حزب ممثل بالبلد، يعني عندهم شريحة كبيرة من المجتمع الشيعي معهم، كيف ما بدنا نحكي معهم؟ كيف ما نكمل؟ هلا ما نحكي مع حزب الله بالحوار، أنا كنت عند الرئيس من يومين مرافضين يحكوا مع رئيس الجمهورية، كيف بده يحكوا معنا نحن؟
2: وصلوا له رسالة
1: يحكوا مع زمير جعجع؟ مع رئيس الجمهورية رافضين يحكوا.
5: في السياسة، أهل الحكم في لبنان يواصلون المساعي الحثيثة حتى الموعد الحاسم للتمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب. التفاصيل نتابعها في الاستوديو مع الزميلة منى صليبة. مساء الخير منى. يعني في معلومات بتقول أنه ما رح آخر معلومات ما رح يتمدد لليونيفيل، ولكن صح. المساعي بعدها مستمرة كيف؟
8: صح. لبنان لم يستسلم بعد أنه ما في تمديد أو تجديد لليونيفيل، لأنه لا يرغب بالفراغ طبعا. فطبعا في خطوة أوروبية شفنا امبارح تقرير الام تي في خبر عنها، والأوروبيين مكملين بالخطوة تبعهم، ولكن هذا منه تحت مظلة مجلس الأمن. لذلك لبنان لم يستسلم وهو ما زال يسعى ربما يصار إلى التجديد أو التمديد في وفد نيابي قد يتوجه إلى نيويورك للطلب بأن يصار إلى التجديد أو التمديد أقل فترة، إذا مش فترة طويلة بل فترة 6 أشهر، فترة قصيرة إذا ما كان سنة، يعني رح يجربوا سنة، لأنه الوضع هيك مش ظابط أنه يكون ما في يونيفيل، ما يكون في قوات بديلة لليونيفيل، ولا تحت باتفاق الإطار، تحت اتفاق الإطار ولا تحت مظلة الأمم المتحدة. أيضا لبنان أمام وضع صعب ديانا حتى سياسيا، لأنه موعد نحكى كثير انه في موعد مفاوضات عسكريه وربما تكون مطعمه بسياسيين بتامبا وغير تامبا. معطيات اليوم تقول بانه لبنان الرسمي لم يتبلغ موعد محدد للمفاوضات. خلينا نقول شو يعني انه نكب مواعيد؟ يمكن كان في رغبه ولكن شيء لم يقدم، بالتالي ما في تأكيد من الجانب الأمريكي بأنه رح يكون في مفاوضات ب20 أو 21، يمكن مشان الضغط على لبنان. هلأ حتى الرسميين ما تبلغوا إذا بده يكون فقط عسكريين أو عسكريين وسياسيين دبلوماسيين، يعني السفير سيمون كرم أو السفيرة ندى معوض. فحتى بهذه النقطة في فلو، يعني الصورة ضبابية وما في موعد ثابت، وفي معطيات أنه ممكن تترحل لبعد الانتخابات الإسرائيلية اللي هي بات معروف أنه ب27 تشرين الأول. إذن لبنان يعني يغلي على الملفات كلها، ما بعد اليونيفيل غير واضح، المفاوضات غير واضح، وللأسف للأسف بدي أقول أنه مصادر سياسية تكشف أن تلقت معطيات غير مطمئنة لناحية الوضع الأمني في لبنان. يعني إيه بالفعل، يعني دايما منقول أنه من هون للانتخابات الإسرائيلية ممكن يصير شيء، هلأ المرجعيات السياسية غير مطمئنة لبل

0: قوية عنيفة تركزت على مواقع عسكرية حوثية في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، كما على مخازن صواريخ ومنصات إطلاق في جبل عطان، وذلك بالتزامن مع إعلان التحالف بقيادة السعودية تدمير 3 منصات صاروخية وتوعده برد حازم على الاعتداءات الحوثية. وعلى جبهة الساحل الغربي، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استكمال سيطرتها على مضيق باب المندب وجزيرة ميون، فيما تواصل ألوية العمالقة الجنوبية تقدمها وتسيطر على سلسلة جبلية استراتيجية مطلة على معسكر العرضي. وفي ذباب انتهت مواجهات عنيفة بأسر عدد من عناصر الحوثيين بعدما حاصرت القوات الحكومية مواقعهم ووجهت إليهم انذارا بالاستسلام استمر 3 أيام. الحوثيون في المقابل يحاولون عرقلة هذا التقدم عبر زرع أعداد هائلة من الألغام والعبوات الناسفة، فيما تواصل الفرق الهندسية عمليات التمشيط ونزع الألغام لتأمين المناطق المستعادة.
1: دعم البحري للقوات.
0: وفي محاولة لكسر الحصار أرسل الحوثيون تعزيزات عسكرية بحرا إلى ذباب وكثفوا إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه باب المندب. أما في تعز فتدور مواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرية المسراخ بعد تسلل عناصر الجماعة إلى مركز المديرية، والتصعيد تجاوز الحدود اليمنية إلى السعودية لليوم الثالث، حيث تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين استهدفا مرافقه وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأسفرا عن مقتل 3 سعوديين قبل استئناف حركة الملاحة الجوية. كذلك اعترضت الدفاعات السعودية 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض وخميس مشيط، فيما تسببت الشظايا بأضرار في منشآت مدنية بينها روضة أطفال ومجمع عيادات طبية. وفيما الجبهات الميدانية ساخنة في اليمن، تتحدث واشنطن عن تقدم في المفاوضات مع طهران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 من تشرين الثاني، فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده لن تنسحب من المفاوضات وأنها تسعى إلى إنهاء الحرب مع الحفاظ على حقوقها.
2: إلى فرنسا، حيث قدمت الحكومة إجراءات عاجلة لتعويض نقص المعلمين، لكن الدعوات إلى مواصلة الاحتجاجات لم تتوقف، وسط مطالب بتمويل أوسع للتعليم وتحسين ظروف الدراسة تتجاوز معالجة غياب المدرسين. وأعلنت السلطات تعبئة نحو 3000 معلم بديل، مع إعطاء الأولوية ل 114 مدرسة ثانوية تعاني أشد النقص في الكوادر، وتشمل الاستجابة الحكومية توظيف كوادر إضافية وتعزيز تغطية الغيابات قصيرة الأجل، فيما تعهد رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو بتقديم تعديلات على مشروع موازنة 2027 لتحويل بعض مطالب الطلاب إلى إجراءات ممولة خصوصا بشأن المعلمين البدلاء. بعد الإعلان، إنجاز لجامعة الروح القدس،
3: و3 ملايين دولار تنقذ جاد

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
3: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع العيون،
2: صرت ولول. سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
3: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عاد
4: مسرحيه زينه لبست خلخاله لزينه دكاش وكريم شبلي.

0: الغابه على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الاول على الساعه 8:30. البطاقات بمكتبه انطوان او على رقم الحجوزات.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تربويا إنجاز جديد تسجله جامعة روح القدس وتأكيد أمريكي على دعم لبنان سيد ومستقر. تقرير ستريدة بعينه.
1: احتفلت جامعة الروح القدس الكاثوليك بحصولها على الاعتماد المؤسسي من لجنة نيو انجلند للتعليم العالي نيتشه، وما يرافقه من التزام بمعايير الجودة والمراجعة المستمرة.
2: نيتشه's accreditation confirmed that USAC meets the commission rigorous standard of institutional quality, and it also strengthened the university standing as its graduates pursue further studies and careers.
3: This is why establishing an independent national quality assurance agency for higher education is not anymore an institutional luxury, it's a national necessity.
4: And above all, to prepare our students not simply for the world as it is, but for the world they will shape.
1: تخلل الحفل جلسة حوارية حول كيفية ترجمة الاعتماد إلى أثر عملي وتعزيز التعاون بين الجامعات وقطاع الأعمال لإعداد كفاءات تواكب احتياجات سوق العمل.
5: الأكريديتيشن عم تاخدها من هيدي المؤسسة البودي، يعني نيتشه بودي، كتير أساسية، لأنه في عندك كنت عم بتطلع في 4 جامعات من الجامعات الأساسية بأمريكا مثل هارفارد وام اي تي وييل وغيرهم، يلي هن اخذين نفس نوع الاكريديتيشن. هلا اهم شيء ان احنا لما بنخرج طلابنا بدنا نوقف نخرجهم ونبعثهم لبرا.
1: بهذا الاعتماد تفتح جامعه روح القدس الكاثوليك افاقا جديده لطلابها وتؤكد التزامها بتعليم يعزز مهاراتهم ويمنحهم فرصا اوسع لبناء مستقبلهم.
6: افتتح في واجهة بيروت البحرية معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدعوة من النادي الثقافي العربي ورقابة اتحاد الناشرين في لبنان، برعاية وحضور رئيس الحكومة نواف سلام وبمشاركة حضور سياسي واجتماعي. وأكد سلام أن النهضة الثقافية تتطلب مجتمعا يؤمن بقيمة المعرفة ويشجع حرية التفكير، مضيفا أن النهضة الشاملة التي يحتاجها لبنان لا تقتصر على بناء بعض مؤسسات الدولة، بل تستوجب إعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة واحترام القانون وتحصين المؤسسات وترسيخ المواطنة.
7: ونحن نعمل على استعادة قرار الدولة وسلطتها على كامل أراضيها وإطلاق الإصلاحات اللازمة للنهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، فإننا ندرك أن هذه المسارات مترابطة وأن النجاح في إحداها لا يغني عن التقدم في المسارات الأخرى، فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم.
0: فنيا، أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الدورة 30 من مهرجان السينما الأوروبية في منطقة مار مخيل في بيروت، برعاية وزارة الثقافة وحضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والفنية. المهرجان يستمر في سعيه إلى الترويج للثقافة الأوروبية وإيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور من خلال تنظيم محطات في مناطق لبنانية مختلفة، ويتضمن مجموعة متنوعة من العروض، على أن تستمر فعالياته حتى 17 تشرين الأول.
6: فنيا أيضا، شارك 20 رساما في نشاط مميز في منطقة الأشرفية، حيث عملوا على تزيين الجدران الرئيسية برسومات ملونة تضمنت الورود والأزهار في مبادرة تهدف إلى إضفاء طابع جمالي وحضاري على المنطقة. تأتي هذه الخطوة ضمن حملة تسعى إلى إزالة الشعارات السياسية والطائفية عن الجدران واستبدالها برسومات تحمل رسائل إيجابية وتعزز ثقافة العيش المشترك بعيدا عن الانقسامات والخلافات.
0: ضمور العضلات ديشان يصيب جاد عودي، و3 ملايين دولار مبلغ ينقذ حياته. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: رقم كتير كبير ومستحيل عائلة متواضعة تقدر تأمنه. جاد عودي هالطفل اللي عمره 11 سنة بحاجة لمبلغ 3 مليون دولار، وإلا بتنشل حركته كل العمر.
9: المسلس بصيروا ويكر، عميس عشان هيدا الموضوع.
8: كل مين عم يحضر تقرير الام تي في الليله، شو بدك تكون عم تطلب منه؟
9: يعطي دولار واحد او اكثر اذا بيقدر.
8: كرمال شو؟
9: حقق حلمه.
8: شو هو حلمك؟
9: ياخذ الابره.
10: تاخذ الابره وتكفي حياتك عادي مثل كل الاولاد.
9: اشتقت اركض والعب وامشي. شكرا انتم ساعدتوني حلوه.
10: تدريجيا هالمرض بيصير ياثر على التنفس وعلى عضله القلب.
11: كنت كثير هالنوي صغار اقول الله بس يعطيني العمر لاشوفهم شباب فايتين علي. يمكن لاي ام هيدا حلم كثير بسيط. يمكن عنده حلم اي ولد عنده هي اوريدي انه يمشي انه يركض انه يلعب. بدي اقول له لجد انه هو كل حياتي ونحن حنعمل المستحيل. لو بدي اطلع كل يوم ولا العالم قصد جاد ما رح نمل. انا ما بدي جاد يكبر ويقول لي ماما ليه ما عملت شي كرمالي.
10: ضمور العضلات دوشان مرض كتير نادر وبصيب ولد من 5000.
12: الحمد لله في علاج مؤخرا طلع موجود بقطر وبالامارات على المبلغ كتير كبير 3 مليون دولار. يوم كل دولار بقربنا خطوة لحلم اللي نحنا عم نسعى وراء انه نوصل صوت جاد لكل العالم ونقدر نجمع المبلغ.
10: جاد منو عايش حياته الطبيعية وما بيكمل نهاره بالمدرسة مثل أي ولد لأن كل يوم في ساعات طويلة من العلاجات الفيزيائية. فثلاثة مليون دولار صحيح منو رقم هين بس منو مستحيل لأن الخيرين كتار.
6: بعد الإعلان لحظات رعب في بحيرة
0: وعودة الليدي.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: بينكي برامس إنكن تجو. بينظم مركز بربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. النائب أنطوان حبشي في كلام يوصل: هل أصبحت القوات اللبنانية شاهدة على القوانين المؤذية للمواطن؟ هل صحيح أنه طلب من القوات عدم الاستقالة، لهذا كان خيار اعتكاف وزير الطاقة؟ وبين الفيدرالية والكونفيدرالية، أي خيار هو الأفضل للبنان الغد؟ كلام يوصل، الاثنين 4:30 بعد الظهر مع أنطوان سعادي، عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
6: أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوتي كل لبنان.
7: LBCI. مساء الخير.
1: من باب المندب إلى مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان، مثلث مشتعل ومتفجر اليوم دور مطار عدن في جنوب اليمن في الاستهداف، حيث أفاد سكان بسماع دوي قوي قرب المطار، ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات أو أضرار. وأعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض المطار لهجوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الحوثيين المتحالفين مع إيران استهدفوه بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات. وفي المقابل تحدثت معلومات عن عودة الحركة إلى مطار الملك خالد في الرياض. ومن اليمن إلى مضيق هرمز، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مهاجمة ناقلة غاز أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز عبر مسار غير قانوني. وأوضح الحرس في بيان أوردته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن قواته البحرية تلبي أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة ورغبة الشعب الإيراني بممارسة السيادة على مضيق هرمز. وقامت في هذا الإطار قبل ساعات بضرب ناقلة غاز عملاقة. إلى جنوب لبنان وإسرائيل وصولا إلى إيران، فقد كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زمير أن اندلاع الحرب ضمن هذه الفترة الزمنية قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية، لأن هناك تقديرات بأن ترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ.
7: الجديد. مساء الخير. لبنان جالس في قاعة الانتظار وعلى المقاعد الخلفية يراقب الآتي من الأيام على جناح المواعيد المنتظرة من انتخابات ما وراء الحدود إلى تشابك الأوراق والمصالح الأقليمية والدولية في خريطة لم ترسم خواتيمها بعد. والانتظار مفتوح على أكثر من استحقاق، من مفاوضات تامبا المفترضة إلى مستقبل الوجود الأممي في الجنوب وسط ترقب لما قد تحمله تطورات المنطقة. وبينما تبقى الدبلوماسية الخيار المعلن لتجنب التصعيد، تتواصل المخاوف من أن يسبق الميدان طاولة التفاوض وأن تتحول المهل السياسية إلى فرصة لفرض وقائع جديدة على الأرض اللبنانية. وبحسب مصادر دبلوماسية للجديد، فإن العمل في الكواليس الدولية مستمر، وخصوصا على الخطوط الأوروبية بهدف إيجاد حلول للعناوين الشائكة من بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. لكن لا جديد في أفق الملفات الساخنة، ولبنان عالق في عنق الزجاجة. وتضيف المصادر أن هناك تفهما أمريكيا ودوليا للسردية اللبنانية المتعلقة بحماية الاستقرار الداخلي والحرص على الوحدة الداخلية، لكن التفهم المذكور لا يعفي لبنان من ضرورة القيام بخطوات مطلوبة منه. وأصبحت معلومة ومعروفة بالأحرف العريضة وقوامها القيام بخطوات من شأنها بسط سلطة الدولة بقواها الشرعية وحل مسألة السلاح. وتعود الكرة إلى الداخل، حيث تراهن المصادر السياسية على إمكان فتح ثغرة حل في الجدار الداخلي من خلال قنوات رئيس مجلس النواب نبيه بري للبحث في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستثمار الوقت الضائع أقليميا ودوليا لترتيب إطار محلي يواكب إطارا اختارته الدولة وأصبح لا بديل عنه في الوقت الحالي. وضمن هذا الإطار التفاوضي، لا تزال جولة تامبا معلقة بين المعلن عنه على صعيد التواريخ وبين عدم الحسم على صعيد التبليغ الرسمي. لكن الوفد العسكري اللبناني يواصل تحضير ملفاته وعناوينها البارزة آليات التحقق والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش. هكذا يقف لبنان أمام مفترق دقيق، مفاوضات لم يحسم موعدها، مظلة دولية يحيط الغموض بمستقبلها، وجيش ينتظر منه تثبيت سلطة الدولة في مواجهة واقع ميداني معقد. وعلى ضفة العقد الأمريكية الإيرانية، الأخبار متناقضة ولا أحد يعلم أين تنتهي التصريحات وكيف تبدأ الاستعدادات. وتتأرجح المعطيات بين مصطلح استمرار التفاوض المثمرة وبين مقترحات استئناف العمليات القتالية، إلا أن واشنطن اختارت اليوم شن حرب على المحكمة الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات عليها وقطع مصادر تمويلها وتقويض قدرتها على العمل. وأول المرحبين بنيامين نتنياهو، وهو الذي أصدرت المحكمة بحقه قبل سنتين مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وإذ بالعقوبات الأمريكية اليوم تشكل مضبطة اتهام لاعتداء موصوف على سيادة القانون الدولي. وتزامنا مع منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي، والتي كانت قد عانت أثناء عملها من اتهامات إسرائيل لها بمضبطة التحرش المزعوم لتشويه صورتها، وفي كلامها اليوم توصيف دقيق للحالة الدولية ودعوة للدفاع عن نظام دولي قائم على المبادئ. وهي وإن أهدت الجائزة لجميع الناجين من الجرائم الدولية، فإن المحكمة الدولية أصبحت اليوم بحاجة إلى طوق نجاة من هجوم أمريكي إسرائيلي يعتبرها محكمة مارقة ومن الواجب تفكيكها.
8: MTV. مساء الخير. عملية فجر اليمن مستمرة، ووفق القوات المسلحة اليمنية فأنها نفذت حتى الآن 1729 عملية دقيقة ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في كل المحاور، ونجحت في تحقيق تقدم واضح في عدد من المناطق. القوات اليمنية الشرعية تخوض معارك ضارية لملاحقة فلول الحوثيين في محيط باب المندب، كما أن الحوثيين اضطروا إلى إرسال تعزيزات عسكرية بحرا لعناصرهم المحاصرين في ذباب. كل هذه المعطيات تؤكد أن جماعة الحوثي أضحت في موقف تراجعي، وأن وضعها العسكري يتقهقر، وهو ما يفسر استهدافها مطارات ومنشآت مدنية في السعودية. لكن الواضح أن هذه الخطة لن تغير في الواقع العسكري ولا في سياسة السعودية تجاه اليمن، خصوصا أن اتفاق مكة يحسن الوضع السعودي ويعززه. واللافت إعلان باكستان أن قوات تابعة لها منتشرة في المملكة وأن مهامها دفاعية، وهذا يعني أن تحالفا عريضا يتبلور للتخلص من الحالة الحوثية التي تزرع الخراب والدمار في منطقة الخليج بأسرها. مقابل الحراك العسكري في اليمن والخليج، فإن الجمود سيد الموقف في لبنان، علما بأن الجميع في انتظار مفاوضات تامبا، وما إذا كانت ستعقد في 20 من الجاري أم ستؤجل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن لبنان وبخلاف ما تردد سابقا لم يتبلغ رسميا حتى الآن أي دعوة للمفاوضات. لكن الجديد اليوم ما كشفه دبلوماسي أوروبي عن أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، وهي تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها دعم الجيش وقوى الأمن.
9: المنار. أهلا بكم. صاروخ من مسيرة أخطأ سيارة في حوش السيد علي قرب الهرمل وأصاب 6 مواطنين بجروح طفيفة، والسلطة المتباهية بهيبتها الأمنية والمحتكرة لقرار السلم والحرب لم تعلن أو لم تعلم من الذي استهدف مواطنيها في أقصى شمال شرق لبنان. أما من يستهدفهم في الجنوب فلا يزال يفاخر باتفاق الإطار الذي شرعنت له السلطة اللبنانية إتمام مهامه التدميرية ومواصلة حرب الإبادة العمرانية، ولن يعفي تلك السلطة من المسؤولية التاريخية والوطنية لعنها الاتفاق، اتفاق إطارها مع المعتدي الإسرائيلي على المنابر السياسية فيما تتمسك به وبمفاوضاته وكل تبعاته في سياساتها اليومية. واليوم كان التصعيد الصهيوني مكثفا من المنصور إلى حداثة ووادي الحجير والعديد من القرى التي كانت عرضة للغارات والتفجيرات. وعلى وقع أصوات تلك الاعتداءات كان رئيس الحكومة نواف سلام يستخلص من بين صفحات معرض الكتاب أن استعادة سيادة الدولة تقتضي إنهاء الاحتلال لأراضينا ووقف الاعتداءات وعودة النازحين، لكن لم يقل الرئيس سلام كيف السبيل. أكان عبر اتفاق الإطار الذي تبرأ هو من صياغاته الملتبسة وبعض بنوده، أم عبر حليفه الأمريكي الذي تعول عليه سلطته لاستعادة أرضها وحقها، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية اليوم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والعمل إلى حد تفكيكها كرمي للعيون الإسرائيلي كرمة للعيون الإسرائيلية وللمصلحة الأمريكية. في مشهد المنطقة المركب العمل جار بين الألغام أملا بالوصول إلى ما يهدئ الغليان الذي يصيب العالم كله. فمضيق هرمز لا يزال مطبقا على عنق ترامب الاقتصادي ومصيره الانتخابي رغم كل ادعاءاته وتبجحاته، وأسعار النفط تقلب الاقتصاد العالمي على صفيح في غاية السخونة. أما تسخين الجبهة اليمنية وحشد الأحلاف والمرتزقة والإعلام وكل منابر الفتن والتضليل والكذب والبيانات، فلم يستطع ولن يستطيع تغيير المعادلة التي كتبها الشعب اليمني بأن الحصار بالحصار والمطار بالمطار، ولا أمان لأي معتد على اليمن وأهله الأشراف ومن يريد إطفاء النار التي تشتعل بين مطارات وآبار النفط السعودية. عليه أن يطفئ الرؤوس الحامية ويقنعها بأنه لا سبيل للحل إلا الاعتراف بحق الشعب اليمني وحرمة دمه. وفوق دمه وعذاباته احتشد شعب الحكمة والإيمان في الميادين ضد العدوان، رافعا رايات الدعم مجددا لفلسطين وأهلها المعذبين ولكل مظلوم أو صاحب حق يطاله العدوان من غزة والضفة إلى إيران ولبنان.
10: على وقع العد التنازلي للانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، تبدو المنطقة أسيرة حسابات يتداخل فيها الميدان بصناديق الاقتراع والتفاوض بمعركة البقاء في السلطة. فالرئيس الأمريكي يتعهد بعدم مهاجمة إيران قبل انتخابات الكونغرس، فيما تدخل إسرائيل استحقاقها الانتخابي وسط حروب مفتوحة وأزمات متراكمة. وهنا يبرز السؤال، هل تفتح الحسابات الانتخابية نافذة للتهدئة أم تؤجل الانفجار إلى ما بعد إعلان النتائج؟ وبين الاحتمالين تبقى شعوب المنطقة تدفع ثمن انتظار لا تملك تحديد نهايته. وفي قلب هذا المشهد يبقى لبنان عالقا بين احتلال إسرائيلي مستمر وسلاح خارج سلطة الدولة وسلطة عاجزة عن تحويل وعود السيادة إلى واقع. الجنوب ينتظر وقف الاعتداءات واستعادة الأرض، واللبنانيون ينتظرون دولة تحتكر قرار الحرب والسلم وتحمي مواطنيها. أما السلطة فتواجه سؤالا يتجدد مع كل اعتداء وكل جولة اتصالات، أين خطتها وأين تحركها وإلى متى يبقى مصير البلد معلقا على مواعيد الآخرين وحساباتهم؟ والفشل الذي يطبع إدارة الملفات السيادية يتمدد إلى تفاصيل الحياة اليومية، من الكهرباء بدل النقل تتكرر الوعود وتبقى المعاناة، وبالتوازي يقترب استحقاق آخر، انتهاء مهلة البت بالطعن بقانون العفو العام المقدم من تكتل لبنان القوي، والأنظار تتجه إلى المجلس الدستوري، استحقاق يفترض أن يكرس التمسك بدستورية التشريع وحقوق الضحايا والمساواة أمام القانون ومعالجة الأوضاع الإنسانية في السجون. فمسؤولية الدولة أن تعالج التأخر القضائي والاقتضاض وأن تضمن في الوقت نفسه عدالة لا تفرغ من مضمونها تحت الضغط السياسي.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
11: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: ما تأجلها، ادفع رسوم الميكانيك بسرعة وسهولة بأي فرع بوب فاينانس، خدمة سريعة وراحة أكبر.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صوتك لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

0: شغلة
1: أنا لبنان تلقى فبيه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: ناطر حوالي من برا، استلم حوالات ويسترن يونيون بصفر عمولي عبر البوب أب.
2: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: أهلا بكم موجز 9:15 من صوت كل لبنان. أشار رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى أن المحبة هي أقوى سلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان الذي يجب أن نضحي من أجله، وليس أن نضحي به لأجل الآخر أيا كان هذا الآخر. كلام الرئيس عون جاء في خلال حفل إطلاق فيلم مرشربل. السفير الأمريكي ميشيل عيسى وفي المناسبة عينها قال إن ما يحصل اليوم رسالة أمل، وعلى اللبنانيين أن يستمروا بالتمسك بهذا الأمل. أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت العمل مع الشركاء لدعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران لأن الولايات المتحدة قطعت مصادر تمويلها. أعلنت وزارة الصحة أن الاعتداء الإسرائيلي في محيط حوش السيد أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني.
3: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أخرجت أمس أكبر قدر من النفط من مضيق هرمز منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا بطريقة أو بأخرى، وأن لدى أمريكا القدرة على إنهائها بأي من الطريقتين. ترامب قال لم يعد لدى إيران جيش أو قوة بحرية أو جوية أو أنظمة دفاع مضادة للطائرات. إلى ذلك نقلت واشنطن بوست عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب أن حصار إيران يزيد فعالية العقوبات ويحرمها الاعتماد على عائدة النفط، وأن الحلفاء كلما أسرعوا بقطع شرايين إيران أدركت أنه لا مكان لها، وقال اقتربنا من الحل. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها ليست محكمة بل هيئة سياسية تهدد الديمقراطية الملتزمة بالقانون والسيادة الوطنية. إلى ذلك هاجم نتنياهو بشدة الفائزة بجائزة نوبل للسلام نافي بيلاي، وصفا إياها بأنها متعصبة تعمل على شيطنة اليهود، وقال إن لجنة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية. من جهة أخرى دانت الدول الأوروبية العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة دعم المحكمة. أما المفوضية الأوروبية فأسفت لفرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة دعم الجنائية الدولية لضمان استمرار عملها بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أعلن النائب العام الإماراتي أن تحقيقات حادثة فلاي دبي كشفت عن أن مساعد التيار العماني الجنسية استغل مشاركته برحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار، وخطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. في الخبر الأخير، رأى مندوب فرنسا في الأمم المتحدة أن التصعيد الحوثي ما كان ليحدث لولا الدعم الإيراني، مشيرا إلى ضرورة الوقوف بحزم في مواجهة التهديد الحوثي للممرات البحرية والسعودية. كان هذا موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين، نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سبب التقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 13:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أمانة والوقاية هي الحل.

0: الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين، نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:45 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: كتب وألف في حقوق الإنسان وفي العلاقات الدولية والحركات السياسية والدين والفلسفة وحتى السياحة، بل أنه أرخ لحقب لم يجرؤ أحد على الدخول في مغاليقها، وأرخ لشخصيات مهمة لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسية العربية والعراقية. الدكتور عبد الحسين شعبان، مرحبا بكم دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: فيما يتعلق بالقضية الكردية هنالك قضايا ملتبسة. أولا تعاون الحركة الكردية الذي أصبح معروفا، وقد استضفنا شخصيات إسرائيلية تحدثت عن العلاقة والاستشارات والجهد العسكري والإعلامي والمالي والدعائي الذي قام به الموساد جنبا إلى جنب مع الملا مصطفى برزاني، وللأسف الشديد بسبب هذه المقابلة مع رئيس شعبة الموساد في كردستان وإيران ولبنان، هذا قسم قائم بذاته، نعم، اللي هو كان علي عازر تسفير، إلى الآن ترفض الإدارة الكردية في كردستان العراق الموافقة على مقابلة معه، لأنه تحدث بصراحة وبالأرقام عن علاقتهم وقال أنه لعشر سنوات كان يعمل في كردستان العراق، وقد أصدر كتابا ترجم إلى اللغة الروسية اسمه أنا كردي. هذه العلاقة، وحتى أن الدكتور محمود عثمان هو طبيب ومترجم كان يعمل مع الملة، رغم أنه بعد ذلك انشق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسس الحزب الاشتراكي أعتقد،
1: نعم،
0: تحدث عن ذلك بصراحة.
1: تحدث مع الدكتور محمود عثمان في مقابلة مهمة مع مجلة المجلة، أتذكر في العام 1992، وأثار ضجة حول هذه. أنا أميز بين قضيتين، بين الدفاع عن حقوق الشعب الكردي وبين السياسات الكردية. السياسات الكردية
0: أكيد
1: شيء
0: بلا شك،
1: وحقوق الشعب الكردي،
0: والشعب الكردي يستحق كل
1: تقرير المصير،
0: كل الاحترام
1: والتقدير، شيء آخر،
0: والحرية والدولة،
1: ولذلك
0: كاملة السيادة.
1: قدمت نقد في لموقفنا من العام 61 إلى 62. هناك نقد آخر أجريته على تجربتنا مع الحركة الكردية في العام 74، اضطررنا بين قويسات، اضطرت القيادة إلى حمل السلاح دفاعا عن الحكومة العراقية ضد الحركة الكردية، وهذا أيضا خطأ فادح. هذه حركة تعبر عن شعبها.
0: كيف يعني؟ كيف
1: مع الحكومة العراقية؟
0: نعم،
1: عندما دل على الصراع المسلح بين 74 و 75،
0: صحيح،
1: قبل اتفاقية 6 آذار لعام 1975 رفعت الحركة الشيوعية، الحزب الشيوعي، السلاح مع الحكومة العراقية ضد الحركة الكردية، الأمر الذي أثار إشكالات وتساؤلات كثيرة، أن كيف نحن اندفعنا بهذا الاتجاه وهو اتجاه خاطئ بلا أدنى شك. هذه حركة شعب، حركة الشعب فيها أخطاء، فيها نواقص، فيها قيادات عليها علامات استفهام، فيها كذا فيها كذا، ولكن تبقى هي مدافعة عن حقوق الشعب الكردي، عن عن عن كيانية وجود كيانية كردية.
0: نعم، نعم.
1: هذا أمر مختلف. بالعودة إلى ملازم خضر وهو صديق عزيز،
0: توفي قبل فترة ليست بعيدة،
1: سنتين. نعم. قبل سنتين أنا عزيت العائلة وابنه رائد، وكنت على علاقة يعني طويلة معه. المناسبة هو استضافني في العام 70 في قلالة، في بيرسيرين، العفو، في بيرسيرين. أنا ذهبت من بغداد سرا وبهوية خاصة إلى أربيل، وبقيت في أربيل للإشراف على تأسيس اتحاد الطلبة العام في كردستان للمحافظات الكردية. وكان لدينا قرار بإرسال وفد تهنئة بمناسبة 11 آذار إلى الملا مصطفى البرزاني. وشكلت
0: بعد اتفاق 11 هذا،
1: بعد اتفاقية 11، وشكلت وفدا من المؤتمر هذا دون أن يعلمون، وأخذتهم معي بالسيارة إلى بيرسيرين، وصلنا إلى بيرسيرين، ومن بيرسيرين ذهبنا إلى قلالة لزيارة الملا مصطفى البارزاني، وزيارة تاريخية. ثم التقيت هناك عنده بعزيز شريف جائحر، كان يحضر في مجلس البارزاني خلال لقائنا مع البارزاني، محمود عثمان الذي ذكرناه، علي العسكري، علي عبد الله، صالح اليوسفي. وخلال وجودنا بعد أن حكيت للبارزاني ما حصل لنا في بغداد، ونحن كنا يعني نسعى للوصول إلى مثل هذا الاتفاق بين الحركة الكردية.
2: وبالمناسبة دكتور، تذكر المظاهرة التي خرجنا فيها لتأييد بيان هذا؟
1: بالضبط.
2: وقامت الشرطة بضربنا
1: بالضبط،
2: وبصعوبة انتزعناك من سيارة الشرطة. أنت و
1: لؤي أبو التمن،
2: لؤي أبو التمن وناظم الجواهري.
1: نعم صحيح. فاللقاء هذا كان هو شكوى، وهو تهنئة، وهو دعوة إلى قيادة البارزاني لأن تأخذ موضوع تشكيل جبهة وطنية تضم القوى مثل الأطروحات التي كانت سائدة آنذاك، بدلا من الانفراد بقوة مقابل قوة أخرى، يتقربون من الملا مصطفى البارزاني وقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ويحاربون الحركة الشيوعية، ثم تقربوا من الحركة الشيوعية وضربوا القوى الكردية، وهكذا كانت هناك بوادر لم تكن مكتملة يعني هذه الصورة، لكن كان هناك بعض البوادر. فبعد ذلك، بعد البقاء عند البارزاني حوالي أكثر من ساعتين، استمع إلينا بإصغاء كامل وأهداني سبيل نسميه بالعراقي
2: البايب، ما يشبه البايب.
1: كان هو من صنعه،
2: هو كان مدخن
1: ومسبحة. نعم. جاء عزيز الشريف، جاء أحد ووشوش بإذن البارزاني، قال له، التفت عليه قال لي كاك عزيز وصل. أنا لم أعرف أي عزيز، عزيز شريف، عزيز محمد، عزيز عقراوي،
2: أعزاء كثير،
1: مو الأعزاء تبعك. فقلت له إذن أنا أستأذن وأشكرك على يعني حسن الاستقبال وكرم الضيافة والاستماع لنا، وكنت أنا كتبت رسالة باسم قيادة الطلبة وسلمتها إلى القائد البارزاني. قال لا، أنت تبقى. قلت له أنا خاف عندكم قضايا خاصة، بعد أن أخبرني أن عزيز شريف هو القادم. قال لا، أنت تبقى. فأشرت للوفد.
2: أنت سامع باسم عزيز شريف؟
1: لا، أنا شايفه قبل. شايفه، رحت له مرتين. قلت لهم تفضلوا انتظرونا. ملازم خضر اللي هو نعمان سهيل التميمي، سهيل نعمان التميمي، أراد أن يخرج، قال أشر له البارزاني بيدي، قال أنت تبقى. فبقى. فدخل عزيز الشريف. أنا كنت جالس أنا وياك هيك مثل البارزاني، وهنا البارزاني على افتراض وأنا هناك، وكان صالح اليوسف يجلس هناك. فأشر البرزاني إلى اليوسفي فتحرك، وتحرك الذين معه، وجلس عزيز الشريف هناك.
2: أنا هنا على يميني.
1: وطلب من بعد ما تباوشنا مع عزيز الشريف، قال لي أعد الكلام الذي قلته لي أمام عزيز الشريف.
2: أوف.
1: فأعدته بلغة حقوقية هذه المرة، تحدثت مع البرزاني بلغة عاطفية، أن ذول خرجوا مناسبة دعش آذار، تعرضوا للمظاهرة كذا، وأنه عندنا معتقلين، هؤلاء كانوا يخطون على الجدران
2: تهنئة
1: تهنئة بمناسبة اتفاقية دعش آذار، اعتقلوا وعذبوا. وأحد المعذبين كان يجلس معنا في المفاوضات اللي هو حسن المطيري. فأعدت الكلام على عزيز الشريف، بقيت حوالي ساعتين أيضا. العزيز الشريف للأمانة لم ينبس ببنت شفت. من ده نطلع يعني خلصت الجلسة تباوسنا وصافحني الله يحميك هك يعني بس هالكلمة هاي الله يحميك بس هالكلمة قالها. أنا كنت يفترض أغادر إلى الخارج من هناك أبقى، ولكن بعد أن ذهبت إلى بيرشريم بقيت عدة أيام، جاءت برقية أنه أعود إلى الداخل مرة أخرى. فعدت بعد يومين اعتقل صديقنا لؤي أبو التمن وعذب تعذيب صحيح فظيع قصر النهاية، والذي عذبه كان يجلس معنا بالمفاوضات أيضا. وعتبت يعني مرة بعد حين يعني عتبت كريم الملة صديق عزيز كريم ومواقفه
2: إيجابية. وكان هو يقوم بالعملية التعذيب؟
1: لا لا كريم لا لا لا, لا, لا, لا كريم مواقفه إيجابية.
2: كان رئيس الاتحاد الوطني،
1: رئيس الاتحاد الوطني. ومحمد دبدب أيضا كانت مواقفه إيجابية للأمانة طبعاً. وأصدقاء وبقت علاقتنا صحيح. رغم الاختلافات صحيح. بقت علاقتنا طيبة.
2: نعم وصلاء كانوا وصلاء
1: لا لا كريم.
2: بس من الذي كان
1: كريم عدد؟ حسن المطير.
2: حسن المطير
1: الذي أعدم مع ناظم قزار نعم. بالمؤامرة الشهيرة
2: نعم نعم
1: 30 حزيران 1973
2: طبعا هذا كان هو
1: حدث
2: كان. وناظم كان بنفسه يشرف على عمليه
1: ناظم هو وهو يعذب هو المسؤول يعني. الاول
2: هو المسؤول.
1: ولكن ليس بمعزل عن اشراف القياده
2: اي بلا شك طبعا
1: مكتب شك. العلاقات
2: هو للاسف الشديد بحكم ان الوضع الذي جاء بعد سقوط نظام صدام ووصول ناس الى مراكز صنع القرار ليست لديهم خبره دوله بل لم يعملوا في دواوينها يوما ما ضاعت الكثير من الوثائق. عدا عن ذلك هنالك عدد من الطارئين والأفاقين أخذوا هذه الوثائق، وبالتالي فمن الصعب جدا الآن معرفة ماذا جرى. ثم أن إعدام صدام حسين بهذه السرعة دون أن تتاح فرصة للصحافة مثلا، لباحثين، لمؤرخين بالجلوس معه والسؤال عن ماذا فعل وكيف فعل. عدا عن ذلك هنالك الكثير من التسجيلات الصوتية والوثائق موزعة لدى مجموعة من الناس وتظهر بين الحين والآخر.
1: صحيح.
2: والآن نعاني من مشكلة كبيرة هي الذكاء الاصطناعي الذي لا يميز بين الحقيقة والمزور. فضاعت علينا قصة ناظم قزار،
1: تخمة أصبحت في الإعلام.
2: بالضبط.
1: وهذه التخمة فاسدة يعني أكو تخمة أحيانا شوية ثقيلة أيوة. تثقل على المعد. هذه التخمة أصلا فاسدة، فهذا الفساد عم. وبالطبع الآن وجود الذكاء الاصطناعي اللي هو خطر كبير
2: جدا،
1: خطر كبير يعني إن لم يحسن، إن لم يجري تقنينه، إن لم يجري وضع ضوابط قانونية دولية خصوصا من قبل القوى المتنفذة بالعالم يعني صح. الولايات المتحدة والصين.
2: والآن طبعا يدقون جرس الإنذار هؤلاء الذين يفهمون
1: الآن في حديث طويل. أنا من فترة ألقيت محاضرة في نقابة المحامين في بغداد عن القانون والذكاء الاصطناعي، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي يوظف بالقانون وكيف ممكن أن يؤثر على قرارات قانونية، وما هو الفرق اللي راح يصبح بين ما نطلق عليه المشروعية القانونية اللي هي حكم القانون وبين الشرعية السياسية اللي هي رضا الناس وتقديم منجز لهم. وقبل فترة أيضا لقيت محاضرة في المغرب في مراكش، مركز إعلامي مهم عن الإعلام والذكاء الاصطناعي كيف ممكن يأثر على الإعلام. الآن تكتب مقالة، تكتب بحث، تكتب أطروحة، تكتب كذا، كلها ممكن تأخذها من الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط.
1: حتى تكتب شعر تقدر الآن،
2: كل
1: ترسم
2: شيء. كل شيء
1: تغني تقدر،
2: كل شيء
1: تعزف.
2: وهذا يعني الآن
1: هذا خطر جدا
2: في المراحل القريبة جدا القادمة سيكون حتى له روح. ما يعني ما
1: أكيد
2: يشبه الروح
1: أكيد يعني. نشوف الثورات الكبرى اللي مرت بالعالم هي ثلاث ثورات أو أربعة إذا اعتبرنا اكتشاف الطباعة، يعني هذه ثورة كبرى اكتشاف الطباعة، اكتشاف المحرك البخاري هذه ثورة كبرى اكتشاف، ثم اكتشاف الكهرباء ثورة عظمى قرب المسافات، البشر، الورق، الكل كله. ثم الحاسوب أو الإنترنت، وإجا بعد الهاتف النقال، ويعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الإعلام والطفرة الرقمية والديجيتال. الآن هالأربع خمس سنوات اللي مرت، اللي هي مرحلة الذكاء الاصطناعي، فاقت كل ما أنجبتها البشرية على 500 سنة هاي الأربع خمس سنوات الأخيرة. وكل ما راح يأتي لاحقا بعد هذه ربما ينبثق من توالد وتعاشق وتزاوج أشياء أخرى مع الذكاء الاصطناعي، أو من خلال الذكاء الاصطناعي تنتج أشياء أخرى، وهذه عالمية.
2: حتى لا نذهب بعيدا في هذا الصدد، قرأت كتاب لباحث عراقي، هو أعتقد إلى الآن يعيش في الولايات المتحدة، حول حلف بغداد. هو ترجم كل بنود الحلف وتحدث عن فوائده للعراق من وجهة نظره، وهو باحث يعني أستاذ جامعي، وهو بالمناسبة من عائلة بغدادية قديمة، وشقيقته كانت الطبيبة الأولى في العراق سانحة أمين زكي، هو مأمون أمين زكي. وفي هذا الكتاب يعني يتحدث عن لماذا قامت حكومة نور السعيد آنذاك أعتقد أو فاضل الجمالي، ليس مهم،
1: نعم،
2: بعقد هذا الحلف الباكت كي تجنب العراق ثلاث مخاطر. الخطر الأول تمدد إسرائيل، لأنه تنخلق منطقة بوفر بينها وبين العراق، والنفوذ الإيراني لن يتمدد لأنك حليف مع إيران، فإيران لا تستطيع أن تتدخل في شؤونك، لأنه البند الأول عدم التدخل بالشؤون، والنفوذ التركي ومصالح العراق الحدودية تثبت في هذا الحلم. على أي حال قد نختلف مع هذا التفسير أو نتفق، لكن الطريف بالأمر بالصدفة أنا وأنا انتهيت من قراءة الكتاب صادف أنني سافرت إلى براغ، فالتقيت بأحد القيادات الشيوعية، لا أذكر أما أن يكون آرخا شدريان أو أحدهم، أحد
1: آرخا شدور،
2: آرخا شدور. فقلت له يا رفيق، حين خرجت الجماهير في تظاهرة ضد حلف بغداد، وأعتقد كالعادة الحزب قدم فيه عدد من الذين قتلوا برصاص الشرطة، هل قرأتم بنود الحلف؟ قال لا والله، وإلى الآن لا أعرف بنود الحلف. قلت له إذن كيف اتخذ الحزب قرارا بإنزال جماهيره لمعارضة هذا الحلف؟ قال سمعنا تعليقا، هو الحلف 55 صار،
1: نعم،
2: في إذاعة موسكو العربية، يعتبر هذا الحلف استعماري ومعادي لمصالح الشعب العراقي وإلى آخره إلى آخره، وبناء على ذلك قمنا بإجراء. يعني هذا ألا يعكس حالة مأساوية أن حركة سياسية، أقدم واحدة من أقدم الحركات السياسية، تتخذ قراراتها في موضوع مصيري بهذه الطريقة؟
1: ربما لا أدري، ليس لدي علم يعني، ولكن في قراءة أخرى لأهداف الحلف، في قراءة أخرى حتى من نصوص، ليس أمامنا النصوص لكي نحللها قانونيا.
2: نعم،
1: أولا الحلف أقيم لأهداف أخرى، يعني حتى وأن لم تعلن لكن أهدافه أخرى كانت. هدف الأول هو مقاومة
2: النفوذ السوفيتي،
1: مقاومة حركة تحرر الوطن العربية اللي كان عبد الناصر أحد رواده، نامية،
2: نعم،
1: بداياته. اثنين، مقاومة النفوذ السوفيتي. ثلاثة، هذه منطقة استراتيجية غنية بالنفط، النفط
2: قلب الشرق الأوسط،
1: النفط هو رمز الصراع بالشرق الأوسط،
2: صحيح.
1: وتذكر أن أحد العلماء السوفيت ربما كتب في بداية القرن العشرين مادة تقول أن من يحصل أو من يستولي على النفط يستولي على العالم،
2: صحيح،
1: لأن منه محرك السيارات والحافلات والقطارات،
2: الطاقة،
1: لاحق الطاقة
0: بالتالي
2: وهذا ما يفعله ترامب
1: الآن. وهذا حاليا إلى الآن مركز الصراع هو النفط. يعني
2: يعني ممكن القول أن ترامب أعلى مراحل الإمبريالية كتاب لينين الشهير ها؟
1: نعم هذا أهم جوهر الصراع هو النفط. فهذه الأهداف كلها كانت موضوعة، وأريد أن

0: حتى وان يعني سطحناها بالطريقه اللي قال فيها الرفيق القيادي،
1: نعم.
0: والكثير من القراءات مسطحه، لكن من حيث الجوهر كانت اهداف الحلف هي هذه، اضافه الى تحرك جيوش بالمنطقه لها الحق في الدخول والخروج والى اخره. هذا كله كان شكل خطر، يعني خطر على حركه التحرر من جهه وعلى النفوذ السوفيتي من جهه، إضافة إلى وضع
1: نعم.
0: اليد.
1: وبالمناسبة ربما هذا
0: أتذكر لحظة هذه الآن ذكرتني،
1: نعم،
0: بالعام 54 والحديث عن الحلف كان قائما أنذاك،
1: مقدمات
0: وكان قد نشط الدكتور محمد فاضل الجمال،
1: نعم،
0: وشخصية مرموقة للمناسبة
1: جدا،
0: وخريج أمريكا وبروحته مهمة عن جون ديوي
1: صح.
0: في التربية وعلم النفس، وكان لديه قناعات بالعلاقة مع الغرب لم يخفها. بالأربعة وخمسين بدأ النشاط الحديث عن الحلف، فالحزب الشيوعي تنبه لهذه القضية، وكان مناسبة عاشوراء، فخرج موكب في النجف، أنا أتذكره جيدا، يهتفون مشروع الجمالي بالراديو حكالي ويريد يربطنا بحلف ما إلى تالي يا علي. التصور. فهذه القراءة العالم كان منشق إلى قسمين
1: صحيح،
0: إلى شطرين.
1: وبالمناسبة مخاوف الاتحاد السوفيتي من هذا الحلف تجسدت في الإنذار الشهير
0: بولغانين
1: أوقف العدوان الثلاثي على مصر في ساعات،
0: وإلا سنضرب،
1: هدد
0: بالقنابل الذرية،
1: هذه
0: يعني
1: قصة
0: هذا يشهد له،
1: قصة كتبنا عنها كثيرا في العدوان الثلاثي كان في شهر أكتوبر،
0: نعم،
1: وخروتشوف في نفس العام كان في زيارة إلى بريطانيا والتقى بالملكة وأقامت له حفل عشاء، وكان معه سفير ووزير خارجي آنذاك، وجلسوا بعد ذلك في مكان قرب الفاير بليس المدفأة،
0: نعم،
1: يعني يتناولون الكنياك، فكان خروشوف على طريقته البسيطة الساخرة يروي للملكة نكات ويتحدث معها، فيعني كانت مرتاحة جدا. ومن ضمن ما قاله في هذه الجلسة، وكان فيليب طبعا زوج الملكة حاضرا، وكما تعلمون فيليب أرثوذكسي، يعني عنده مشاعر ود لروسيا، فقال لها جلالة الملكة أنا ورفاقي في القيادة حسبنا كم تحتاج الجزر البريطانية حتى نقضي عليها قنبلتين. فضحكت الملكة، يعني اعتبرتها نكتة وكذا، لكن طبعا هذا كما يروي المترجم
0: فيها دلالة،
1: فيليب طبعا يعني ضحك لكن بتحفظ. المهم حصل العدوان الثلاثي على مصر، فاتصل خروشوف بالسفير قال له اذهب إلى إيدن، كان إيدن ذاك الوقت أعتقد،
0: نعم،
1: وحاضر هو هاي جلسة الفاير بليس، ذكر بالنكتة بالقصة اللي حكيتها، ترى هاي لم تكن نكتة، هذا أمر حقيقي، يعني لا تصوروا أنه إحنا نغرقكم بقبلتين. يقال أنه في تلك الفترة لم يكن لدى الاتحاد السوفيتي إلا قنبلة واحدة بعد التجربة الأولى،
0: نعم،
1: يعني الترسانة النووية السوفيتية آنذاك لم تكن كبيرة يعني، لكن هو استخدمها،
0: نعم،
1: القصد أنه فعلا كان هذا ضمن صراع،
0: نعم،
1: الكبار في المنطقة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
1: ولكم أعزائي المشاهدين تابعونا باستمرار، وهذا سلام مسافر يتمنى لكم أوقات هادئة.
2: يومياً في العاشرة مساءً تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شي أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: برامس إنكم تجوا. بينظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدم عينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
1: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: فوت شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: جاي تعمل انت وهيك اش من الرد الموتى؟
6: يا زيون بزاع المرجع عيون وما بزاع للعيون.
5: صرت ولول.
7: سلم لي على امي يا استاذ، سلم لي على حبيبتي يا استاذ.
8: هلا حبكت معك على سيجاره، خليكي هون، واصلين وفد النواب. عيب.
9: مسرحية زينة لبسة خلخالة لزينة دكاش وكريم شبلي على مسرح المونو ابتداء من 2 تشرين الأول على الساعة 8:30. البطاقات بمكتبة أنطوان أو على رقم الحجوزات.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الكاتب الصحفي كلوفيس شويفاتي تحت الضوء. قبل أيام من ذكرى 13 من تشرين نفتح ملفات التاريخ ووثائقه وشهاداته ونطل على لبنان اليوم. أي حقائق بقيت خارج الرواية الرسمية؟ ومن يتحمل مسؤولية القرارات التي غيرت مصير لبنان؟ هل يعيد لبنان إنتاج تاريخه؟ أم نحن أمام مرحلة جديدة؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مشكلة صحية العديد من النساء بيعانوا منها، بس قليل اللي بيحكوا عنها. تسرب البول، هل الأمر طبيعي؟ هل سببه تقدم بالعمر؟ وهل في علاج فعال؟ الدكتور ماهر عبد الساتر ضيف كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري عصوت كل لبنان. كلينيك، الصحة أماني والوقاية هي الحل.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان تلقى
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بدكن أعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مكتب التحرير، تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين النشرة: في مشهد المنطقة المعقد لبنان يقف في بقعة الانتظار، طلائع مهمة أوروبية أمنية في بيروت نهاية العام دعما للجيش، الرئيس عون: لبنان قضيتنا التي يجب أن نضحي من أجلها وليس أن نضحي بها، سلام لا استقرار من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم. بعد الكلام عن أموال إيرانية لحزب الله، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الأموال غير موجودة أصلا. قائد الجيش يزور قبرص ويبحث سبل التعاون بين الجيشين. جعجع عن أزمة الكهرباء لاتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها.
1: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في مشهد المنطقة المعقد يقف لبنان في بقعة الانتظار ويحتار بين الصراع الأمريكي الإيراني المستمر والتصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتخابات الإسرائيلية المرتقبة التي بات معلوما أن نتنياهو يحاول أن يلعب ورقة لبنان فيها كورقة رابحة. أما ملف المفاوضات الذي ضاع بين كل تلك الأوراق فهو الآخر موجود في خانة الانتظار مع عدم تحديد أي موعد رسمي حتى الساعة للجولة الجديدة التي من المفترض أن تعقد في تامبا. وفيما القلق من انتهاء مهمة اليونيفيل أواخر العام يسيطر على المشهد الجنوبي المتوتر، ومع إصرار الولايات المتحدة بعدم التجديد لها مع دعم إسرائيلي، الجديد هو ما كشفه دبلوماسي أوروبي اليوم عن أن طلائع القوى الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام الجاري، وهي تضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مهمتها دعم الجيش وقوى الأمن. وبين كل محطات الانتظار هذه ينتظر المواطن اللبناني أيضا من يحرره من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها. والآن ماذا في تفاصيل النشرة؟ إذن في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد الموعد الرسمي لجولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، وبينما لا تزال واشنطن وتل أبيب تصران على عدم التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب مع رفض تشكيل قوة بديلة، أبدت عدد من الدول الاستعداد للمشاركة فيها. كشف دبلوماسي أوروبي عن أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام، مشيرا إلى أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، وأوضح أنها ستتولى دعم الجيش وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها. وفي قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو الوضع في الجنوب وعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان، إضافة إلى التطورات الراهنة محليا وإقليميا. هذا وبحث أرنو مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله التطورات الأمنية الراهنة وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين قوى الأمن والأمم المتحدة. الرئيس عون وفي خلال حفل إطلاق فيلم مارشربل أشار إلى أن المحبة هي أقوى سلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان الذي يجب أن نضحي من أجله وليس أن نضحي فيه لأجل الآخر أيا كان هذا الآخر.
1: اسمه مشهور بكل لبنان، قديس عالمي، يعني صار اسم لبنان مرتبط بمارشربل ومارشربل مرتبط اسم لبنان، عابر للطوائف، وهيدي قيمة مضافة، لأنه ما في مرة بنطلع على مارشربل لما نلاقي في ناس من كل الطوائف. مارشربل جمعنا حول محبته، قوة إيمانه بالله، وتاني شيء المحبة هي أقوى سلاح بالإنسانية. نتمنى هيدي تتعمم مع كل اللبنانيين ويكون عنا إيمان قوي بقضيتنا يلي هي لبنان، إنه أي قضية ما فيها إيمان لا يكتب لها النجاح. لبنان يلي مفروض نضحي كرماله مش نضحي فيه. وبرجع بشدد، نحنا مفروض نضحي كرمال لبنان، بس ما نضحي بلبنان كرمال الآخرين ومن مكان يكون الآخر.
0: إلى ذلك كرر رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على ألا استقرارا ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها حتى لا يدفع لبنان أثمانا مرة بعد مرة. وذلك في كلمة له في خلال احتفال أو افتتاح معرض بيروت العربي والدولي.
2: لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم، ولعل هذا هو الأخطر. فلا اقتصاد قابل للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتا من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة.
0: أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية العمل مع الشركاء لدعم حكومة لبنان ووضع مسار للسلام عبر اتفاق الإطار، مشيرا إلى أن حزب الله لم يتلقى 200 مليون دولار من إيران لأن الولايات المتحدة قطعت مصادر تمويلها. في إطار زيارة رسمية يجريها وفد نيابي إلى العاصمة البولندية وارسو،

0: رؤسائها ومسؤوليها التعامل معها بحزم وحكمة. في المقابل رأى المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان أن السلطة التنفيذية لا تملك أهلية إدارة البلاد، وقال إن رئيس الجمهورية مطالب بأجوبة صريحة عن الممارسات الخطيرة التي تهدد وجود لبنان، متمنيا أن يكون لديه الجواب، لأن من لا يملك لا يعطي. وفي المواقف أيضا جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الدعوة إلى الوحدة والتضامن والتكافل الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، ورأى أن المشكلة اليوم ليست فقط أن إسرائيل تحتل أجزاء من أرضنا، ولا أن هناك سلاحا خارج الدولة، ولا أن الاقتصاد يعاني. المشكلة الأعمق هي أن الدولة اللبنانية نفسها لم تكتمل بعد، وأننا نعيش نصف دستور.
1: المطلوب هو الانتقال من إدارة الأزمة إلى بناء الدولة، وهذا يعني تطبيق الدستور كاملا لا انتقائيا، واستكمال الإصلاحات التي نص عليها اتفاق الطائف، وتعزيز استقلال القضاء والرقابة والمحاسبة، وبناء إدارة عامة على أساس الكفاءة، وتعزيز اللامركزية الإدارية ضمن وحدة الدولة، ودعم الجيش والقوى الشرعية كي تصبح الدولة قادرة على حماية حدودها وحماية كرامة شعبها.
0: زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل قبرص تلبية لدعوة رسمية من نظيره القبرصي، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين وسط ما تشهده المنطقة من تحديات. كما زار العماد هيكل عددا من المراكز العسكرية، حيث التقى بضباط الجيش اللبناني الذين يتابعون دورات تدريبية، واطلع على سير التمارين والمهمات المختلفة، ولا سيما التدريب المشترك بين الجيشين اللبناني والقبرصي. في الميدان الجنوبي، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، واليوم توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية نحو 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية، حيث عملت جرافة على اقتلاع أشجار الزيتون في عملية جرف مستمرة منذ يوم أمس. كما رصد تقدم دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا من مدينة لخيام باتجاه أطراف نبع إبل السقي، بالتزامن مع تنفيذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط النبع. إلى ذلك استهدف قصف مدفعي بلدة حداثة والمنصوري. ومن الجنوب إلى البقاع، أعلنت وزارة الصحة أن الاعتداء الإسرائيلي في محيط حوش السيد علي أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بينهم 5 سوريين من ضمنهم سيدتان، إضافة إلى جريح لبناني. وإلى ملف الكهرباء، وفيما الاتصالات متواصلة لعودة وزير الطاقة جو الصدي إلى المشاركة بجلسات مجلس الوزراء، أشار رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع إلى أن الأزمة التي يشهدها قطاع الكهرباء اليوم لا يمكن اختصارها بانخفاض ساعة التغذية، ولا يجوز التعامل معها على أنها مشكلة تقنية عابرة يمكن ترحيلها من جلسة للحكومة إلى أخرى. واعتبر أن ما يحصل بات امتحانا فعليا لقدرة الدولة والحكومة على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمة التي استمرت عقودا عدة إلى مرحلة اتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. الوزير الصدي وفي خلال تدشين مشروع سكادا قال إن هذا المشروع يتيح متابعة إنتاج المياه وتشغيل المنشآت واكتشاف الأعطال. الصدي أوضح أن الهدف الأساسي من هذا الاستثمار هو تقديم خدمة أفضل للمواطنين، ولتحقيق ذلك من الضروري أن يتواصل تدريب الموظفين وصيانة النظام والاستفادة من المعلومات التي يوفرها في الإدارة اليومية لضمان إمدادات مياه أكثر انتظاما وموثوقية. حياتيا أيضا، طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصري في بيان إلى أن التقلبات في أسعار الغذاء العالمي، والتي تتراوح بين 3 و5 وحتى 6%، تعد طبيعية ولا تعكس بالضرورة وجود أزمة غذائية عالمية، إذ ترتبط بعوامل العرض والطلب والمواسم الزراعية. بحصلي أوضح أن أسعار السلع الأساسية تشهد تقلبات طبيعية صعودا وهبوطا، مشيرا إلى أن التوقعات للفترة المقبلة تبقى مرتبطة بعاملين أساسيين: ظاهرة النينو المرتقبة خلال 2016

2027، والتي قد تؤثر على الإنتاج الزراعي العالمي والتطورات الجيوسياسية في مضيق هرمز وانعكاساتها على إنتاج الأسمدة وتكاليفها. مواكبة لانطلاق أولى رحلة تجارية من مطار القليعات في 15 من تشرين الثاني المقبل، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن جهاز أمن مطار القليعات وسائر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على جاهزية تامة لتأمين تشغيل المطار وضمان انطلاقة آمنة ومنظمة لهذا المرفق الحيوي، وذلك فور استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المطلوبة. ومن الطيران إلى القطار، حيث أطلقت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة في قضاء جبيل القطار الكهربائي الأول في لبنان باراترين برعاية وزير الأشغال والنقل فايز رسامني خلال احتفال أقيم بالقرب من الميناء في البلدة. رسامني قال: وعدناكم بأن القطار سيسير، واليوم نحن هنا والقطار يسير أمامنا، معتبرا أن المشروع تحول إلى واقع نتيجة تعاون وإصرار وجهود مشتركة شملت إزالة تعديات ومعالجة عقبات بمساهمة مؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية البربارة والداعمين. في الأمن، أعلنت قيادة الجيش أن اشتباكا مسلحا حصل بين عناصر الجيش وأحد المهربين، وقد تم إحباط تهريب قذائف صاروخية وكمية من المتفجرات والمخدرات عبر الحدود اللبنانية السورية. في سياق أمني آخر، وبعد العثور على رجل الأعمال عبد الله كرامي صهر الرئيس الراحل عمر كرامي مقتولا داخل مكتبه في طرابلس بطلق ناري، أفاد بيان العائلة أنه كان قد تعرض في الفترة الأخيرة لتهديدات عديدة بالقتل بسبب خلافات مالية آخرها صباح اليوم. وحضرت الأجهزة الأمنية والأدلة الجنائية والجهات القضائية المختصة إلى المكان، وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروفها، فيما لا تزال هوية مرتكبها قيد التحقيق. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجة الحرارة، وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة كما تنشط الرياح أحيانا. ختاما تذكير بالعناوين: في مشهد المنطقة المعقد لبنان يقف في بقعة الانتظار، طلائع مهمة أوروبية أمنية في بيروت نهاية العام دعما للجيش، الرئيس عون: لبنان قضيتنا التي يجب أن نضحي من أجلها وليس أن نضحي بها، سلام لا استقرار من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم. بعد الكلام عن أموال إيرانية لحزب الله، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: الأموال غير موجودة أصلا. قائد الجيش يزور قبرص ويبحث سبل التعاون بين الجيشين. جعجع عن أزمة الكهرباء لاتخاذ القرارات المطلوبة لمعالجتها. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.

0: الحب.
1: حب.
0: والحبايب.
1: حبايب.
0: والليالي الحلوة.
1: حلوة.
0: وأنا وإنت.
1: وأنا وإنت.
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا. أنا وإنت أنا وإنت وبس. أنا وإنت ولا حد تالتنا. أنا وإنت أنا وإنت وبس. أنا وإنت أنا وإنت وبس يا حلاوتنا.

انت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبع ايام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

وانا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر
1: عند القمر وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمر
1: عند القمر لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمر

0: سفير دولة فلسطين لدى لبنان الدكتور محمد قاسم أسعد الأسعد، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد الموعد الرسمي لجولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، وبينما لا تزال واشنطن وتل أبيب تصران على عدم التمديد لقوة اليونيفيل في الجنوب، كشف دبلوماسي أوروبي عن أن طلائع المهمة الأمنية الأوروبية ستصل إلى بيروت نهاية العام، مشيرا إلى أن المهمة ستضم أكثر من 100 عسكري من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأوضح أنها ستتولى دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن ولن تنتشر في الجنوب، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي تسلم طلبا رسميا من لبنان لنشرها. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو التطورات الراهنة محليا وإقليميا، إضافة إلى الوضع في الجنوب وعمل منظمة الأمم المتحدة في لبنان. الرئيس عون وفي خلال حفل إطلاق فيلم مار شربل أشار إلى أن المحبة هي أقوى سلاح، ويجب أن يكون لدينا إيمان بقضيتنا التي هي لبنان الذي يجب أن نضحي من أجله وليس أن نضحي فيه لأجل الآخر أيا كان هذا الآخر. في الميدان الجنوبي استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حداثة والمنصور، وأمس توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عناصر مشاة وجرافة عسكرية نحو 50 مترا من نقطة للجيش اللبناني عند خزان بلدة زوطر الغربية، حيث عملت الجرافة على اقتلاع أشجار الزيتون في عملية جرف مستمرة منذ أيام. إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ويويه أن الجيش الإسرائيلي فشل في استهداف يوسف علي الخصون على الحدود السورية اللبنانية المتهم بتنفيذ مخططات بتوجيه إيراني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة ناجحة جدا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن روسيا ستقوم بتوريد 3 ملايين طن من الديزل خلال فترة قصيرة بناء على حالة المصافي لديها. ترامب أوضح أن أولويته القصوى هي خفض الأسعار للأمريكيين، لافتا إلى أن أسعار الديزل ستشهد انخفاضا قياسيا بعد الاتفاق مع روسيا والسيطرة الكاملة على مضيق هرمز. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال من جهته أن دخول النفط الروسي إلى الأسواق الأمريكية ستكون له تداعيات إيجابية على الاقتصاد العالمي. بالتوازي أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت ترخيصا مؤقتا للسماح بتوريد الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.
2: النائب إبراهيم منيمني في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لقرارهما الحاسم بفرض عقوبة على المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها ليست محكمة بل هيئة سياسية تهدد الديمقراطيات الملتزمة بالقانون والسيادة الوطنية. إلى ذلك هاجم نتنياهو بشدة الفائزة بجائزة نوبل للسلام نافي بيلاي، واصفا إياها بأنها متعصبة تعمل على شيطنة اليهود، وقال إن لجنة نوبل فقدت بوصلتها الأخلاقية. أعلن النائب العام الإماراتي أن تحقيقات حادثة فلاي دبي كشفت عن أن مساعد الطيار العماني الجنسية استغل مشاركته برحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع المسار وخطط للسيطرة على الطائرة واستخدامها في عملية انتحارية. هز زلزال بلغت شدته 8 درجات بنما وسط تحذيرات من احتمال تولد أمواج تسونامي مدمرة قد تؤثر على مناطق من الساحل الغربي للولايات المتحدة وكندا. ختام العرض الأخير، شكرا للمتابعة.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.